0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كان من الأحداث التاريخية البارزة والمهمة في تاريخ المسلمين غزوة بدر الكبرى، والتي وقعت في شهر رمضان المبارك آنذاك في السنة الثانية للهجرة النبوية، وأتت في 17 من شهر رمضان المبارك، وكان فيه أيضا فيما بعد ذلك في السنة الثامنة للهجرة فتح مكة. وغزوة بدر الكبرى وفتح مكة من أهم الأحداث التي وقعت في التاريخ الإسلامي، وكان لها تأثيرها الكبير جدا، فمثلت نقلة كبيرة في واقع الأمة الإسلامية، وهيأ الله من خلالها المتغيرات الكبيرة والتحولات العظيمة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سمى يوم غزوة بدر بيوم الفرقان، وهي بحد ذاتها هذه التسمية بحد ذاتها تقدم لنا فكرة متكاملة عن أهمية ما حدث وعن تأثيره الكبير جدا، حيث مثل بالفعل نقلة كبيرة جدا، فكان يوما فارقا في تاريخ الأمة الإسلامية وفي التاريخ البشري بشكل عام. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بعثه الله بالرسالة في مكة، وبقي فيها لفترة طويلة ومدة زمنية طويلة، البعض يقول عنها أنها 10 سنوات، والبعض يقول 13 سنة. بقي فيها يبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى ويتلو آيات الله ويدعو عباد الله إلى الله. هو رسول الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين، تحرك يدعو إلى الله بإذن من الله وأمر من الله سبحانه وتعالى. فكان الموقف لأغلب قريش الذين هم قوم النبي صلوات الله عليه وعلى آله في مكة موقفا معاديا، واتجه الكثير من أكابرهم وقاداتهم وزعمائهم للصد عن الإسلام والتثبيط عنه والمحاربة له بأشكال المحاربة، بدءا بالحرب الدعائية والتكذيب والصد والتضييق على المسلمين الذين يسلمون ممن هم من المستضعفين في مكة، وبذلوا كل جهدهم ألا يقوم للإسلام كيانه القوي في داخل مكة وأن لا يسمحوا بذلك. وكان الاتجاه العام لأغلب الأهالي هو معهم، مع أبو جهل، مع أبو سفيان، مع أبو لهب، مع أولئك الزعماء المشركين الكافرين الذين صدوا عن سبيل الله وحاربوا الإسلام. في نهاية المطاف بعد تلك الفترة الطويلة، بعد اكتمال الحجة، بعد اكتمال مرحلة أراد الله أن تكون مكة فيها هي المنطلق هي الأرضية المهيئة لانتشار صدى صوت الإسلام وصوت الرسالة وانطلاقته الأولى. هيئ الله لرسوله صلوات الله عليه وعلى آله ولمن معه من المسلمين في مكة الذين لم يتمكنوا من بناء كيان مستقر وإقامة الدين الإسلامي في مكة بحيث تكون هي موطنه الأول لم يتهيأ ذلك، فهيأ الله بديلا عن مكة قوما غير قريش هم الأنصار في يثرب الأوس والخزرج ومنطقة أخرى لتكون هي حاضنة للدين الإسلامي وللمنتمين لهذا الدين الإسلامي، ولتكون هي الموطن الذي تؤسس فيه الأمة الجديدة والكيان الجديد والدولة الجديدة للإسلام والمسلمين. بعد انتقال النبي صلوات الله عليه وعلى آله وهجرته إلى المدينة ومستقره في المدينة، بدأ في تأسيس الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية وكيان الأمة الإسلامية الجديد في ظل ظروف صعبة. أصبح هناك الأمل الذي يحدو المسلمين لأن تتهيأ الظروف على نحو مختلف عما كان عليه الحال في مكة، لكن التحديات كانت لا تزال قائمة. قريش واصلوا نشاطهم العدائي ضد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وواصلوا نشاطهم في مراسلاتهم وفي طريقتهم في التخاطب مع القبائل في التأثير عليها في مختلف المناطق لكي يشكلوا تحالفا يتعاون فيه العرب واليهود في الحرب ضد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وفي العمل على منع قيام الكيان الإسلامي والأمة الإسلامية والدولة الإسلامية في المدينة. فوسعوا من تحالفاتهم وكان لهم تأثيرهم في الساحة العربية استنادا إلى موقعهم المتمثل بمكة وسيطرتهم على شعائر الحج وعلى المقدسات في الحج وفي المقدمة الكعبة وبيت الله الحرام. كانت الكعبة وبيت الله الحرام لا تزال مقدسا عظيما لدى العرب حتى في الزمن الجاهلي، حتى في مراحل الشرك كانوا يقدسون الكعبة ويعظمونها وكانوا يحجون إلى بيت الله الحرام وكانوا يؤدون شعائر الحج في مكة ويفيضون أيضا يعني في كل شعائر الحج ليس فقط الطواف بالبيت الحرام، يتجهون إلى عرفات ويفيضون إلى المزدلفة ومنى وهكذا يؤدون شعائر الحج. فكانت قريش تقدم لنفسها أنها التي تعبر عن الدين وعن المركز الديني ولها ثقلها بهذا الاعتبار في الوسط العربي، هذا من جانب. ومن جانب آخر تهيأت لها نتيجة لذلك، نتيجة للبيت الحرام وحرمته وقدسيته لدى العرب وحجهم إليه، تهيأت لقريش ظروف ملائمة تساعدهم على الوفرة الاقتصادية وعلى تحسن الوضع الاقتصادي وعلى امتلاك الإمكانات المادية، إضافة إلى ما جعله الله سبحانه وتعالى أساسا للبيت ولحرمة البيت ولتهيئة الظروف في محيطه البيت الحرام من تيسر الرزق وتوفر الثمرات. فامتلكوا الإمكانات المادية من جانب وكان وضعهم ميسورا متميزا على الكثير من القبائل العربية والمناطق العربية الأخرى، وحظوا بالنفوذ السياسي والاجتماعي والتأثير والقابلية في الساحة العربية باعتبارهم في المركز الديني المقدس الذي هو بيت الله الحرام، ويديرون شعائر الحج، ويسيطرون على مكة، ويقدمون أنفسهم بصفة أنهم المتولين على البيت الحرام، أنهم المتولون على البيت الحرام وعلى شعائر الحج. يعني يقدم أبو جهل نفسه ومن معه بأنهم الذين يخدمون البيت الحرام ويديرون شعائر الحج، وأنهم الذين يمثلون الامتداد الديني لإبراهيم خليل الله. فاستغلوا كل هذا النفوذ وكل هذا التأثير وكل هذه الإمكانيات في حربهم ضد رسول الله، في عدائهم للإسلام والمسلمين، وتزعموا المواجهة للنبي والمواجهة للإسلام، وأداروا هذه المواجهة بتحالفات ومساندة مع قبائل مختلفة وتنسيقات مستمرة مع اليهود. في بقاء النبي صلوات الله عليه وعلى آله وحركته في بداية الأمر في المدينة المنورة، أدرك خطورة ما يحصل وطبيعة المؤامرات التي تحدث والنشاط الذي يقوم به قريش حتى في اتفاقاتهم مع القبائل العربية الأخرى أن يحاصروا المسلمين اقتصاديا، وأن يمنعوهم من أسواقهم، وأن يمنعوهم من الحركة في مناطقهم لأي حركة تجارية أو نشاط تجاري. وبدأوا التحضير عمليا لحملة عسكرية كبيرة يريدون بها أن تكون قاضية على النبي والمسلمين ومنهية للإسلام قبل أن يتمكن أكثر وقبل أن يتقوى في المنطقة الجديدة والحاضنة الجديدة التي هي المدينة بشكل أكبر. وأرسلوا قافلة تجارية ضخمة أرادوا أن يعتمدوا عليها في تمويل هذه العملية العسكرية والحملة العسكرية التي يحضرون لها للهجوم على النبي صلوات الله عليه وعلى آله. في ظل استمرارية تحركهم العدائي حتى ما بعد هجرة النبي إلى المدينة، وإصرارهم على مواصلة الحرب على الإسلام والمسلمين وضد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أتى الأمر من الله سبحانه وتعالى والإذن للنبي صلوات الله عليه وعلى آله بالتحرك للتصدي لنشاطهم العدائي وعملهم العدواني الذي يستهدفون به الإسلام والمسلمين ورسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فنزل قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فأتى الإذن من الله للنبي صلوات الله عليه وعلى آله وللمسلمين بالتحرك لمواجهة ذلك الاستهداف، ذلك التحرك العدائي من جانب الأعداء، لأن الحكمة والموقف الصحيح لم تكن هي أن يستسلموا أو أن يخنعوا أو أن يجمدوا ويتركوا المجال للعدو ليتحرك إلى اللحظة الأخيرة التي يقضي فيها عليهم ثم بعد ذلك يفكرون في أن يتحركوا. كان لابد من المبادرة للتحرك. فاتجه النبي صلوات الله عليه وعلى آله وتحرك وانطلق من المدينة المنورة، وتحرك معه البعض من المسلمين، لم يتحرك الجميع. المرحلة تلك كانت لا تزال فيها حالة القلق لدى البعض وحالة المخاوف المؤثرة على البعض دافعة لهم إلى التخاذل إلى الجمود إلى التردد في أن يتحركوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هنا يتبين لنا أيضا الفارق الكبير ما بين ما في الوضع ما قبل غزوة بدر الكبرى وما بعدها. الحالة التي قبلها كان المسلمون البعض منهم واثق مؤمن متيقن بانتصار الإسلام ومقتنع بالتحرك في سبيل الله سبحانه وتعالى وأن يثبت في نصرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مهما كانت التحديات مهما كانت الأخطار، فهم على يقين وعلى بصيرة من أمرهم. وهناك البعض ممن هم يترددون يلحظون طبيعة التحديات والمخاطر، أن هذا الدين بدأ يتحرك في بيئة عالمية وإقليمية ومحلية كلها معادية. الإمبراطوريات الكبرى آنذاك على الأرض والدول الكبرى كانت واضحة في أنها لن تقبل بهذا الإسلام وأنها ستحاربه وستحارب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمين، ولن تقبل بهم كأمة جديدة ظهرت في الساحة العالمية. وأيضا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى المحلي في الوسط العربي نفسه على مستوى أقوامهم في محيطهم المباشر مثلما حصل في مكة وبين أوساط قريش، بيئة معادية ومحيط معاد بأشد العداء يقابله أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله تحرك وهو لا يمتلك في تحركه الإمكانات المادية الضخمة والمغرية ولم يعتمد على ذلك، تحرك من واقع طبيعي على المستوى المادي والإمكانات المادية، ليس له كنوز وليس له ثروات هائلة وليس لديه أموال كثيرة لا ليمول بها نشاط المسلمين ولا ليغري بها الآخرين ليقبلوا إلى الإسلام طمعا فيما عنده، لأن الله أراد لهذا الإسلام أن يأتي وأن ينتصر وأن يكون الإقبال إليه في بداية الأمر إقبالا مبنيا على الإيمان على القناعة وليس على الإغراء المادي وليس على الأطماع والأهواء. ومن جانب آخر ليس له جيوش ضخمة وقدرات وإمكانات عسكرية تقابل ذلك الوسط المعادي والبيئة المعادية والمحيط الدولي المعادي. فكان البعض من المسلمين والكثير من العرب أيضا ينظر إلى قيام الدين إلى قيام الإسلام إلى انتصار الرسول إلى استمرارية الإسلام وكأنها أمر مستبعد جدا، بل يعتبره البعض مستحيلا. البعض كان يعتبر أنه من المستحيل أن يستمر الإسلام وأن ينتصر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وأن تتوسع دائرة الإسلام لتشمل مناطق كثيرة وتشمل الكثير من الناس. والدخول في الإسلام كان على مستوى محدود، كان الإقبال إقبالا محدودا، يعني سنوات اتجه فيها القليل من الناس إلى الإسلام قلة قليلة. على مستوى القبائل كانت أكثر القبائل آنذاك غير قابلة بالإسلام. على مستوى الكيانات الكبرى والكيانات الأخرى كان موقفها واضحا في رفضها للإسلام وعدائها له. ففي تلك الظروف كان البعض يتوقع أن لو واجه النبي والمسلمون مواجهة عسكرية، هي لم تحصل بعد مواجهة عسكرية مهمة أو كبيرة قبل وقعة بدر، فستكون القاضية على الإسلام والمسلمين لو واجهوا تاع تهديدا عسكريا واستهدافا عسكريا، فذلك سوف يقضي عليهم. ولذلك عندما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحرك من المدينة بأمر من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل شأنه: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، بأمر من الله وفي موقف الحق وفي القضية العادلة، لم يتحرك معه البعض من المسلمين، وتحرك البعض منهم فحسب، وكان هناك احتمالان: إما أن يظفروا بالقافلة التي تتبع قريشا، وهي قافلة تمويلية للتحضير للحرب التي يحضرون لها ضد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وكان أمل البعض من خرجوا مع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، إن لم يكن أمل الجميع ممن خرجوا معه، أن يسيطروا على تلك القافلة، لأنهم يرون فيها ضربة جيدة لقريش، وفي نفس الوقت مغنم للمسلمين الذين اضطهدوا وأخرجوا من مكة وصودرت ممتلكاتهم وإمكاناتهم، وفي نفس الوقت تمويل لحركة المسلمين للاستعداد أكثر. فكان الأمل لدى أكثرهم هو الظفر بالقافلة، وكان الاحتمال لأن تكون المواجهة العسكرية هي التي تحصل بدلا عن الظفر بالقافلة، كان احتمالا واردا منذ البداية. احتمال المواجهة العسكرية كان واردا منذ البداية، ولذلك كان البعض من خرجوا مع النبي صلوات الله عليه وعلى آله من المسلمين متخوفين وكارهين للخروج ومتوجسين مما سيحدث إن حصل حرب ووقعت معركة، وقلقين للغاية. ولذلك قال الله في القرآن الكريم: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فبعضهم حاول أن يقنع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالتراجع، وأن لا يذهب في هذه الغزوة وفي هذا الموقف، وأن يكف عن ذلك، وأن ذلك مغامرة خطيرة قد تكون نتائجها كارثية، قد تسبب في استئصال النبي ومن معه من المسلمين. وكانوا يجادلون، جادلوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: فريقا من المؤمنين الكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. كانت مخاوفهم هي الدافع الرئيسي في جدالهم، في محاولاتهم لإثناء النبي عن التحرك، ولم يكن هناك التباس في أن الحق بكل الاعتبارات هو في التحرك، هو في الخروج، هو في الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، وهو أحكم الحاكمين، وهو العليم الحكيم، وهو المدبر الحكيم سبحانه وتعالى، وهو خير الناصرين. لكن هكذا تفعل المخاوف بالبعض، تؤثر عليهم تجاه الموقف الحق، وتجاه التحرك الحق، وتجاه النهوض بالمسؤولية اللازمة، تجاه ما لا بد منه باعتبار الحق وباعتبار الحكمة وباعتبار المصلحة الحقيقية. حالة المخاوف هي تشكل ضغطا خطيرا على البعض، يفقده صوابية التفكير، صوابية الموقف، يفقده توجهه واندفاعه أن يكون على أساس صحيح. فتحرك النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وكان تدبير الله سبحانه وتعالى أن يظفر المسلمون بالجيش الذي خرج من مكة في معركة تاريخية فاصلة استثنائية مصيرية، بدلا من الظفر بالقافلة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحج الحج بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحج الحج ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. كانت إرادة الله في إحجاج الحج أن لا يبقى الحج مجرد عنوان ودعوة تتردد في الأسماع، بل أن يتحول إلى واقع قائم، إلى حالة سائدة، أن يتجذر في الواقع منهجا تقوم على أساسه أمة الإسلام. فأراد الله سبحانه وتعالى بهذه المعركة الفاصلة إحجاج الحج، وهذا يعبر عن جذور المشكلة والقضية التي كان الصراع من أجلها. كانت مساعي الكافرين والمشركين، ومنهم قريش ومن وقف معهم ومن تحالف معهم ومن نسق معهم ومن شجعهم وحرضهم كما هو حال اليهود، كانوا يسعون إلى أن لا يكون هناك وجود للدين الإسلامي في هذه الحياة. لماذا؟ هل لأن الدين الإسلامي كان مجرد طقوس معينة وشعائر دينية معينة ليس لها أي تأثير في واقع الحياة، أم لأنه منهجية الله التي ستبنى على أساسها مسيرة الحياة؟ وهذا هو ما أزعجهم. كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بحركته في تبليغ رسالة الله وإقامة دين الله يحدث تغييرا في الواقع، ويبني مسيرة الحياة على أساس الاستقلال عن التبعية للطاغوت والتحرر عن العبودية لما سوى الله سبحانه وتعالى، وإخضاع الناس وتعبيدهم لله رب العالمين فحسب. وهذا ما يقلق الطغاة والمجرمون والمتكبرون الذين يريدون أن تبقى لهم سيطرتهم التامة على الناس، وأن يستعبدوهم، وأن تكون كل شؤون الناس بما يعزز نفوذهم تدبر، يفرض فيها ما يعزز نفوذهم ويمكنهم من السيطرة أكثر وأكثر، في حالة هي حالة استعباد للناس، يفرضون فيها على الناس ما يشاءونهم وفق أهواء أنفسهم، وما يريدونهم وفق مصالحهم ورغباتهم، في حالة من الاستعباد والاستغلال. أما ما تقوم عليه ما يقوم عليه واقع الأمة على أساس من الدين الإسلامي فهو التخلص من ذلك. تبنى مسيرة الحياة على أساس تعليمات الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته والعبودية له والخضوع له والتحرر من كل عبودية لغيره سبحانه وتعالى. لذلك بعد أن بذلوا جهدا كبيرا فيما مضى للسعي لإقناع النبي في مهادنتهم ومداهنتهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وأن تكون مسيرة الإسلام على نحو يتكيف كما تكيف اليهود مع الواقع وكما تكيف النصارى مع الواقع، فتركوا من شرائعهم ومن عقائدهم ما يتعارض مع ذلك الواقع، وأصبحوا على تماه واندماج كلي مع كل قوى الطاغوت المستكبرة في الأرض، المستغلة للعباد، المستعبدة للناس. فكانوا يرغبون أن يتحول واقع النبي في مساومات واتفاقيات يضحي بها بكثير من عقائد الإسلام ومبادئ الإسلام وتعليمات الله في الإسلام على ما فعله البعض، وفق ما فعله البعض الآخر كما قلنا ممن كانوا ينتسبون للرسالة الإلهية في رسالة نبي الله موسى أو نبي الله عيسى عليهم السلام. فلم يقبل النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وما كان ليقبل، هو رسول الله الذي اصطفاه الله وأناط به هذا الدور العظيم والمسؤولية العظيمة والمهمة الكبرى لإنجاذ البشرية. لما كان الإسلام كما قدمه الرسول وبلغه وتحرك به رسالة إنجاذية تنقذ البشر، تخلصهم، تصلح واقعهم، تطهر الأرض من الفساد، تتصدى للشر، تقف في وجه الظلم، كان هذا مزعجا للطغاة والمجرمين، فتوجهوا بكل جهدهم بكل إمكاناتهم لمحاربة الرسالة الإلهية ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. عندما وصل النبي صلوات الله عليه وعلى آله ومعه المسلمون في ظل إمكانات بسيطة، في قلة من العدد ونقص من العدة، عدد جيش المشركين كان مثل عدد المسلمين لثلاث مرات أو أكثر، والإمكانات لم يكن هناك أي مقارنة. المسلمون كان لديهم كما في بعض الأخبار فرس واحد، وكان لديهم في بعض السير والأخبار ستة أدرع بالنسبة للدروع. أما الحال بالنسبة للمشركين فكان مختلفا، عدد كبير من الفرسان والإمكانات والعدة والتجهيزات وعدد كبير من المقاتلين المتمرسين، وخرجوا بطرا وكبرا ورئاء الناس، كان الشيطان حفزهم وزين لهم ووسوس لهم أنهم سيخوضون معركة حاسمة يقضون بها على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وعلى المسلمين، وينتهي أمر الإسلام بشكل نهائي. لذلك كانت وقعة بدر مصيرية بكل ما تعنيه الكلمة، كان ما سيحدث فيها سيؤثر حتما ويكون له نتائجه المهمة. لو تمكن المشركون لكانت كارثة كبيرة، وعندما فشلوا كان انتصارا عظيما ومهما بقي له أثره الممتد إلى قيام الساعة. لما وصل المسلمون في تلك الظروف الصعبة وأدركوا طبيعة الظروف على المستوى العسكري في واقعهم، في نقص عددهم، في نقص عدتهم، وما يقابلهم في واقع عدوهم من العدد والعدة والإمكانات وغير ذلك، توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى واستغاثوا الله، كما قال الله جل شأنه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالله سبحانه وتعالى أغاثهم، توجههم إلى الله في تلك اللحظة الحرجة والصعبة والحساسة والخطيرة هو بتوجيه من النبي صلوات الله عليه وعلى آله وإدارة لكل المجريات لكل المواقف من جانبه صلوات الله عليه وعلى آله. وهكذا هي التربية الإيمانية التي تعلم الإنسان أن ينطلق متوكلا على الله، معتمدا على الله، راجيا لله سبحانه وتعالى. مهما كانت إمكانات الأعداء، مهما كانت عدتهم، ومهما كان عددهم، فرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله رب المسلمين وتحرك بهم وأدار تلك التفاصيل والأحداث على هذا النحو في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، الاستغاثة التي استجاب الله لهم فيها فأمدهم وبشرهم بذلك بملائكته، وكان للملائكة الدور المهم جدا للتأثير المعنوي من أهم متطلبات المعركة والموقف هو التأثير المعنوي الإيجابي بالنسبة للمؤمنين الإيجابي والمهم جدا، فهم استبشروا بعد أن بشروا بذلك وارتفعت معنوياتهم كثيرا. إضافة إلى أن حضور الملائكة في ظل مجريات المعركة والأحداث كان له أثره وفق الطريقة التي يهيئها الله سبحانه وتعالى في التأثير النفسي والمعنوي الإيجابي والكبير. أيضا كان مما أمدهم الله به في سياق الحالة المعنوية، معالجة الحالة المعنوية التي تؤهلهم لأداء أفضل والاستبسال أكثر، ما ذكره الله في القرآن: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أمدهم الله بالشعور بالأمنة والنعاس، فأتاهم ليلا قبل صباح المعركة هذا الشعور من الإطمئنان والسكينة إلى درجة أن يأتيهم النعاس، النوم الخفيف، لأنه ليس المطلوب أن يغطوا في نومهم وأن يستغرقوا فيه في ظل ذلك الخطر والتهديد، ولكن أن يأتيهم النعاس مع الأمنة مع الشعور بالإطمئنان، فكان له أهميته على المستوى النفسي والعصبي والمعنوي، ثم على مستوى الأداء في الميدان. كذلك نزول الماء المطر أغاثهم الله سبحانه وتعالى ليتطهروا به وليطمئنوا بتوفر الماء، لأن من الهواجس التي أقلقتهم مع سيطرة المشركين على آبار المياه في بدر أن يعانوا من العطش، أن يحاصروا بالظما وأن يقتلهم الأعداء بالظما، فتوفر الماء بشكل كبير واطمأنوا بذلك. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقام الملائكة بدورهم هذا على أكمل وجه، وكان له أثره الكبير جدا في معنويات المؤمنين وفي إقدامهم وفي استرسالهم. وعندما تصاف الطرفان للمواجهة بدأت المواجهة بخروج 3 مقاتلين من صف المشركين ونادوا بالتحدي للمسلمين، فأمر النبي صلوات الله عليه وعلى آله 3 من المسلمين، هم عمه حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب عليه السلام وكذلك عبيدة رضوان الله عليهم جميعا، فخرجوا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، فخرج 3 وبدأت المعركة بين هؤلاء 3 من صف المسلمين والثلاثة المقاتلين الذين خرجوا من صف المشركين وهم من أبطالهم ومن قاداتهم: عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد. فكان النصر في تلك المبارزة لصالح المقاتلين المسلمين، وكانت فاتحة مهمة للمعركة لها تأثيرها في بقية المعركة. قتل 3 المقاتلون الذين خرجوا من صف المشركين، واستشهد من المقاتلين المسلمين 3، أحدهم هو عبيدة ابن الحارث. ثم التحم الطرفان واحتدمت المعركة على أشدها، واستمر القتال لبعض من الوقت، جزء من النهار يقدر بساعتين، وكان قتالا على أشده، فأتى فيه التأييد الإلهي من الله والمعونة الكبيرة للمؤمنين، وقتل من الأعداء العدد المهم، قتل منهم 70 قتيلا من فرسانهم وقادتهم وأبطالهم والشخصيات البارزة والمهمة فيهم، كان لذلك تأثيره الكبير عليهم. عندما رمى النبي صلوات الله عليه وعلى آله بالحصى إليهم وقال: شاهت الوجوه انهزموا على الفور، ونزل قول الله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. وأسر 70 وانهزم الباقون وفروا باتجاه مكة، وعاد المسلمون بنصر عظيم تاريخي مفصلي وكبير. وتغير الواقع تماما بعد مواجهة هذا التحدي بانتصار كبير. زاحت حالة التردد عند البعض وحل محلها اليقين، أصبح عند الكثير من الناس بالذات المسلمين الأمل في أنهم سينتصرون، وتعزز الرجاء في نصر الله سبحانه وتعالى ومعونته وتأييده، وأصبح الإطمئنان على مستقبل هذا الدين وهذه الأمة هو الذي يملأ قلوب الكثير منهم. وكان الانتصار أيضا صداه الكبير وتأثيره الكبير على أعداء هذا الدين من الكافرين والمنافقين الذين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة جدا، وأصبحت نظرتهم التي كانوا يستضعفون بها المسلمين ويحتقرونهم ويؤملون في التغلب عليهم بكل بساطة نظرة مهزوزة، وأصبح عندهم احتمال كبير أن مستقبل هذه الأمة ومستقبل هذا الدين هو الانتصار وهو الثبات، وأنه يستحيل القضاء عليهم. فتغيرت الأوضاع ما قبل ذلك اليوم وما بعده، وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ الإسلام والمسلمين، قائمة على الأمل، على الثقة، على الاطمئنان، على المعنويات المرتفعة، حتى أن البعض ممن لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله في وقعة بدر تحسروا وأسفوا وكانوا يتمنون أنهم خرجوا لما أتت الغنائم وأتى النصر وشرف الانتصار الكبير، وما حدث كان له صداه الكبير وتأثيره العظيم. استمرت ما بعد ذلك مسيرة الجهاد، كانت وقعة بدر هي فاتحة مهمة وعظيمة لمسيرة الجهاد في سبيل الله الذي كان له أهميته وكان لا بد منه في تثبيت دعائم الإسلام، في استمرارية الإسلام، في الدفاع عن المسلمين، في الحفاظ على المسلمين، في الحفاظ على أمتهم، على كيانهم، على أوطانهم، على أعراضهم، في دفع الشر عنهم، في دفع الخطر عنهم، في التصدي للشر والطغيان والفساد. لو كان بالإمكان تحقيق مثل هذه الأهداف والتجاوز لكل هذه الصعاب والتصدي لكل هذه المخاطر بدون جهاد في سبيل الله، بدون تضحية، لكان النبي أولى من غيره أن يكون له ذلك وأن يتم له ذلك وأن يتحقق له ذلك، وألا يعاني ما يحدث في الجهاد وما يحصل من تضحيات ومن معاناة ومن مواجهة للأخطار إلى غير ذلك. امتدت الآثار المباركة لانتصار يوم بدر إلى فتح مكة، ودخول النبي صلوات الله عليه وعلى آله إلى مكة فاتحا في السنة 8 من الهجرة. بعض الأخبار تقول أن يوم الفتح نفسه ويوم وصل النبي صلوات الله عليه وعلى آله إلى الكعبة المشرفة كان أيضا في 17 من شهر رمضان. البعض يقولون في 17، البعض يقولون في 18، البعض يقولون في 19، تتردد الأخبار والأقوال بين الثلاثة الأيام، فيكون أيضا متقاربا في التاريخ والمناسبة مع غزوة بدر الكبرى، وكان أيضا له أثره الكبير جدا في الانتصار. الحديث عن هذا قد يطول كثيرا، لكننا نكتفي بهذا المقدار لنؤكد على الحقائق المهمة التي نستفيدها كدروس وعبر، ومنها حتمية الصراع، لا بد من الصراع، لا بد من التصدي. للأعداء، لا بد من التحرك في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله هو فريضة من الفرائض الإسلامية والالتزامات الدينية والإيمانية التي هي أيضا ضرورة واقعية. الصراع جزء قائم في واقع البشر، جزء من حياتهم، جزء من واقعهم، والمسلمون لو لم يتحركوا تحرك أعداؤهم واستهدفوهم واضطهدوهم وأذلوهم وقهروهم. لهم أعداء، هم أمة لها أعداؤها، لا بد أيضا من الأخذ بأسباب النصر في ظل التحديات التي تواجهها الأمة في هذا العصر وما أكثرها، تحدي من كل الأعداء، المخاطر التي تحيط بالأمة. نحن كمسلمين في كل أقطار الأرض أمة مستهدفة لها أعداؤها الذين يسعون باستمرار للسيطرة عليها بشكل تام، لإذلالها، لقهرها، لاستعبادها، لمنع استقلالها على أساس من انتمائها الإيماني والديني الإسلامي. وهذا أمر واضح، ما يسعى له الأمريكيون وما يقوم به الإسرائيليون هو حرب حقيقية على أمتنا بأشكال كثيرة، بوسائل كثيرة. تطورت أساليب الحرب في هذا الزمن، دخلت فيها الحرب السياسية، الحرب الاقتصادية، الحرب الإعلامية، الحرب النفسية، الحرب الدعائية، تفاصيل كثيرة في إطار الحرب الإعلامية والتضليلية والفكرية والثقافية. وسعيهم الواضح للسيطرة على هذه الأمة، السيطرة على ثروتها البشرية وثروتها المادية والاستغلال لها والاستعباد لها والإذلال لها، لا يمكن أن يخلص الأمة من ذلك إلا أن تتحرك لتبني نفسها لتكون أمة مجاهدة بالجهاد. يمكن أن يتحرر فلسطين، أن تستعيد الأمة مقدساتها، أن تواجه كل التحديات من جانب كل الأعداء بكل أشكالهم وبكل فئاتهم. الجهاد هو الذي يمكن أن يمثل عامل نهضة للأمة فتستعيد قوتها وتبني نفسها في كل المجالات، ومنها المجال الاقتصادي والمجال العسكري، حتى تحقق لنفسها الاستقلال وتنهض بمسؤولياتها وتتحرك في إطار دورها الذي أراده الله لها على المستوى العالمي، لتكون الأمة التي تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتطهر ساحتها الداخلية من المنكر والفساد والطغيان. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه السميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك، نحن أحرار.
1: عرفت أنا الله في حين القذير أشرق.

0: استغفرك.
1: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثل مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل، هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يقلع السعودي عن سياساته الغذائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج الغذائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: أول ما تغلبون عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأيديكم، ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم، فإن لم ينكر القلب المنكر ويعرف المعروف نكس فجعل أعلاه أسفل.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه، ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت، لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجأ أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
2: الكون في القرآن.
4: البحر هو مستقر الماء الواسع بحيث لا يدرك طرفيه من كان في وسطه، وجمعه بحار وبحور وأبحر، وتشغل البحار والمحيطات الحيز الأكبر من سطح الأرض، فتبلغ نحو 3/4 سطح الأرض. وتبرز الحقائق العلمية الإعجاز العلمي في قوله تعالى:

فعندما نزل العلماء إلى أعماق المحيطات وجدوا أن البحار العميقة تتمتع بظلام دامس، وعلى عمق كيلو متر واحد لا يكاد الإنسان يرى شيئا، وتزداد الظلمة إذا كانت أمواج البحر السطحية عالية الارتفاع لأنها تساهم في حجب ضوء الشمس. ووجدوا أن في أعماق البحار أمواجا داخلية لا يمكن لأحد أن يراها إلا إذا نزل إلى عمق أكثر من 1000 متر. ووردت مفردة البحر في القرآن الكريم في مواطن وسياقات عدة، منها تسخير البحار للإنسان وكونها محطا للاختبار والابتلاء، ومن مواطن تلك المفردة الدلالة على قدرة الله تعالى قوله تعالى:

0: فالمراد بمرج البحرين مصبات الأنهار الكبرى في البحار، مثل التقاء مياه نهر النيل بالبحر المتوسط أو نهر الأمازون بالمحيط الأطلسي، حيث توجد منطقة حجر تمنع طغيان الملح على العذب لمسافات طويلة. ومن سياقات مفردة البحر أن حالة البحر تتغير وتتبدل عند قيام الساعة، قال تعالى:
1: وإذا البحار سجرت،
0: وقال تعالى:
1: وإذا البحار فجرت.
0: فتغير حالة البحر من علامات الساعة وأشراطها.
2: ومرارة اليأس خير من الطلب إلى لئام الناس. أن تيأس من أن تحصل على الشيء بكل ما لذلك من مرارة، هذا مر على الإنسان أن يكون راغبا في شيء ثم ييأس من الحصول عليه لأنه لم يمتلك الإمكانات اللازمة للحصول عليه، لكن تلك المرارة، مرارة اليأس، هي خير لك من الطلب إلى لئام الناس. لا تذهب لتستجدي لئيما لتحصل من خلاله على شيء، تطلب منه مثلا قرضا أو أن يعاونك يتعاون معك أو أي شيء من هذا القبيل، أو تطلب منه الشيء مثلا على أساس أن يصبر عليك إلى أن تسدده أو نحو ذلك، أي شكل من أشكال الطلب إلى لئام الناس ليس في مصلحتك أبدا. خير لك أن تيأس منهم وأن تعيش مرارة اليأس من ذلك، هي أهم وأحسن لك وخير لك وأفضل لك من العواقب السيئة في الطلب إلى لئام الناس. الطلب إلى لئام الناس يترتب عليه الحط من كرامتك، فاللئيم سيهينك حتى في طريقة التقاضي لك عندما يريد منك أن تسدده مثلا، أو التمنن عليك بطريقة مسيئة ومهينة، أو التعامل المسيء، أو قد يردك بأسلوب مهين وجارح. فالأفضل لك أن تقنع عنه أصلا ابتداءً.

0: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

في السماوات ولا في الأرض عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال

منك من ربك هو الحق اهدينا صراط العزيز الحميد. قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى الله كذبا أم به جنة فللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن نشأ نخسف

0: شهر ورواق شهر وأثنى له عين البطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير
1: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

نادى عفت الأرض تأكل من فأته لما خفت بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال

واشكر له بلدة طيبة ورب غفور كلوا من رزق ربكم واشكروا له.

وَعَدٍ بَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار

قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة قل ادعوا

قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون.

قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من

بشيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا

ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم

وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم

وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد وآله.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحطهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أتمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان.

0: أخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآل محمد خير خلقك، الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم صل على محمد وآله يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الأخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. أهلا بكم في الحلقة 33 بعد 100. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 21 من سورة المائدة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله، إلى قوله يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين. هنا توقفنا، وسنبتدأ بإذن الله تعالى في حلقتنا هذا بقول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذه الآية لا زالت في تمام في سياق قصة بني إسرائيل مع نبي الله موسى حين أمرهم الله سبحانه وتعالى بدخول الأرض المقدسة وتطهير الجبارين الظالمين منها والدخول عليهم. الله سبحانه وتعالى أمرهم بهذا على لسان نبيه موسى، قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين، كما قد تقدم أنهم أرسلوا نقباءهم فليتحسسوا وليبحثوا وللأمر وليتعرفوا على الأمر، وجدوا في هذه الأرض المقدسة أرض بيت المقدس وجدوا فيها قوما جبارين طغاة، فعادوا قالوا لا طاقة لنا بهم، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هنا كفروا بهذا القول الكفري، أصروا على الامتناع عن الدخول، بل وزادوا بقولهم هذا القول الكفري: فاذهب أنت وربك. وكأن هذا الأمر جواب عن قول موسى لهم إن الله مع الصابرين، هم لا يريدون أن يصبروا، هم لا يريدون أن يجاهدوا في سبيله، هم لا يريدون أن يتحملوا شيئا في سبيل الله، فقالوا أجابوا بهذا الجواب الفظ الغليظ: فاذهب أنت وربك إن هاهنا قاعدون، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. يؤكدون امتناعهم بأنهم لن يتحركوا من أماكنهم ولن يتزحزحوا ولن يتوجهوا لمقاتلة وجهاد العدو من الجبارين. فهنا موسى سلام الله عليه بقي حيران، كيف هذا القوم الذين أمرهم الله بالجهاد في سبيل الله ووعدهم بأنهم معه إن صبروا، وأن ووعدهم فقط بأن يقوموا بواجبهم ودورهم والعون والتأييد والنصر من الله سبحانه وتعالى، لكنهم أهل قلوب قاسية كما تقدم في آيات، بل هي أقسى من الحجارة. قال رجلان، فلم يبقى هنا إلا رجلين وطائفة قليلة جدا ممن كانوا على الإيمان، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هم لا يريدون أن يدخلوا هذه الأرض المقدسة إلا بعد أن يخرج منها هؤلاء الجبارين. إن لن ندخلها ففيها قوم جبارين، أي قهارون، يجبرون الناس ويظلمونهم ويطغون عليهم. فهنا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. رجلان من الذين يخافون الله، يخافون من نقمة الله، يخافون بطش الله إنهم لم ينفذوا أمر الله سبحانه وتعالى، قالوا ما بيننا وبين النصر إلا أن نكتسح الحاجز النفسي الذي وضعه هؤلاء في نفوسهم، وأن الجبارين هؤلاء لا يتمكنوا من النصر عليهم. قالوا ادخلوا على الجبارين الباب، أي باب مدينتهم، فذلك وإن شق عليكم سيؤدي، فهو سبيل وباب إلى النصر، إذا دخلتموه دخل الرعب على أهل تلك البلد وعلموا أنكم أقوياء وأشداء حين تهجمون عليهم دون سابق إنذار ودون تهيبهم، فإنكم غالبون. إذا فعلتم هذه الخطوة فقط فإنكم غالبون بالتأكيد، وهنا إن لتوكيد، فإنكم غالبون لأن ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، فليتوكلي وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان، أن يتحركوا بما معهم، أن يواجهوا العدو بما معهم من القوة وما معهم من الاستطاعة، بأن الله سبحانه وتعالى لا يكلفهم إلا ما يستطيعون، ثم يبتهلوا بعد ذلك، يبتهلون إلى الله ويتوكلوا عليه ويثقوا بنصره، وخصوصا وقد أمرهم أمرا مباشرا، أمرا لا استثناء فيه، بأن يدخل الأرض المقدسة. فقالوا ما قالوا يا قالوا يا موسى إننا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد زيادة، هنا زيادة في الكفر بعد أن قالوا إن فيها قوما جبارين وإننا لن ندخلها، زاد جوابهم فظاظة وغلظة بأنهم لا يمكن أن يتحركوا من أماكنهم، وأن شأن موسى وشأن ربه بقتال هؤلاء الجبارين. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هنا أن موسى لم يبق له إلا أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أخذ له قومه وقد عصوا أمره وعصوا أمر ربهم، ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، وأنا في طوع أمرك، أنا وأخي طوع أمرك ورهن توجيهاتك، ولكن هؤلاء القوم كذبوا وعتوا ورفضوا توجيهات الله سبحانه وتعالى، فطلب موسى سلام الله عليه أن يفرق بينه وبين هؤلاء القوم، وبين هؤلاء القوم فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. استجاب الله دعوة نبيه موسى وأنزل عقابا دنيويا عاجلا على هؤلاء القوم من بني إسرائيل الذين رفضوا دخول الأرض المقدسة ورفضوا الجهاد في سبيله والمواجهة تحت راية نبي من أنبياء الله. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، أي الأرض المقدسة كانوا بإمكانهم أن يدخلوا والله معهم معين لهم وناصرهم، ولكنهم أبوا، فهي محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا يمكن أن يحصل لهم نصر ولا يستطيعون الدخول، محرمة عليهم أي ممنوعة منعا باتا، لا يستطيعون دخولها أبدا. وأربعين سنة، هذا الأربعين سنة الذي سمي سنوات التيه، تاهوا في الأرض يدورون ليلا ونهارا 40 سنة، حتى قال بعض المفسرين أنهم في فراسخ قليلة، في مسافات قليلة يدورون، يسافرون يقطعون السفر فيها ليلا ونهارا، فيدورون فيها بصورة مستمرة 40 سنة بين الشمس والرياح والحر والبرد. هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى، التيه جعله الله عقوبة على بني إسرائيل الذين رفضوا دخول الأرض المقدسة، يتيهون في الأرض أي يمشون في الأرض في حيرة، فلا هم رجعوا إلى مصر التي خرجوا منها ونجاهم الله من فرعون وملأه، ولا هم دخلوا الأرض المقدسة التي وعدهم الله إياها، ولا هم استطاعوا أن يصيروا إلى بلد آخر غير هذين البلدين، لم يستطيعوا ولم يتمكنوا، ليس لم يعد الأمر بإرادتهم، قد نزلت بهم عقوبة الله سبحانه وتعالى، فأصبحوا في حيرة مترددين سائرين ذاهبين راجعين في فراسخ معدودة 40 سنة. فلا تأسى على القوم الفاسقين. انظروا أيها الإخوة والأخوات كيف الله إذا أراد عقابا وبأسا وبطشا ينزله على أحد من عصاته كيف يفعل بهم بألوان العذاب. جعل الله لهم، أرسل الله عليهم الحيرة في أذهانهم وعقولهم، فلم يعودوا يميزوا الاتجاهات، ولم يعودوا يعرفوا إلى أين سيذهبون، ولم يبقى لهم اختيار من داخل نفوسهم. عقاب أرسله الله إلى داخل نفوسهم، فأصبحوا حيارى يدورون كالجمل المحبوس في مكان محدد، يدور بصورة مستمرة لا يجد مكانا يخرج منه. الله حبسهم دون أمور دون

حواجز حسية، لكنها حواجز خلقها الله وأوجدها وقذفها في قلوبهم وأفئدتهم، فأصبحوا حيارى معها لا يستطيعون أن يتجهوا إلى أي جهة غير الجهة التي كانوا يدورون فيها مئات المترات أو لفراسخ قليلة يدورون فيها. واتلو عليه فلا تأسى على القوم الفاسقين، لا يحزنك يا موسى، لا يحزنك ولا تبتئس بهؤلاء الذين أنزل الله عليهم عذابه، فهم يستحقون العذاب لأنهم فسقوا وعصوا وعتوا عن أمر ربهم. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه قصة من قصص بني آدم، من قصص بني آدم، وحسب سياق الآية وحسب بعض الروايات والتفاسير أن هذان الرجلان من ابني آدم هما الابنان القريبان من آدم بصورة مباشرة، لم يكن بينهم وبين آدم أحد، هم الأبناء لآدم بصورة مباشرة بدون فاصل من الدرجة الأولى، أبناء آدم من الدرجة الأولى ابني آدم. واتلو عليهم ابني نبأ ابني آدم، هذان الشخصان الأخوة الأشقاء، قال اتلو عليهم نبأهم بالحق، ماذا حصل بينهم؟ اتلو عليهم يا محمد قصة هذين البشرين من بني آدم، ماذا حصل بهم؟ يذكر أن القصة أو سبب الوقوع الخلاف بينهم في مسألة تتعلق بالزواج، لكن الله سبحانه وتعالى لم يذكر أنها مسألة زواج. ذكر بعض المفسرين أن الله في أول الأمر كان يخلق من نسل آدم ذكر وأنثى من بطن واحد، وأن الذكر من بطن يحق له أن يتزوج بالأنثى الذي من البطن الآخر، وإن كانوا جميعا ابنين، لأن التناسل لا يصح إلا بهذا. كيف يصح التناسل؟ لأن التناسل لا زال في حدوده الدنيا آدم، وليس له إلا أولاد بنين وبنات. فهنا كان التشريع الإلهي هكذا، آدم سلام الله عليه حينما أراد أن ينفذ حكم الله هذين الابنين اختصما فيما بينهم واختلفا. هذه القصة التي تروى، ولكن القرآن لم يذكرها بهذا التفصيل، بس ذكر أن هناك خلاف حصل ونزاع وشقاق بين هذين الرجلين من بني آدم، قربا قربانا، سواء على هذه القصة أو أي مسألة من مسائل خلاف حصل بينهم، وتنازعوا واحتكموا على أنهم يقربوا قربانا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن تقبل الله قربانه فهو على الحق، ومن لم يتقبل الله قربانه فهو على الباطل، وعليه أن يرتدع وينزجر عن باطله. إذ قربا قربانا فتقبل من، قربا قربانا كبشيني أو نحوهما من الأنعام، ذبح كل واحد منهم قربانه. ويذكر في بعض التفاسير أن الله كان إذا قبل قربان أحد أنزل نارا من السماء فأخذت ذلك القربان. المهم أن الله تقبل قربان أحدهما وهو ما الذي على الحق والصواب، ولم يتقبل من الآخر، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر الذي هو على الباطل ورأيه الخطأ. قال لأقتلنك، كان ينبغي على هذا الذي لم يتقبل قربانه أن يعرف أنه على خطأ، أن يعرف أنه على طريق غير سوي، فيعود ويتوب ويرجع، ولكن عتى وبغى ودخل في نفسه العناد الذي دخل في نفسه إبليس حين أمره الله أن يسجد لآدم فرفض، استكبر وأبى وقال لأقتلنك. حينما علم أن هذا القربان أخيه هو المقبول، وأن أخاه هو المقبول عند الله، وأنه هو المؤمن الصادق، وأنه هو الحق، بغى عليه وتعدى وقال لأقتلنك. أجاب عليه بتواضع لا يريد أن يمد يده إلى أخيه بشيء من الشر، قال إنما يتقبل الله من المتقين. المسألة ليست بيدي يا أخي، المسألة بيد الله، المسألة بيد الله، هو الذي يعلم الضمائر ويعلم السرائر ويعلم من هو على الحق ومن هو على الباطل. إنما يتقبل الله من المتقين، قبل الله قرباني لأني من المتقين، وليست مسألة مجاملة ولا محاباة من الله سبحانه وتعالى بين خلقه. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هنا حينما علم أنه يريد أن يقتله قال أما أنا فلا أمد يدي إليك لقتلك، فإذا بسطت يديك إلي لتريد قتلي فأنا لن أتعرض لك بسوء.

0: هو متورع، هذا الأخ متورع عن قتل أخيه، ولا يمكن أن يباشر أخاه بالقتل، يسابقه ويعاجره بالقتل وقد سمعه يتوعده بالقتل. فلعل ذلك لم يكن مرخصا، ولعل ذلك لم يكن مرخصا، وإن ظن صدقه ليس مرخصا له أن يبادر إلى قتله. وأما الدفاع عند المواجهة للقاتل فلعله واجب لأنه نهي عن منكر، ولكن قد يكون لم يصل به الظن إلى أنه ربما فعلا سينفذ تهديده وسيقتله، وربما أخذه على حين قرة ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه، وربما أنه لم يكن هناك أن الأمر لم يكن على سبيل الوجوب في الدفاع عن نفسه، وإنما على سبيل الندب أو غيره. إني أخاف الله رب العالمين، بيّن سبب تورعه عن قتل أخيه، خوفه من الله سبحانه وتعالى. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. وهنا أيضا يصح أن نذكر في حينما قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أنه لا يصح لإنسان إذا علم من إنسان أن بتهديد منه أو خاف أن يقتله أن يباشره بالقتل أو أن يعتدي عليه بالقتل لمجرد التخوف منه، لا يمكن ولا يصح أبدا، إلا إذا رأى علامات واضحة ورآه يريد أن يباشر عملية القتل، رآه يصوب سلاحا في وجهه في اتجاهه، رآه يحمل أمرا قاتلا، فهنا يحق له أن يدفعه بما أمكن عن قتله. لكن لمجرد أنه سمعه يتهدده أو أنه ظن من خلال تحركاته أنه يريد أن يقتله فلا يجوز له أن يعتدي عليه وأن يسبقه بالقتل. وقصة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه واضحة مشهورة، حينما كان قد أخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن قاتله سيكون ابن ملجم، وكان يراه وكان يقول شعرا، وكان فقيل له يا أمير المؤمنين ألا تقتل كيف أقتل من لم يقع منه شيء، كيف يقتل من لا يقع منه قتل، لأن القتل لا يقع إلا من قتل واعتدى، وهذا عبارة عن أمر غيبي لا يدري أمير المؤمنين علي متى سيقع وكيف سيقع. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقال إني أريد أن تبوء باسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. هذا الأخ مؤمن تقي، لا يريد أن يدخل في مسألة القتل والاعتداء، وجعل إثم هذا، فحينما قال تبوء باسمي وإسمك أي تعود بالإثم، قال تعود بالإثم الذي فكرت فيه بالقتل، أريد وقد يريد المعنى أن تطهرني بالشهادة فتحمل ذنوبي أو تحمل إثم قتلي، تحمل ذنوبي وإثم قتلي. وسيكون الشهادة بالنسبة لهذا الرجل المؤمن فوز وفلاح عند الله سبحانه وتعالى، فتكون من أصحاب النار بجرائمك وذلك جزاء الظالمين القتلى وغيرهم ممن ظلم وطغى وبغى. فطوعت له نفسه قتل أخيه، لا زالت القصة قبل في تمهيدات في مقدمات القتل، فطوعت له نفسه قتل أخيه، هنا عزم ودفعت نفسه إلى القتل، قتل أخيه فقتله، فنفذ هذا الهم وهذا الاضطراب الذي حصل في نفسه والدافع الذي حصل في نفسه نفذه في الواقع فقتل أخيه، فقتله فأصبح من الخاسرين. بعد تمام عملية القتل جاءه الندم وندم فأصبح من الخاسرين الهالكين، لأنه بهذا المعصية استلزم واستوجب من الله العقوبة والخلود في نار جهنم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. هذه مسألة متعلقة مواراة جسد أخي لم يكن قد حصل، وهذه قصة تشير إلى أنه لم يكن قد حصل موت، لأن هذين الشخصين لا زال الابنين المباشرين لآدم، فلم يكن قد حصلت مسألة الموت تقريبا. صحيح أنهم يعلمون أنه هناك موت، وإلا لما صح أن القتل يعد إذهابا للروح وإزهاقها، لكن كأنه لم يكن قد حصل موت في الواقع ولا قتل في الواقع حتى يستطيع الإنسان أن يتصرف في جسدي وجثة الميت أو القتيل. فهنا أصبح متحيرا كيف يتصرف، كيف يتصرف في جثة أخيه، أين يذهب بها، ماذا يفعل، ماذا يتصرف في جثة أخيه، هل يتركها هكذا تتعفن وتتفسخ. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم، سنتوقف هنا على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة لنكمل ما تبقى من هذه الآية وما بعدها من الآيات. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم

بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى

علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا

والسرور. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر.

نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر

مس سفر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

0: المحسنين.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة.
2: قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظر فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع.
3: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
4: الأعداد في القرآن الكريم.
5: العدد 9. جاء العدد 9 في القرآن الكريم في حديثه عن قصة النبي موسى عليه السلام مع فرعون، وذلك في قوله تعالى في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وقوله في سورة النمل: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه. والآيات 9 هنا تعني معجزات، فقد أعطى الله عز وجل نبيه موسى 9 معجزات، هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، إذ أصبح كل طعام فرعون وقومه وشرابهم ومياههم ممزوجة بالدم، ونقص الثمرات وانقلاب العصا لأفعى واليد البيضاء، وهي تحول يد موسى السمراء إلى بيضاء مضيئة بعد إخراجها من جيبه، والجفاف. والمورد الآخر لذكر العدد 9 في القرآن جاء في سورة النمل في قوله جل وعلا: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، إشارة إلى جانب من قصة نبي الله صالح عليه السلام وقومه، حيث تآمر على قتله 9 من مفسديهم في مدينتهم الواقعة في وادي القرى في الجزيرة العربية، وكانوا قد أقسموا أن يغتالوا صالحا ليلا عندما يأتي إلى غار يتعبد فيه ثم يعود إلى بيوتهم، وإذا سئلوا أظهروا جهلهم وعدم معرفتهم بالحادث، فلما كمنوا في زاوية واختبأوا في ناحية من الجبل هوت عليهم صخرة عظيمة فأهلكتهم في الحال. لذلك يقول القرآن في الآية التالية: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
4: الأعداد في القرآن الكريم.
6: في رعاية المستوى الأعلى من الأخوة، قرأنا بالأمس قول أمير المؤمنين عليه السلام: احمل نفسك من أخيك عند صرمه على الصلة، وعند صدوده على اللطف والمقاربة، وعند جموده على البذل، وعند تباعده على الدنو، وعند شدته على اللين، وعند جرمه على العذر، وإياك أن تضع ذلك في غير موضعه أو أن تفعله بغير أهله، وموضعه أهلهم الذين يقدرون لك ذلك، يتأثرون بذلك. يعني إذا قابلت تباعده بالدنو تحركت فيه مشاعر الإخاء، استحى، وقدر موقفك واعتبر موقفك هذا موقفا راقيا من ناحية الإخاء، من ناحية القيم، إذا قابلت شدته باللين تأثر واستحى على نفسه وكان لذلك أثر إيجابي في نفسه. هؤلاء هم أهله وموضعه، كما قلنا بالأمس الناس صنفان، لئام وكرام. كريم ردة فعله تجاه المعروف، تجاه الإحسان، تجاه مقابلة الإساءة بالإحسان، ردة فعل إنسانية أخلاقية إيمانية. واللئيم يزداد سوءا، يزداد إساءة، يزداد تكبرا، يزداد تباعدا، ليس لذلك أثر إيجابي في نفسه. ثم في بقية المستويات تحدثنا بالأمس أن يكون الإنسان منصفا، متسامحا، متفاهما، قريبا، وهكذا، يعني كل شيء.

99.5 صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة.

0: إذاعة الوعي والبصيرة
1: آفاق
0: اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. يبصروا، ما زلنا وإياكم في أحكام الصلاة أو في بعض أحكام الصلاة أو. هيبصروا مسألة مهمة الصبح. قلت لكم ما عصي الله بأعظم من الجهل، حينما تسمع وللأسف أن يؤتى بعض الكلام ممن يعتزي أو ينتمي إلى الإسلام أو يحسب نفسه مفتيا أو عالما ويترفع على عباد الله ويسيء الظن بإخوانه. هيبصروا، لنا موطنا موضعا من رحمة الله، أخبرنا في سورة الروم أننا خلقنا من ماء مهين وأننا من ضعف إلى ضعف، ثم قال في آية أخرى ومن نعمره ننكس، وأخبرنا أننا في حاجة إلى رعاية الله، إلى استمداد لطف الله حتى يشملنا برعايته ويحفظنا بولايته. الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولئك الطاغوت. وقال معاكم سلاح فتى وهو الدعاء، طالما أنت محتاج جعل الله لك موضعا موطنا تدعو فيهما الله وتستمد منها العون والقوة والتأييد واللطف والحماية. صلاة الفجر وصلاة الوتر، صلاة الفجر معلوم ركعتها بعد الركوع من الركعة الثانية حينما يقول المؤتم والإمام سمع الله لمن حمده، يسن دعاء القنوت. الآن للعجب بعض الناس يعاند ويتركها عمدا، وكأنه قلنا الرواية الصحيحة عن خادم خدم رسول الله 10 أعوام 10 سنين وهو أنس بن مالك، بالاتفاق ما زال رسول الله يقنت بصلاة الغداء، الغداء هي الفجر، حتى فارق الدنيا. والرواية المتواتر عن الإمام علي، والإمام علي تلميذ رسول الله من الصحابة ممن أخذ دين عن رسول الله، كان يلازم دعاء القنوت في صلاة الوتر وفي صلاة الفجر. قالوا كان النبي لا يدعو إلا في الشدائد، أي ما هو كان النبي لا يدعو إلا في الشدائد. عشي أعظم من هذا الشتاء، عشي أعظم من هذا الشتاء التي تمر بالمسلمين، أو لما بلا لو ما تنزل الشتاء على أهل سعود، ما منذ أن قبض النبي والكفار والمنافقون يحبكونك المكائد للمسلمين. كم من صحابي قتل، كم من دولة إسلامية أوتك عرضها واحتلت أرضها، أفغانستان ماشي من المسلمين، الصومال ماشي من المسلمين، العراق ماشي من المسلمين، سوريا مش من المسلمين، ليبيا مش من المسلمين، الجزائر، كل الدول في مشاكل. إنما هي الذين قالوا لو ما تنزل علينا الشمس، ما بعد هذا الشدة احتلنا الكافر، أخذ ثرواتنا، قسمنا، زرع بين العداوة. قلوا لي ناهي، فسروا لي أين، ما هي الشدة الذي تشتوى ندعي وقته شدة لو ما تقوم القيامة، فلا قامت القيامة قدوا حساب وعقاب. أين عقولكم؟ بتدعي الله بتستمد، أنت ضعيف، أحمد الله عصبوا. الحديث قد بين، أقول لكم حديث صحيح، ما زال رسول الله متواتر عن الإمام علي أنه يقنت لكم مراء، طالعوا اكتب أهل البيت ما يقع عليكم، طالعوا من باب التسليم، لا تقولوا من باب سعلا، من باب استغفر الله العظيم، ومن جائزة المسلمين ما عاد عنقوش أئمة المسلمين وكبراء المسلمين والمقدم عن خلهم من جيزنا، طالعوا اكتبوا مثل ما بطالعوا، فطالعوا مجلات الرياضة، مجلات المدري ما ناذك اللعب، المدري ما هن، أنا طالعون على الطريق بسروا ما قالوا، معك عهد، ما أسألك الله يوم القلة إلا على عقلك بسر ما قالوا، ما هي أدلتهم، ما لكم يا ناس هكذا، جمدتوا عقولكم وتبعتم الرجاء. والإمام علي يقول عرف الحق تعرف أهله، قلوا أو كذروا، الحق لا يعرف بالرجاء، من أخذ دينه عن التفكر في هذا حديث عن التفكر في لا إله إلا الله والتفاهم لسنتي زالت الرواسي الجبال ولم يزل، ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال وقلدهم فيه ذهبت به الرجال من يمين إلى شمال، وكان من دين الله على أعظم زوال. هذا علاج يا خبره، علاج، علاج. الأم في ضائقة، الأم في كر، الأم في تمزي وتمزق وشتاء واكتتاء وإلى آخره، من ينقذنا؟ وإذا جاءهم من الأمر، وإذا جاءهم كل ناجع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، وذا القرآن تضرعوا، مدوا أيديهم يا الله يا الله يا حي يا قيوم، تضرعوا. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، من صدني القصة القصة، هذا الشت وعادوا بفلة الدعاء عصبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لوحته مسؤول أمام الله، أسأل ما بيغذي أتباعه، أبي يعلمهم، يعلمهم اللؤ أو السماحة الرحمة أو اللآمة. استغفر الله العظيم، يأتي بثلاث دعوات يكفي، يأتي ثلاث خمس لا يزيج، مراعا للناس. لا بنقول لا يطول، لا يطيل في القراءة، كذلك لا يطيل في الدعاء. لا، أشياء أعظم من هذه الآية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أشياء أعظم منها، شامع الخير الدنيا والأخرى. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من طرف لسانه، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا حسن ماشي واحدة، هذا اسم شامل لكل خير من خير الدنيا، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. بعدها تقول ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، الوالداي، ولا تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بهم، ولا ماشي، ولا تأتي من غير القرآن عند الشافعي وغيره. لا نلوم هذا ولا يلومونه، ونبقى ملتزمين للنهج هذا الرائع، الرائع ليس بآجل بل هو سلسبي. وكذلك في صلاة الوتر، صلاة الوتر ثلاث متصلة، متصلة من دون تشاهد أو صلاة، يندف في الأولى الحمد وسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافر، وفي الثالثة الحمد وقل والله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، بعدها يقول سمع الله لمن ودعا، ودعا أين هو؟ بيقول لنا الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أين؟ فانصب، اتعب نفسك، اتعب. كان النبي يقف بين يدي الله حتى تورمت قدماه، ويسمع لقدر عينيه صوتا حينما يقع الدم على الحصر، لا غافلي لا بعيدي لا في وادي الدنيا، في وادي محتى الآن تسمعوا كلهم ما بيصيحوا إلا على الدنيا، ما بيش معاشا، ما بيش مدري ما هو، ما بيش دينقلوا، الذي عن القى يوم القيامة في قبره، ماذا الرزق وابتلاء من الله، احنا عصا يأدبنا الباري، استحل علينا الربا والرشا والغاقة، وبعدها وقع علينا ذي البلاء، ومنتظرين الفرج أول ما أول بن مظلم من غير الله، ولا رجعنا إلى الله، ولا خلصنا من الذنوب ولا من الحقوق، ولا تراحمنا ولا تناصحنا ولا اهتمينا بديننا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة. طيب أيبصروا بعض الناس يترك الصلاة، وهذا مصيبة فوق ما بنتحدث من المصائب، يفلت الصلاة، يقول قدني مريض ما عبينا قدرش، قلنا ما هو؟ قال ما عبينا قدرش، قلنا وده أنت بتخضى؟ قال بين أخضى بعصيها، بين أخضى فوق عربية. قلنا هذا يقول لنا النبي، النبي كان يزور المرضى من أصحابه، دخل ذات يوم يزور رجلا من الأنصار قد شبك التر، أعاذنا الله، قد أصابه الفالج، قد مشلو، قالوا كيف نفعل؟ قال وجهه، هذا بيعلمه صلي دائما، فإن لم تستطع مش تستطع وتصلي قاعد، وأن تستطع ما صح، فإن لم تستطع تسيره، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولو أنت متمتع، أما أنك تترك الصلاة إلا في حالتين، إذا زال عقلك، بعضهم بيدخل في العناية ويطبع لك غيبوبة ما بيش عليه، أو جنين ما يفرق بين الابن ولا الأب، ولا يفرق بين الليل ولا الصبح، لا ليس له تمييز ولا عقل، ما عبش على الصلاة، أو وزيلت منه الحياة، ما هو ما شو عاد، اعقلوا ما سلككم في سقر، قالوا أول بن لم نكن من المصلي، أماني يستحق قليل حياة، الله محسن إله وجاي فلت الصلاة، ولو ما يحسن إليه المخلوق يتضعضع له ها ويعظمه، ويتمسكن له. أعوذ بالله، جاء في حديث: من تضعضع لغني لأجل غناه ذهب ثلثا دينه، ذهب ثلثا دينه، ثلث وثلث، ثلثان. أين عقولنا؟ الإقبال على الله، ما أنفعك إلا الله، ما أنفعك لا ملك ولا رئيس ولا مرؤوس. تعال، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبيننا، ما بهم والناس إلا الدنيا. ينظر هذا ده العماير الأرصدة يضعضع على الغني، يتمسكن للآمر لأجل حطام الدنيا. ودين الساعة الثوب الخارج البالي، لا يبالي من أخذه ولا يبالي ممن أثابه ولا يبالي من أين أثابه. مش مقبول هذا، هو دين دي أين عقول الناس؟ هيا بسروا، بعضهم يستطيع ويجي يصلي على كرسي، هاي صحب، قال ما يستطيع أن يصلي من قيام فلا يصلي إلا من قيام. لكن النوافل يصلح، النوافل سنة الظهر الوتر سنة المغرب سنة، يصلح يصلح يصلح يصلي من قعود الله فوق كرسي. أما الصلاة الفريضة ما بالله كما قلت لكم حسب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مفهوم هذا؟ قد عجي لكم إن شاء الله، في بعضهم يترك الوضوء يتولى التراء، ما تصح ولا شيء، وهو يستطيع أن يتحمل الماء، خلي زوجته. ولذا لا عور بين الزوجين، تغسل نجاسته، تكشفه، تزيل شعر عانته، ما بيش عي، لا حياة في دين الله، ولها الأجر. وإذا ما بيش أولاده، بنات للضرورة، فإذا لم يأتون بمن يخدم ويقوم بخدمة بأجرة من رأس مال في حياته أو وصيل لبعد مماته، من نحن نترك أو نتعذر أو كذا، لا يجوز، لا يجوز. هيبسروا بعد ما فهمنا، نحفظ هناك، نشتي ننتبه من المبطلة، المبطلة ولا تبطلوا أعمالكم. كيف؟ ولذا جاء في أثر أن رجلا مكفوف أعمى سقط في حفرته، فضحك من رآه، وضحك بضحكهم آخر، فقال النبي لمن ضحك أعيدوا الصلاة، لأن الضحك من مبطلات الصلاة. والذي ضحكوا بغير سبب، وإنما ضحكوا لضحك من سمعوا، أعادوا الصلاة والوضوء، لأنها من مبطلات الوضوء معصية. الفعل الكثير للأسف بعض الناس في الصلاة يعبث بلحيته أو يحرك أو يخرج جوال تلفونه أو النبي بيقول أما هذا فلو خشع قلبه لخشع جواله. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهد إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا بقوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

0: بل نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
1: بذهنكم بحصاركم بنموت جوع أو قصفكم يجبرنا عدل والخضوع؟ طريقنا سمحة ولا منها رجوع، وتقال هلكم خير قايد في اليمن، هذا غير وارد.
0: اليمن هذا غير وارد.
1: الله سقانا من المزن عذب الشراب، وإن ما لقينا الزاد بنوكل تراب.
2: أحني بقلابك يا وطني،
1: وإن تدفنونا تحت أكوام الخراب يطلع لكم مليون مارد. مليون مارد في اليمن هذا غير وارد. ما يقصف من الجو حد غير الجبان اللي في ساحات البطولة ما يبان. الأرض أرضي كلها وهنا الرهان، يا جيش متهالك وشارد في اليمن هذا غير وارد. من خزيكم من عاركم أين الفرار؟ يا العالم المتفرج بدون أي قرار، يا ويلكم فرواح الأطفال الصغار ليزهقوها بدم بارد في اليمن هذا غير وارد. احنا في كتاب الله ذولاك الرجال،
2: احنا يد واحدة نقمع الفعال والطائرات والسوارف. احنا صامد والله ما قد اصطبح، صامد والله ما بين في حاجة في البيت، صامد انا وغيري مشلانا يا دمون. حرم عليك الوطن
1: بالبأس والقوة، خلقنا للقتال. القتال بكرة ندوس أنوفهم تحت النعال. سلمان هو عيال زايد في اليمن هذا غير وارد. غير وارد. هاتوا جيوش مأجر لكم بالنقود، وهنا مقابرهم، هنا يمن الصمود. يمن الصمود نقسم برب من دخلها ما يعود. لو ما بقى في الكون واحد في اليمن، في اليمن هذا غير وارد.
0: في اليمن هذا غير وارد.
3: حربا وحصارا بحصار.
4: حذاري حذاري، الحصار لم يرضي على الشعب اليمني. سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
5: هي واحدة ماشي معانا ثانية كالمهلة والمولود بالطمه يعود.
4: قل والله والله إن إحنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
6: بئس الجنة بفرق الصوت، بئس الجنة بفرق الصوت.
7: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
8: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا المتكبر المتغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
9: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم ثلاثة شهداء أولادي.
10: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
11: فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
12: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
13: نواجه كل مستكبر مع صبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
10: الله أكبر.

0: فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات في مواجهة الأمريكي والمواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. فليترك هذه المواجهة لتكون مباشرة، وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمنه، كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني، بهذه السياسة العدوانية.
1: مع الله ضايعنا قرن الهدى والدين.

0: السماء.
1: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل لاستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.

0: السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع. من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى من هذه الاعتبارات لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم؟ هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به.
1: شكرا.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.
2: وحدك الغالب على أمر العباد والمهيمن منع

0: الأزل.
1: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

من يتصور أو يتخيل أنه باسترضائه لأمريكا بتحالفاته مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أصبح في وضعية المنتصر، في وضعية المفلح الفائز الرابح الظافر الذي اختار لنفسه الاتجاه الصحيح الذي ضمن مستقبله، فهو في ضلال ومآله الحتمي إلى الخسران، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: نصيب نصيب.
1: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الخسار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: برنا متحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا حتى آخر

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: اليوم هي المواقف التي تؤهل الجميع، ونحن جند السيد القائد ورجاله،
1: ونقول لسيدنا وقائدنا وقائد مسيرتنا:
2: نحن رجالك ونحن سنكون وفق توجيهاتك وأوامرك،
3: ونعلن الجهوزية الكاملة لأي مواجهات قادمة أينما كانت،
4: جاهزين بكل عتادنا وعدتنا لرفع الحصار على بلدنا.
5: قانون المطار بالمطار والميناء بالميناء والنفط بالنفط، إن لم ترجع إلى جادة الصواب

والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت جواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان، ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

0: الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صباح الخير والنور والسرور والبركات، صباح الجهاد والتضحية، إطلالة متجددة نلتقي فيها معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعتنا آفاق FM، وفي رحاب الفترة الصباحية آفاق الصباح نشرق معكم في هذا اليوم، نفتح نافذة جديدة على أمل متجدد وعزيمة لا تلين، لنطوي وإياكم معا بين باقات الكلام الطيب والبرامج المنوعة التي ترافقكم صباحا وتزين تفاصيل ساعاتكم الأولى. طاب صباحكم بكل خير، ونسأل الله لنا ولكم يوما مباركا طيبا مليئا بالتوفيق والنجاح. ونبدأ فترتنا الصباحية بفقرات الصباح.

0: كنوز الهداية.
1: يقول الإمام علي عليه السلام من حكمة في نهج البلاغة: قيمة كل امرئ ما يحسنه. ويقول عليه السلام: من كرمت عليه نفسه هانت عليه الشهوات. ويقول سيد الوصيين: المرء مخبوء تحت لسانه. ويقول عليه السلام: تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. الإمام علي عليه السلام.

0: صحة وعافية.
1: صحة وعافية، ونسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية. معلومة طبية جديدة نتساءل فيها جميعا، خصوصا بعد الصبوح أو بعد العشاء، هل تناول الشاي بعد الأكل يؤثر على امتصاص الحديد؟ نتعرف وإياكم على هذه المعلومة في هذه الفقرة. يعد تناول كوب من الشاي بعد الوجبات من العادات اليومية الشائعة لدى كثير من الأشخاص، إلا أن هذه العادة قد تثير بعض التساؤلات حول تأثيرها في امتصاص الحديد، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحديد أو فقر في الدم. ويحتوي الشاي على مركبات طبيعية أبرزها متنوعة، والتي يمكن أن تؤثر في قدرة الجسم على امتصاص الحديد غير الهيمي، وهو النوع الموجود بشكل أساسي في الأطعمة النباتية مثل البقوليات والخضروات والحبوب المدعمة. السؤال هنا، هل الشاي يمنع امتصاص الحديد؟ عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يعني تناول الشاي بعد الطعام أن الشخص سيصاب تلقائيا بنقص في الحديد، خصوصا إذا كان يحصل على احتياجاته اليومية من مصادر متنوعة للحديد. لكن الإفراط في تناول الشاي بالتزامن مع الوجبات الغنية بالحديد قد يقلل من استفادة الجسم من الحديد الموجود في هذه الأطعمة، ويصبح الأمر أكثر أهمية لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من انخفاض في مستويات الحديد أو فقر في الدم. لذلك قد يكون من الأفضل تجنب تناول الشاي المباشر مع وجبات تحتوي على كميات جيدة من الحديد، بدلا من التوقف عنه بشكل كامل. نتساءل، هل يجب التوقف عن شرب الشاي؟ ليس من الضروري الامتناع عن الشاي نهائيا، وإنما يمكن تنظيم توقيت تناوله بحيث يكون بعيدا عن الوجبات الغنية بالحديد أو مكملات الحديد الغذائية. كما يمكن الاستفادة من بعض الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والفلفل والطماطم ضمن الوجبات، إذ يساعد هذا الفيتامين على تعزيز امتصاص الحديد غير الهيمي. كما يمكن تعزيز الحصول على الحديد من خلال اللحوم، البقوليات، الخضروات الورقية، الحبوب المدعمة بالحديد، والأطعمة الأخرى الغنية بالحديد وفق احتياجات الجسم. بشكل عام يمكن الاستمرار في تناول الشاي مع مراعاة توقيته، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم نقص في الحديد، لتقليل تأثيره المحتمل على امتصاص الحديد والاستفادة بصورة أفضل من العناصر الغذائية الموجودة في الوجبات.

0: أيت العنكبوت، أيت العنكبوت.
1: بيت العنكبوت. أيها الشعب اليمني الأبي، تحية إجلال وإكبار لصمودكم الأسطوري في وجه عدوان بات يعيش أشد لحظات تخبطه وهزيمته. يقف النظام السعودي اليوم عاريا أمام كل أوراق، متواريا خلف أدواته الرخيصة، في محاولة بائسة لقلب الحقائق وتغيير السردية، مدعية زورا وبهتانا أن ما تشهده اليمن هو صراع داخلي بين أبناء الوطن الواحد. لكن هذا التكتيك الإعلامي الجديد القائم على تصدير بيانات ما يسمى بالحكومة التي تعيش في الرياض هي محاولة فاشلة للهروب من وصمة العدوان والإدانة الدولية وتصوير الرياض كطرف ثانوي أو مجرد داعم. لكن الحقيقة هنا، هيهات، فبيت العنكبوت السعودي الواهي قد تهدم أمام صخرة الواقع الميداني ودقة التوثيق الرباني والجهادي. إن الأموال التي تضخ والسفن المحملة بالعتاد التي تصل إلى الساحل الغربي والتحشيدات عبر منفذ الوديعة تفضح بوضوح من يملك قرار الحرب والسلم. لقد أثبت الإعلام الحربي بالمشاهد الحية والوثائق الدامغة وغرف العمليات السرية والمطارات العسكرية في المخا أن الإدارة والتوجيه والتحكم هي سعودية خالصة بالكامل. حين سقطت طائراتهم في مأرب وتحطمت أوهامهم على تلال ومجادل تعز، سقطت معها كل مساحيق التجميل الإعلامية. إن لجوء الرياض اليوم إلى استجداء التحالفات الإقليمية والدولية مع تركيا وباكستان وبريطانيا واتصالات خالد بن سلمان المحمومة بوزراء الدفاع

ليس علامة قوة، بل هو الدليل القاطع على المأزق العميق والاعتراف الضمني بالهزيمة الساحقة. مهما تلونت الأدوات وغردت الوجهات، يبقى الميدان هو الفيصل، فالسودان ومأرب والساحل والبطولات الكبرى تنطق بحقيقة واحدة، إن العدو السعودي والقرار سعودي، والهزيمة بإذن الله ثم بصمود أبطال الجيش اليمني سعودية تامة. ونسأل الله أن يثبت أقدام مجاهدينا وأن ينصرهم وأن يعزهم بقوته ويؤيدهم بجنود من عنده. ونقول للعدو: إنك أوهن من بيت العنكبوت.

متوهم يزرع بعد فوات الموسم. نحن الشعب اليمني العربي المسلم لا نستسلم. كل يعلم أن إبانا في فطرتنا وخلايانا صبغ موروث مستحكم. لا نستسلم كحسين النابض بدمانا، كالبدر الأبلج بسمانا، يمحو لجلج ليل مظلم. لا نستسلم، لا نستسلم، لا نستسلم، لا نستسلم. كقصائدنا، كقوافينا، كالصماد الرابض فينا طار ليقتص من المجرم. لا نستسلم. يمن الحكمة والإيمان، موطننا نفس الرحمن، غضب إعصار سيدمدم.

0: ونحرم
1: وسنحلف للحج ونحرم
0: لا نستسلم نقسم بدماء شهدائي بدمار خالط أشلائي أن الفتح لآت

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا بقوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه في مفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزراء ما أتأكل أيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن منتصر.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4,000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
8: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
7: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
8: كيف؟
7: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجاناً.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا، ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعداء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة.
6: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

0: توكلنا على الله سبحانه وتعالى بالمعنويات العالية بالإيمان وبالثبات. نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية. نرحب بكل أبناء الشعب اليمني العظيم، الشعب الأبي في صنعاء وفي كل المحافظات اليمنية الحرة في فترتنا المفتوحة وعلى أثير آفاق FM. نضعكم في قلب الحدث ونواكب ملحمة الصمود والثبات اليمني العظيم. أعواما مضت من العدوان والحصار، من التآمر العالمي ومن محاولات كسر الإرادة اليمنية، فخابت كل رهانات قوى الاستكبار واصطدمت في صخرة العدوان بصخرة الوعي والثبات لهذا الشعب المؤمن المجاهد الحر الأبي. خرج اليمن من بين ركام الدمار أقوى عودا وأصلب وأشد بأسا. اليوم يعاود العدو السعودي تصعيده ويعاود استهدافه. يلجأ العدو السعودي إلى تصعيد إجرامي همجي مستهدفا بغاراته الغاشمة صنعاء والمحافظات اليمنية. يطال الأحياء السكنية والمدنيين والأبرياء في العاصمة صنعاء وفي المحافظات اليمنية في محاولة بائسة لتعويض هزائمه. هنا يأتي الرد اليمني حاسما مدويا ومزلزلا، كما أكد السيد القائد يحفظه الله بوضوح وقوة أن المطار بالمطار، الميناء بالميناء، والعاصمة بالعاصمة. ها هي الصواريخ البالستية وطائرات العز المسيرة تنطلق من يمن الإيمان لتؤدب المعتدين في عمق كيانهم وتترجم معادلة الردع قولا وفعلا. أصدرت القوات المسلحة اليمنية مساء أمس بيانا تاريخيا هاما يكشف جانبا من هذا الردع المبارك. نستمع سويا معكم مستمعين الكرام إلى بيان القوات المسلحة اليمنية الذي نشر يوم أمس.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار الرد على العدوان السعودي على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، والتي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخ، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا 1410 غارات وصاروخ. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة، وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. إن سفك دماء اليمنيين بهذا الإجرام وبهذه الوحشية يحتم على القوات المسلحة ومعها كل أحرار شعبنا ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية وإجراءات رادعة تؤكد للجميع أن ثمن الاستهتار بدماء شعبنا المؤمن سيكون كبيرا وباهظا. وليدرك العدو المجرم أن الاستمرار في سفك دماء شعبنا سيكلفه الكثير. مستمرون في فرض معادلة الحصار، مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 22 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 3 أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: إذن مستمعينا الكرام، معكم في هذه الفترة الصباحية رغم الغارات السعودية التي استمعنا إليها، واعتقد العاصمة صنعاء سمعت الضرب السعودي يوم أمس، كذلك كل المحافظات اليمنية استهدفت من صعدة إلى حجة إلى تعز إلى الحديدة، كل المحافظات اليمنية تعرضت لغارات سعودية، وإحنا أبناء اليمن قد عندنا خبرة في صوت الغارات السعودية، وعاد السعودية بتقوم تقول مش إحنا الذي ضربنا، الضرب هي من الحكومة الشرعية، يعني الحكومة الشرعية معها طائرات F-16 ومعها مقاتلات أمريكية، الشعب من صغيرهم إلى كبيرهم يعلم أن هذا الاستهداف هو استهداف سعودي، والسعودية قديحة نبف الوسط، السعودية في مأزق كبير جدا. هناك تصعيد وهناك تحشيد سعودي وبإدارة صهيونية على محافظة تعز اليمنية، تلك المحافظة التي تريد الحرية والاستقلال، فأرادوا أن لا تشم الحرية والاستقلال. تمثل محافظة تعز في وجدان المشروع اليمني الوطني عقدة فريدة تتداخل فيها خيوط الصبر والتضحية مع تعقيدات المؤامرة التي أرادتها قوى العدوان وأدارتها لسنوات طويلة. ظلت تعز وما زالت حاضرة وبقوة في توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي طالما نظر إلى أبناء هذه المحافظة الأحرار بعين الإجلال والتقدير، مدركا حجم الظلم الذي حاول تحالف العدوان فرضه عليهم عبر الحصار، عبر التشويه، عبر الاستغلال الجغرافي لتمزيق النسيج الاجتماعي. السيد القائد يجسد رؤية واضحة لأبناء تعز في دعوة واعية ومسؤولية للوعي الشامل بطبيعة المعركة والتنبيه لمخاطر المشاريع التآمرية اللي بتسعى لسلخ تعز عن تاريخها المقاوم، بيسعوا دائما إنهم يسحبوا تعز من هويتها الإيمانية. السيد حفظه الله بيركز في كلمات الأبناء هذه المحافظة الحرة على ضرورة رص الصفوف واليقظة العالية تجاه محاولات الارتزاق والخيانة التي تسعى لتعطيل مصالح المواطنين ومضاعفة معاناتهم من خلال الحصار الجائر وقطع الطرقات ونهب المقدرات. على الجانب الميداني والعسكري، الجبهة في تعز بتشكل مسرح مهم جدا للثبات الأسطوري والرسم ملامح مرحلة فاصلة. كلنا داري انبه محاولات كبيرة من قوى العدوان بتحاول انها تخلي تعز محافظة ورقة إقليمية يستغلوها استغلال عفوا، لكن رغم كل التحشيدات لا تعز أثبت المجاهدين من أبناء القوات المسلحة اليمنية ومعهم الشرفاء والأحرار من أبناء تعز العز أن الإرادة اليمنية أصلب من كل آلات التدمير. تحولت جبهات تعز إلى مدارس في الصبر والرباط، مناطق فتحت وسيطر عليها أبناء القوات المسلحة اليمنية وأبناء الجيش اليمني بدون إراقة قطرة دم واحدة، يدل هذا على وعي كبير. مناطق فتحت بتضحيات من الشهداء ولا توجد انتصارات بدون تضحيات، لكن هنا نركز ونسلط الضوء على أن هناك أحرار وشرفاء من أبناء تعز لا يرضون بالخنوع ولا يرضون بالذلة. مستمعينا الكرام، تعز اليوم تقف على عتبة مرحلة جديدة يكتب فيها أبنائها تاريخ جديد، بيكتبوا هذا التاريخ وهم داريين وواعين بحجم المؤامرة ومدركين لسبيل الخلاص. التلاحم الشعبي المتصاعد مع المشروع الوطني والثبات الأسطوري في الجبهات، التفاف واعي حول القيادة، نحمد الله إن الله قد هيأ لنا قيادة بتحاول إنها تدير الأمور الإدارة القرآنية. كل هذه المؤشرات بتدل على إيش؟ بتدل وتأكد إن تعز ستظل كما عهدها الأحرار، قلعة من قلاع الكرامة، شعلة لا تنطفئ في طريق الحرية والاستقلال بإذن الله لتراب الوطن الحر والغالي. لأبناء الشعب اليمني، نقف اليوم لنسلط الضوء على سجل طويل من المعاناة التي خطها العدوان بسحب من الدموع والدمار على أرض اليمن الطاهرة. تعز الحالمة والصامدة التي تقف كالجبل الأشم، لم تسلم يوما من آلة القتل والدمار اللي بتستهدف كل مقومات الحياة فيها، وبتأكد يوم بعد يوم حجم الحقد الذي بيواجه إرادة الشعب. من بين تفاصيل هذا المشهد المؤلم، خلونا معاكم مستمعين الكرام نأخذكم في هذا التقرير إلى زاوية جديدة من زوايا العدوان. هذا التقرير يرصد حجم الأضرار البالغة اللي خلفها استهداف طيران العدوان للمنفذ الشرقي بجولة القصر في مديرية صالة. ركزوا، منطقة واحدة من مناطق تعز، وكان بيستهدف العدو تعز بغاراته، عشرات الغارات يوميا، مئات الغارات في الأسبوع خلال هذا التصعيد الجديد. تحولت ممتلكات المواطنين ومصادر أرزاقهم إلى ركام، وهذا شاهد حي على جرائم لا تسقط بالتقادم. نتابع سويا معاكم مستمعين الكرام هذا التقرير الذي بيكشف أضرار وممتلكات المواطنين اللي تضررت بفعل غارات العدو السعودي في المنفذ الشرقي في جولة القصر في مديرية صالة.
1: هذا أحد غارات دائرة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية صالة في جولة القصر.

0: ما بعنا وحنا داخل بيوتنا ما بعنا ما بنعتدي على حد. الشعب اليمني محافظ على بلادي واهلي وناسي ما دخل ابو السعودي انا. احنا داخل يا ولدي انا ما تصلي الحياة رام.
1: الله لا يحرم خير.
0: ضربت الحارة ما بعنا ما سالكم كلها. انا مناشد الشعب اليمني انهم يزوروا سوى السعودية. يحطموا السعودية. أنا مناشد الشعب اليمني إنهم يزوروا سوى السعودية يحطموا السعودية.

الإسرائيلي والسعودي بضرب منازلنا المدنيين، تمام، وضرب المدنيين البري، الأطفال، النساء، الشيوب، الرجال، الأطفال، الكل. ليش؟ ليش نحن يجيب لنا ثقة وقوة؟ نحن بنقول لهم مع أنصار الله مهما كان، والله لو تقتلونا على واحد واحد مهما كان نحن مع أنصار الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، لعنة اليهود، النصر للإسلام.

0: إذن مجددا معكم مستمعينا الكرام في فترتنا التي نتحدث فيها عن أبعاد هذه المرحلة الحرجة ونقرأ المحطة التاريخية والصمود والثبات لأبناء الشعب اليمني الحر والأبي عن تصعيد العدو السعودي واستهدافه الأعيان والمدن في صنعاء وفي المحافظات اليمنية. يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الحوارية السياسية الكاتب والباحث والمحلل السياسي الدكتور يوسف الحاضري. أهلا وسهلا بكم دكتور يوسف معنا عبر أثير إذاعة آفاق FM.
1: مرحبا بك وبجميع المستمعين الكرام.
0: دكتور يوسف، سنوات طويلة من العدوان والحصار، 11 سنة أكثر، يعني ندخل في العام 12، عدوان، حصار، استهداف، تصعيد جديد، إغلاق للمطار، للميناء، لكن يقابل بعزيمة يمانية لا تزعزع. كيف تقرؤون الصمود الأسطوري بالنسبة للشعب اليمني ككل وللقوات المسلحة وللقيادة القرآنية الحكيمة رغم جسامة التضحيات؟ يعني ألاحظ أنه بتحصل الغارات لكن هناك حالة ثبات كبيرة. يعني أمس وقعت الضربة وإحنا في الشارع بنشوف الناس ماشيين حياتهم بشكل طبيعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. بطبيعة الحال الإنسان اليمني بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة القطآنية ممثلة بالسيد عبد الملك متدين الحوثي وبتوجيهاته وبأسلوب استخلاصه الوعي القرآني من القرآن الكريم وتقديمه لنا تقديما عمليا فعليا، استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نستجلب تأييد الله سبحانه وتعالى. الله يقول إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا. هذا هو دور الملائكة في تأييد المؤمنين من خلال تثبيتنا إنزالهم على القلوب، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذا هو دور الملائكة في تثبيتها وفي النصر وفي التعامل مع المؤمنين. لذلك أمس كأن صنعاء امتلئ ملائكة وكأن اليمن كلها امتلئ ملائكة.
0: نعم،
1: عندنا أيضا بالقرب من الوادي المنطقة، يعني في إحدى الجامعات أقدم إحدى المواد وكان قريب الضرب جدا مننا، الطلاب صرخوا مباشرة ولم يتأثروا على الإطلاق. رغم أنها جاءت فجأة، رغم أنها قريبة والدخان والتراب وصل تقريبا إلينا إلى قرب مننا، لكن فضل الله سبحانه وتعالى كما تحدثتي كنتم في الشارع أيضا الناس في البيوت، لم يوجد ذلك الهلع ولا يوجد ذلك الخوف ولا ذلك الرعب إطلاقا، لأننا تمرسنا هذا الجانب وأصبحنا مرتبطين ارتباطا وثيقا جدا بالله سبحانه وتعالى، فلن يضرون إلا أذى فقط لا أكثر ولا أقل.
0: نعم،
1: هذه أصبحت المعركة بيننا وبينهم.
0: نعم دكتور يوسف، مساء أمس كان هناك بيان للقوات المسلحة اليمنية، بيان أعلن استهداف شركة أرامكو في الرياض ب40 غارة وصاروخ ومسيرة في إطار الرد المتصاعد. يعني الغارات السعودية على اليمن وصلت تقريبا 1400 وأكثر من الغارات والصواريخ التي شنها العدو خلال الفترة الماضية. دكتور يوسف، كيف تقرؤون البيان الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية والذي يؤكد استمرار فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد؟
1: ليش في صدور قوم المؤمنين تلك هذا البيان؟ ليش في صدور قوم المؤمنين؟ ليش في صدور قوم اليمنيين؟ بل ليش في صدور كل إنسان على هذه المعمورة يمتلك ولو جزء من الإنسانية؟ لأنه الكل كما يرى أن أمريكا هي الشيطان الأكبر وهي كذلك الشيطان الأكبر،
0: نعم.
1: أيضا يرى أن السعودية هي منبع الزلازل والفتن والمحن في كل الأرض، وهي بالفعل كذلك ما وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك البيان الذي استتفنا به الرياض بالفعل تحديدا، لم تكن هناك أي منطقة أخرى غير الرياض. رأينا بعد أو خلال اليوم ما تفرق من التصوير لبعض المواطنين الذين صوروا ونشروا، لأنه يجرم عندهم أن تصور ويحرم، ربما يؤدي إلى الإعدام إذا عرفوا أن أنت الذي صورت وأنك الذي نشرت، ربما يؤدي عندهم إلى الإعدام. هؤلاء دواعش العصر، هؤلاء مجرمين، هؤلاء جبناء في كل الجوانب، على جميع الجوانب. لذلك الضربة كانت مسددة، ربما حتى هذه اللحظة لم يستطيع أحد أن يسيطر على الدخان أو على النيران أو على الانفجارات. في النهار كان هناك مقاطع تصويرية معينة، في الليل كانت المقاطع أشد وأوسع، ربما نتيجة العملية الثانية التي بدأ الإعلام يتحدث عنها، أن هناك عملية كانت بالأمس مساء لم يعلن عنها المتحدث الرسمي حتى هذه اللحظة، أو لم تكن، أو هي استمرار الانفجارات. ولكن في الأخير هي في أرامكو السعودية، بفضل الله سبحانه وتعالى، في المنشآت السعودية التي نحن نطالب الجيش اليمني بالضرب وتوسيع الضرب على هذه المنشآت، لأن السعودية الدائمة على هذه المنشآت. إذا انتهت هذه المنشآت، إذا توقفت، إذا جفت، ستنتهي السعودية وستنتهي بقاها وستنتهي مكانتها وسينتهي حكمها وسينتهي سبب وجودها وسينتفي ارتباطها بأمريكا وبريطانيا قبل أمريكا في هذا الجانب.
0: نعم، بذكركم لاستهداف أرامكو واستهداف الرياض، تكرار ضرب المنشآت الحيوية، كل هذه الضربات تعكس الجاهزية العالية والقدرة التي تمتلكها القوات المسلحة اليمنية، قدرة ردع متطورة. برأيكم دكتور يوسف، ما هي الرسائل السياسية والعسكرية التي يبعثها هذا الاستهداف المباشر في عمق العدو؟
1: الإعداد هذا هو معروف، أننا منهجية قرآنية وتحركنا في إطار وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخير. والإعداد يأتي على جميع المستويات، على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي والفكري والإعلامي، وأيضا يأتي في إطار المستوى العسكري على جميع المستويات، التصنيع العسكري، الجوانب الاستخباراتية والجوانب الأمنية والجوانب إلى آخره. لذلك الإعداد كان مكتمل من جميع الجوانب بفضل الله سبحانه وتعالى، وكما تحدثنا وبإدارة رشيدة حكيمة ممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي لا يلبث من فترة إلى أخرى إلا ويزودنا بالثقافة القرآنية التي هي أساس جلب النصر. لذلك عندما أستهدف أيضا تأتي أي العون الإلهي الذي هو ما رميت إذا رميت ولكن الله رمى،
0: نعم،
1: فتكون تسديدة إلهية. وتخيلوا ما بين، هناك فارق كبير ما بين بأس الحديد وبأس الإيمان، بأس الله سبحانه وتعالى. بأس الحديد هو ذلك البارود الذي عندما ينفجر يؤدي ذلك الانفجار وفقا لما يحتويه من المواد المتفجرة، هل مداه متر مربع، هل هو 10 متر مربع، هل هو 20 متر مربع، حسب المدى، حسب البارود الذي يحتويه. عكس بأس الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان البارود الذي في الصاروخ مثلا مداه 5 متر مربع، بأس الله سبحانه وتعالى يجعله 20-30 متر مربع، بأس الله سبحانه وتعالى يجعل انفجار شديد جدا، بأس الله سبحانه وتعالى يجعل الشظايا تصل إلى رؤوس وقلوب وعقول وأجساد أولئك الذين يقاتلون هنا وهناك وهناك، بأس الله سبحانه وتعالى يجعل الرعب ينتشر، بأس الله سبحانه وتعالى يجعل الصاروخ يصل إلى مراكز حساسة في شركة أرامكو وغيرها في هذا الجوانب. لذلك استجلابة النص تجعل أنك الآن ترسل رسائل لهؤلاء الأعداء على أننا نمتلك إلى الله سبحانه وتعالى ما يمكن لنا أن نستمر لقتالكم لأعوام عديدة، نمتلك ما يمكن لنا أن ننسف جميع شركاتكم وجميع بناكم التحتية، نمتلك فضل الله سبحانه وتعالى ما يجعلنا نجعل عروشكم تتبخر في الهواء، ونحرر أرض الجزيرة العربية من نجاستكم ومن جزارتكم. هذه جزء من الرسائل التي أرسلت من قبل صنعاء لهذا العدو ما لم يقم بالثلاث الأمور التي وضعناها لهم: رفع يده خروج وإجبار الضرب.
0: نعم، في توجيهات واضحة وحكيمة من السيد القائد السيد عبد الملك يحفظه الله، رسم من خلالها رد قاسي لكن واضح، أنه المطار بالمطار، الميناء بالميناء، العاصمة بالعاصمة. دكتور يوسف، أين تكمن أهمية هذه المعادلة الصارمة في ترويض العدو وإلزامه بوقف عدوانه وحصاره، وكيف تقرؤون انعكاساتها الإقليمية والدولية؟
1: استمرارا للمنهجية القرآنية، واعتدوا ومن اعتدى عليهم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم. المطار بالمطار، الميناء بالميناء، المنشآت بالمنشآت، باستثناء المدنيين بالمدنيين، لأننا هذه ليست إطار معادلة سليمة وحقيقية، لأن المدنيين في أرض السعودية لا يمتلكهم المعتدي وليسوا ملكا للمعتدي حتى نرد عليهم، بل المدنيين برؤوس هؤلاء، المدنيين برؤوس قيادة الرضا. هذه هي المعادلة القرآنية السليمة السديدة التي أرسيناها وسنرسيها إن شاء الله، وسنستمر في ملاحقة هؤلاء أو رموز النظام على رأسهم سلمان وابنه إن شاء الله، ونصل إليهم ونستطيع أن نشتفعهم بهذه الأرض. لذلك عندما بدأنا بالحصار أكيد سأسقى العالم أجمع وعلى رأسها الدول المستوردة للنفط والغاز من أرض السعودية، ولكن هذا ليس شأننا وليست مشكلتنا وليست قضيتنا. قضيتنا هو رفع الحصار على اليمن، من تأثر فعليه أن يضغط على السعودية لكي ترفع حصارها على اليمن، من توجع وحس بالألم عليه أن يوجه أصابع الالتهاب على السعودية. الكل يعرف أنها هي المعتدية وأنها هي المجرمة وأنها هي المحاصرة لنا وأنها هي الناهب لثرواتنا وأنها هي الشيطان أو قرض الشيطان، وأن منها تأتت الزلازل والفتن والامتحان في شعب اليمن وفي بقية الشعوب. لذلك مهما كانت النتائج على العالم، وهناك نتائج كبيرة مؤلمة على العالم، عليهم أن يتوجهوا إلى السعودية لكي يعيدوها إلى الطريق المستقيم.
0: نعم دكتور يوسف، يعني والمعذرة إن أطلنا عليكم، لكن نختم معكم بسؤال مهم يعني ومحور مهم، وهو محور تعز، تلك الجبهة التي صدر فيها أبطال القوات المسلحة اليمنية انتصارات كبيرة بدخولهم إلى المخا وإلى باب المندب. دكتور، بالنظر إلى الخصوصية الجيوسياسية والعسكرية المعقدة لمحافظة تعز وما تشهده في هذه المرحلة من تصعيد مستمر، محاولات حثيثة من قبل العدو السعودي، غارات بالعشرات يوميا، أدوات العدو يعني بيحشد عملائه ومرتزقته لفتح جبهات كبيرة وإحداث اختراقات، كل هذا التحشيد يأتي مع انتصارات وبطولات المجاهدين في محاور تعز المختلفة من المخا إلى غيرها. كيف تقرؤون دلالات هذا التصعيد والتحشيد السعودي لمرتزقته في تعز بالتحديد، وكيف ترون انعكاسات تلك الانتصارات في الميدان للمجاهدين على إسقاط رهانات العدو، ليس فقط يعني لا أقصد فقط عسكريا، بل وفي تأمين البوابة الاستراتيجية للبلاد وحماية النسيج الوطني من مشاريع التمزيق والوصاية؟
1: ما دام السعودي في نظرة السعودي نفسه، ما دام أنه لا يخسر رجال ولا جنود السعوديين، فلا يضره أبدا إطلاقا أن يخسر مئات وآلاف اليمنيين الذين ارتهنوا أنفسهم كمرتزقا له. لذلك طبيعي جدا سنجد تحشيدات كبيرة جدا في تعز، نجد تحشيدات بعد ذلك في مناطق أخرى كما هو كان قبل ذلك في المخا وفي الخوقة وفي أيضا الجوف وفي مارب وفي أماكن عديدة. لذلك السعودي لا يهمه إطلاقا أن يصرف أموالا بقدر ما يهمه أن يصل إلى مشاريعه، لذلك يستخدم في حربه وفي عدوانه بجانب التوجه العسكري أيضا توجه أخلاقي وتوجه إعلامي وتوجه على جميع المستويات الأخرى التي من خلالها يحاول أن يبقي نفسه محتلا لليمن وجاعلا اليمن تحت الوصاية السعودية الذي هي أثرا تحت الوصاية الأمريكية والإسرائيلية تنفيذا لمشاريعهم ومشاريع الصهاينة في المنطقة وعلى رأسها في اليمن وفي باب المندب. لذلك ما يقوم به الجندي اليمني المجاهد اليمني العظيم هو يأتي في إطار تطهير هذه المشاريع وتمزيقها ورميها إلى سلة الكمامة وجعلها أثرا بعد عين مهما كانت التحشيدات مهما كانت القوى الأخرى في الجانب الآخر. ما دمنا متكلين على الله فقد استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى تطهير المخا والخوفة وحيص وعدد من المديريات في ساعات معدودة في زمن قياسي ليس نتيجة قوته وإنما أراد الله وأذن الله سبحانه وتعالى بذلك فحصلت تلك المعجزة العظيمة. وفي تعز تتحصل في وقت ما أوقات معجزة عظيمة جدا نستطيع من خلالها أن نطهر ما تبقى فقط ما تبقى من مدينة تعز التي نسعى إلى تجنيب أبنائها أي سفك للدماء استغلالا من قبل دواعش السعودية الذين يسعون إلى زج هذه المنطقة في دخول في صراع دموي بحيث أنهم يتاجرون بالوضع ويحاولون أن يقدموا للعالم بأن مأساة كبيرة على وعصى ذلك يستجلب لهم أيضا تأييد من الخارج للتحرك في نصرتهم كما هو معروف في هذا الجانب. وبعد ذلك القوات في الجيش اليمني والشعب اليمني الحر الأبي يغلق كل هذه الأبواب من خلال إغلاق أي سعي لفتح الفتاق أو كما تفضلت في سؤالك النسيج الاستباعي وتبديقه ومحاولة إيقاف أي سعي من قبل العدو للوصول إلى مثل هذه المرحلة وسيعجزون تماما. تعز مثلها مثل صعدة مثل صنعاء مثل الحديدة مثل معدن مثل لحج مثل بقية المحافظات مدن يمنية يمتلكون المشتركات والقواسم ما بين بعضهم البعض ولا يمكن لأحد أن يمزقهم.
0: نعم إذن الرسالة واضحة لكل العالم ولكل المعتدين والمستكبرين أن الدماء اليمنية ليست هينة والاستهتار بها سيكون ثمنه باهظا ومكلفا جدا. لن تتوقف يد القوات المسلحة اليمنية عن ضرب أوكار ومفاصيل العدو حتى يتوقف العدوان الغاشم ويرفع الحصار الظالم على الشعب اليمني الحر العزيز. شكرا لكم الدكتور والباحث والمحلل السياسي الدكتور يوسف الحاضري، شكرا على قراءتكم وإيضاحاتكم القيمة.
1: شكرا لكم المستمعين الكرام.
0: شكرا جزيلا. إذن مستمعينا الكرام في هذه الفترة ونحن نتحدث عن تعز وعن تلك الجبهة التي يصدر فيها أبطال القوات المسلحة اليمنية ملاحم في الصبر وفي الجهاد وفي التضحية، نبقى وإياكم مع هذا المقطع الصوتي للسيد القائد.
2: هم أشرف أسمى أكرم أغز من أن يكونوا مجرد مناطقيين، من أن يكونوا أسرى للغة المناطقية الضيقة. أهل تعز اليمن بكله لهم حضورهم الكبير والبارز في مؤسسات الدولة منذ البداية منذ زمن طويل، لهم تأثيرهم الكبير الحيوي الفاعل على كل المستويات السياسية والاقتصادية.

0: أحرار وقبائل هذا الشعب العظيم بيترجموا هذا المعادلة في الميدان قولا وفعلا. القوات المسلحة ترد على الغارات والجرائم بضربات صاروخية بالستية وطائرات مسيرة نوعية دكت عمق العدو السعودي واستهدفت بدقة وبشكل مباشر شركة آرامكو في الرياض. تشتعل النيران في المواقع المستهدفة وتصل الرسالة بوضوح الشمس أن ثمن الاستهتار بدماء اليمنيين سيكون كبير وباهظ، ولن يهنأ المعتدي بأمنه واستقراره طالما استمر في غيه وعدوانه وحصاره على بلدنا. بيان القوات المسلحة أكد بكل قوة وثبات إن إحنا مستمرين في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف تحشيدات والمفاصل الحيوية للعدو السعودي ومرتزقته وأذنابه حتى يتوقف العدوان بشكل تام وينتهي الحصار الجائر على اليمن. هي لغة القوة والمنطقة الوحيدة اللي يفهمها هذا العدو، هي اللغة التي تجبره أن يكون صاغرا على إعادة حساباته وإدراك أن زمن العربدة بلا حساب قد ولى بلا رجعة منذ ثورة 21 سبتمبر. إلى أحرار الشعب اليمني الصابر المجاهد، نحن أمام مرحلة فاصلة تتطلب منا مزيدا من الصبر والثبات والتلاحم واليقظة. فالجبهة الداخلية هي الحصن الأقوى والوعي الشعبي هو السلاح الأبقى. لنكن جميعا على مستوى المسؤولية التاريخية سندا وعونا لقواتنا المسلحة الباسلة ودرعا واقيا لوطننا العزيز، وفاء دائما لدماء شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا وأراقوا وضحوا بأعمارهم قربانا لعزة هذا الشعب واستقلاله. عهدا علينا أن نواصل الدرب وأن نبقى في طليعة الأحرار، لا نهزم ولا ننكسر حتى يأذن الله بنصر مبين يرفع فيه علم اليمن بإذن الله فوق ربوع كل الوطن. وأذكر كل من يستمع إلي في هذه اللحظات بأهمية الدعم والإنفاق في هذه المرحلة للطيران المسير للقوات المسلحة اليمنية عبر البريد اليمني أو عبر محفظة يمن والت أو بإرسال 100 ريال، عبي رصيد وادعم ب100 ريال على الرقم 180. نسأل الله أن ينصر جنودنا وأن يثبت أقدامهم وأن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى إنه سميع عليم. وأستودعكم الله في هذه الفترة التي قدمتها لكم أنا بتول المنصور ورافقتني في إخراجها سوسن مجاهد. دمتم ودامت اليمن حرة عزيزة شامخة وعتية على الأعداء.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: عقارة الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
2: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن
2: المصري. لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
2: إذن نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه في هذا البرنامج آفاق الخبر الذي نقرأ لكم فيه أهم وأبرز الأخبار والمستجدات، نقرأ لكم وقائع الأحداث في الواقع المحلي والإقليمي. ونرحب بكم مجددا ونبدأ معكم بمحورنا الأول حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضربت شركة أرامكو النفطية في العاصمة السعودية الرياض بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مؤكدة إصابة أهدافها بدقة واشتعال النيران في الموقع المستهدف. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية جاءت ردا على شن طيران العدوان السعودي عشرات الغارات خلال أمس السبت. وشدد العميد سريع أن الاستمرار في سفك دماء اليمنيين سيكلف الرياض أثمانا باهظة، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في فرض معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار واستهداف تحشيدات العدو حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار. كشفت خرائط نظام معلومات الحرائق التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن استمرار بؤر الاحتراق ورصد نقاط حرارية عالية بدرجة تأكيد تجاوزت 90% في عدة مناطق بالعاصمة السعودية الرياض. وتدعم بيانات الأقمار الصناعية ما أعلنه البيان العسكري للقوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف شركة أرامكو بالتزامن مع تداول مشاهد مصورة وثقها ناشطون لتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة دخان من المنشأة النفطية ومن مواقع أخرى في الرياض. واصل العدو السعودي تصعيده الإجرامي على اليمن بشن طائراته وقواته الصاروخية 60 غارة جوية وقصفا صاروخيا استهدف الأعيان المدنية والممتلكات العامة والخاصة في محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة ومأرب خلال 24 ساعة الماضية. متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أكد أن الغارات كانت لطائرات F-16 نفذتها مقاتلات من طرازي F-15 وتايفون انطلاقا من قاعدتي خميس مشيط والطائف بالتزامن مع قصف صاروخي مكثف من نجران، مشيرا إلى ارتقاء إجمالي غارات العدوان منذ بدء موجات التصعيد الأخيرة إلى 1410 غارات واعتداء صاروخي. أدان عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور استمرار العدوان والحصار السعودي على اليمن، مشيرا إلى أن غارة العدو تجاوزت 1200 غارة استهدفت المقدرات الوطنية وحرمت الشعب اليمني من غذائه ودوائه. ودعا بن حبتور أبناء المحافظات المحتلة إلى عدم الإلقاء بأبنائهم في جبهات القتال لخدمة المخططات السعودية، ومؤكدا أن عمليات القوات المسلحة تستهدف التحشيدات العسكرية فقط وتواصل فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. اتهم ناطق وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي العدوان السعودي بتعمد استهداف القطاع الصحي والحصار الدوائي، مؤكدا أن العدوان أدى إلى تدمير وتضرر 542 مرفقا صحيا واستشهاد وجرح العشرات من الكوادر والمرتادين. وأوضح الأصبحي أن استهداف محيط مستشفى 70 للأمومة والطفولة بصنعاء تسبب بأضرار بالغة في أجهزته الحيوية وفزع كبير بين الأمهات والأطفال الأطفال، لافتا إلى أن التصعيد أسفر عن ارتقاء 73 شهيد وإصابة 129 آخرين في وقت يعاني فيه أكثر من 3 ملايين طفل سوء التغذية جراء الحصار المتواصل. ومستمرون في آفاق الخبر، حيث أعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء شهيدين وإصابة 2 آخرين إثر غارة استهدفتها طائرة مسيرة تابعة للعدو السعودي على مفرق طريق الأحيوق بمديرية الوازعية غربية تعز. وجدد القصف الصاروخي للعدوان على مديرية سحار شمال صعدة بالتزامن مع شن الطيران الحربي غارتين جويتين على العاصمة صنعاء ضمن اعتداءات متواصلة تطال المحافظات الحرة. أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان بشن غارات جوية بمحيط مستشفى 70 للأمومة والطفولة بجمعة الذروة بالعاصمة صنعاء. وأكدت الهيئة أن القصف ألحق أضرارا واسعة بالأقسام والتجهيزات الطبية المنقذة للحياة، وأجبر الكادر على إخلاء بعض الأقسام، مشددة على أن استهداف المستشفيات يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف وداعيا المنظمات الدولية والمحكمة الجنائية إلى توثيق الجريمة ومحاسبة النظام السعودي. كشفت مديرة مستشفى 70 للأمومة والطفولة الدكتورة ماجد الخطيب عن الأوضاع المأساوية التي عاشها المستشفى عقب الغارة السعودية القريبة، مؤكدة أن حالة الهلع وانهيار الأسقف المستعارة وتطاير الزجاج أجبرت نصف الأطفال المركدين في العناية المركزة على المغادرة رغم خطورة وضعهم الصحي. وأوضحت الدكتورة الخطيب أن القصف تسبب بأضرار مادية كبيرة تحتاج وقتا للإصلاح، ومؤكدة أن غياب الاستجابة الدولية لمجازر الأطفال طوال سنوات العدوان يواجهه الشعب اليمني بصلابة وصمود وثقة بالرد الميداني. دعا القائم بأعمال محافظة تعز القاضي أحمد أمين المساواة المنضويين في صفوف تحشيدات العدو السعودي إلى اغتنام قرار العفو العام الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط والعودة إلى أحضان الوطن. وأكد المساواة أن السعودية هي العدو الحقيقي لكافة أبناء اليمن، مشددا على أن الدولة كفلت أمان ودماء وأموال كل من يقرر العودة عبر لجان العفو العام والتنسيق المباشر حفاظا على اللحمة الوطنية وصونا للمؤسسات والكرامة. أعلنت وزارة النقل والأشغال العامة عبور 1151 سفينة تجارية دولية، وذلك عبر مضيق باب المندب خلال شهر سبتمبر الماضي، مؤكدة أن حركة التجارة البحرية تسير بصورة طبيعية وأمان تام. وأكدت الوزارة أن إجراءات الحظر البحري التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية تنحصر حصرا على السفن التابعة للنظام السعودي المجرم، في حين تتمتع باقي السفن التجارية الدولية بحرية المرور والعبور الكامل دون أي معوقات. كشف عدد من التجار في مديرية الحجرية بمحافظة تعز عن تعرضهم لحالات ابتزاز وتهديد مباشر بالقتل وقصف المنازل من قبل عناصر مرتزقة مدعومة من السعودية. وأفاد أحد التجار بأن العناصر طالبت بمبالغ مالية تصل إلى 3 ملايين ريال تحت تهديد التمركز قرب منازلهم أو قصفها في ظل حالة من الفوضى والانفلات الأمني التي تعصف بالمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل العدوان. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اتخاذ حكومته ترتيبات جديدة لمواجهة الحرب الاقتصادية الأمريكية، ومؤكدا فشل مخططات واشنطن في قطع الشرايين الحيوية للبلاد. وأشار بيزشكيان إلى أن العقوبات الأمريكية التي تطال قطاعات النفط والشحن والمال تشكل إرهابا اقتصاديا مباشرا تديره واشنطن، داعيا الدول الإسلامية إلى التكاتف والتعاون لمواجهة هذه السياسات. ننتقل إلى المحور الثاني. تصعيد متواصل، استهداف ممنهج للأعيان المدنية والمستشفيات في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، مقابل رد رادع وعمليات عسكرية نوعية ضربت عصب الاقتصاد السعودي في عمق الرياض، لتثبت معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، وفي تعز تنكشف أوراق المرتزقة مجددا بعد عودتهم لإغلاق الطرق الرئيسية وممارسة الابتزاز بحق المواطنين والتجار، محاولين إعادة إنتاج مأساة تعز واستخدامها كشماعة للضغط السياسي بعد سقوط رهاناتهم العسكرية. للحديث حول تفاصيل ذلك نرحب بضيفنا العزيز الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الفتاح حيدرة. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الفتاح.
3: أهلا وسهلا سيدتي، أسعد الله صباحكم لجميع مستمعكم الكرام.
2: أهلا وسهلا أستاذ عبد الفتاح. أمام استمرار العدوان السعودي باستهداف المنشآت الحيوية المستشفيات، تصعيد واضح في صنعاء وفي المحافظات اليمنية، كيف تقرأ العملية النوعية الأخيرة التي ضربت شركة أرامكو بقلب الرياض، وإلى أي مدى تكرس هذه الضربة معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار لفرض واقع ميداني وسياسي جديد على نظام العدو السعودي؟
3: أولا أسعد الله صباحكم بالخير والعزة والنصر والتمكين، وبسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تشكل العملية النوعية التي استهدفت شركة أرامكو يوم أمس، التي أذى عنها الناطق الرسمي، وكانت في قلب العاصمة السعودية الرياض في 3 أكتوبر 2026، محطة مفصلية في مسار المواجهة اليمنية السعودية. هذه الضربة التي نفذت بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة لم تكن مجرد رد فعل عسكري، بل جاءت كترجمة عملية لمعادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية والقيادة اليمنية ممثلة بقائد الثورة والحكومة اليمنية والقيادة اليمنية. العملية ودلالاتها، بعد أن أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن العملية حققت أهدافها بدقة عالية وبنجاح، وكلنا شاهدنا الفيديوهات وشاهدنا ما تم نشره من آثار دمار عالية وبدقة عالية، والتي أدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة داخل المنشأة النفطية الحيوية. وقد جاءت هذه الضربة كرد مباشر على موجة التصعيد السعودي التي شنت أكثر من 60 غارة جوية وصاروخية على العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية خلال 24 ساعة فقط، ليرتفع إجمالي الغارات منذ بدء التصعيد الأخير إلى 1410 كما بيّنها الناطق الرسمي العميد يحيى سريع. من الناحية العسكرية تحمل هذه العملية دلالات بالغة الأهمية، ونخترقها يعني نوضحها لكم وللمستمعين الكرام. بأنه أولا تم اختراق العمق الاستراتيجي، انتقال الضربات من المواقع الحدودية والمنشآت في المناطق الجنوبية جيزان وأبها ونجران إلى قلب العاصمة السعودية الرياض. نعم. وهذا يمثل تطورا نوعيا في القدرات الصاروخية والاستخباراتية اليمنية. أيضا كشف هشاشة الدفاعات الجوية التي تمولها السعودية والتي تشتريها من الأمريكان والإسرائيليين. أظهرت العملية محدودية منظومة الدفاع الجوي السعودي وامتلاكها أنظمة متطورة وعجزها عن صد ضربات متزامنة ومتعددة المحاور من قبل الجيش والسلاح الجوي اليمني. الآثار الاقتصادية، استهداف شريان الحياة واختيار أرامكو كهدف ليس اعتباطيا من قبل اليمنيين، فهي تمثل عماد الاقتصاد السعودي، حيث تشكل حوالي 65% إلى 75% من إجمالي الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية. وبالتالي فإن أي ضربة تستهدف منشآتها تهدد مباشرة استقرار المال للرياض. الأثر الاقتصادي لهذه الضربة يتجاوز الخسائر المادية المباشرة، ارتدادات على الأسواق العالمية، عدة الضربات اليمنية على منشآت أرامكو، قفش أسعار خام برنت النفطي لتلامس تقريبا 99 دولار للبرميل، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية وسلاسل الإمداد العالمية للنفط والمشتقات النفطية.
2: نعم.
3: تعميق العجز المالي لدى السعودية أيضا يكشف أرقام الموازنة السعودية عن عجز متوقع بمبلغ 191 مليار ريال سعودي خلال 2027، وهو عجز مستمر في التضخم بسبب فعالية الحصار اليمني واستهداف منشآت أرامكو وتفعيل الحصار بالحصار على السعودية. تهديد رؤية 2030 اللي هي 2030 الاستنزاف المستمر للاقتصاد السعودي يضع المشاريع الكبرى هذه التي خططها محمد بن سلمان المجرم والخطط الاستراتيجية السعودية في مهب الريح. هناك تكريس مهم جدا من خلال هذه الضربة لمعادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. هذه الضربة ليست حدثا معزولا، نؤكد لمستمعين الكرام ولكم ولأبناء الشعب اليمني، هذه الضربة ليست حدثا معزولا بل هي حلقة استراتيجية متكاملة أعلنتها القوات اليمني بوضوح. وقد أكد المتحدث العسكري العميد يحيى سليم أن القوات المسلحة مستمرة في طرد معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار.
2: نعم.
3: وتكرس هذه الضربة المعادلة أبعاد كثيرة، الرد بالمثل على السعودية وتصعيد السعودية، كلما قصفوا مكان قصفت اليمن عين المكان، توسيع بنك الأهداف، فرض واقع جديد على السعودية والانتقال من رد الفعل إلى الفعل والمبادرة والاستباق والعمليات.
2: نعم.
3: النوعية. هناك تداعيات إقليمية ودولية لهذه الضربة، وهذه الضربة تفرض.
2: نعم.
3: واقعا ميدانيا وسياسيا جديدا على الرياض وتضعها أمام خيارات صعبة، مأزق استراتيجي، عزلة متزايدة، تحول في قواعد الاشتباك، والبداية تبدأ من.
2: نعم.
3: لمن لم يعد الصراع يدور حول من يمتلك القدرة على فرض الحصار بل حول من يستطيع تحمل نتائجه، إنما يتحول إلى معادلة متبادلة.
2: نعم.
3: في المحطرة العملية النوعية ضد أرامكو ضد السعودي وفي قلب الرياض ليست مجرد ضربة عسكرية بل هي إعلان عن مرحلة جديدة من الردع المتبادل تكرس معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار كاستراتيجية ثابتة للشعب.
2: صحيح.
3: اليمني والقيادة اليمنية والجيش اليمني،
2: استراتيجية قرآنية، أنه ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، المطار بالمطار، الميناء بالميناء، العاصمة بالعاصمة، حتى وقف العدوان ورفع يدهم بشكل كامل عنا وعن بلادنا وعن أرضنا التي يحشد لها المرتزقة. أستاذ، يعني بعد أن نجي لموضوع يعني تعز، بعد أن كشف فتح طريق جولة القصر الطرف الحريص على أمن وحرية تنقل المواطنين، كيف نقرأ عودة المرتزقة لإغلاق أكثر من 19 طريقا رئيسيا في تعز وممارسة الابتزاز ضد التجار؟ يعني طلبوا من بعض التجار مبالغ وصلت إلى 3 مليون والمسافرين، وهل تعكس هذه الإجراءات حالة العجز والفشل الميداني الذي يعانيه أدواته من العدوان، أدوات العدوان يعني في الداخل؟
3: نعم، سؤالكم كبير وعظيم جدا، سؤالكم محرج جدا للمرتزقة ولأدواتها ولمن يمولها، سؤالكم هذا يفرض واقع مؤلم وقاسي على أبناء المحافظات المحتلة ومن تقع تحت الاحتلال وأدوات الاحتلال. بعد انكشف فتح طريق جولة القصر حرص صنعاء على أمن المواطنين، فإن عودة المرتزقة لإغلاق أكثر من 19 طريقا يا سيدتي، 19 طريق تم إغلاقه في تعز تمثل تصعيدا ومنهجا يعكس حالة العجز والفشل الميداني الذي تعاني أدوات الارتزاق. أغلقوا جميع الطرقات ليكون أبناء تعز كباش فداء، أغلقوا طرقات تعز ليكون أبناء تعز داخل المناطق القتل وأدوات قتل ليكونوا دروع بشرية أمام هذا الفشل والهزيمة التي واجهها أدوات العدوان. التراخي في فتح الطريق وإغلاقها في مارس عام 2015، لاحظنا والمستمعين الكرام.
2: نعم.
3: أنه فتح طريق جولة القصر الكم على مدار 24 ساعة بعد قبول الطرف الآخر ومبادرة السلطة المحلية في خطوة تهدف لتخفيف معاناة المواطنين، لكن في أكتوبر 2026 أغلقت القوات التابعة للحكومة المعينة سعوديا وحكومة الارتزاق المنطقة الشرقي لمدينة تعز طريق جولة القصر والحوبان بعدما كان قد أعيد فتحه. على المجتمع الكريم أن يفهم جيدا أن هناك حصار شامل، إغلاق 19 طريقا وابتزاز التجار، أغلقت أدوات العدوان، أغلقت كما ذكرنا أدوات العدوان 19 منفذا وطريقا إنسانيا من وإلى مدينة تعز والأجزاء المحتلة بالمحافظة، شملت الخطوط الرئيسية الممتدة من صنعاء، دمار، حب، القاعدة، الحوبة، جولة القصر والطريق المؤدية إلى الراهدة والبرح والمخا والقرود والمقاطع، كل هذه أغلقت. كل هذه الطرقات أغلقت من أجل أن يكون أبناء تعز وأبناء المحافظة الجنوبية محرقة في مناطق القصر التي يديرها حزب الإصلاح والأدوات السعودية. يتيح الطريق والمواطنين التنقل بين الحوبان ومدينة تعز في من 10 إلى 15 دقيقة فقط، لكن إغلاقه يدفعهم لاستخدام طرق بديلة تستغرق كثير من الساعات عبر طرق جبلية وعرة ومناطق قتل يقوم بها عمل كمائن لأبناء المحافظة. بالتوازي هناك كشف التجار كما ذكرتم مديرية الحجرية عن تعرضهم لحملة ابتزاز وتهديد ممنهجه والعناصر مدعومة سعوديا وتحمل العلم السعودي على بزاتها العسكرية تحت تهديد السلاح. طلب من أحد التجار دفع مبلغ 3 مليون ريال من العملة القديمة تحت تهديد صريح بالمساس لأبناء أسرته أو قصبهم، وكل ما شاهدنا الفيديو ذلك. هذا كله تغطية على الفشل الميداني الذي يحدث. يعني المهمة هي أصلا أهمية تعز وأهمية موقع تعز هي من أهمية باب المندب، وطالما سقط باب المندب لم يعد هناك أي أهمية لوجود تعز سواء تكون منطقة للقتل. تأتي هذه الإجراءات التي يقوم بها العدو ومرتزقة لتعكس حالة العجز والفشل الميداني. تعبر خطوة إغلاق المنافذ للتغطية على التراجع قواتها أمام تقدم قوات صنعاء في عدة محاور قتالية بريف تعز الجنوبي، كما أن المزاحم حول الدواعي العسكري ليست سوى ذرائع واهية وغطاء مفضوع لشرعنة تشديد الحصار وفرض عقاب جماعي على المواطنين في تعز. وقد أدت العمليات الهجومية للقوات اليمنية في صنعاء إلى دحر تحركات المرتزقة وتكبيدهم خسائر فاتحة يعني كبيرة جدا، مما أجهض محاولاتهم لفتح ثغرات ميدانية تعوض حالة الفشل والجمود. يا سيدة الكفة الإنساني والوعى الشعبي كبير جدا في هذا الأمر. المحصلة لم تعد هذه الإجراءات سوى محاولة يائسة لإخفاء الانهيار الميداني، حيث تدين وزارة النقل في السلوك هذا السلوك التأسفي الذي يكشف النية المبيتة لتضييق الخناق على الاقتصاد المحلي ومضاعفة المعاناة الإنسانية، مع تأكيد أن هذه الممارسات تتحطم أمام صمود ووعي أبناء المحافظة. يبدو أن مقوم مقاومة تعز يعد كيانا متماسكا، بل تحول إلى جبهة متصدعة بفعل التقدم الميداني لقوات صنعاء والانقسامات الداخلية بين الفصائل الموالية القذرة التي يتعاملها حزب الإصلاح، وخاصة تلك الجهادية التكفيرية التي نشرت يوم أمس فيديو قليل يعني لا نستطيع نقول على أنها جريمة نكرة لأحد الشهداء في الميدان.
2: نعم، يعني تمثيل حتى بالجثث شيء لا الفطرة ولا الدين ولا القلب يستطيع أن يرى مثل هذه الأعمال.
3: نعم يا سيدتي.
2: نعم تفضلوا.
3: هناك تقارير تشير إن قوات صنعاء تمكنت من تحقيق اختراقات واسعة صباح هذا اليوم في ريف تعز الجنوبي وفي الوسط، وامتدت المواجهات إلى الجبهات الغربية والشمالية. وهناك مصادر ميدانية تؤكد قبل قليل أن قوات صنعاء سيطرت على 90% أو 95% من جبهات ريف التعزي، وقطعت طرق الإمداد الرئيسية الرابطة بين تعز وعدن، مما أدى إلى عزل مواقع الفصائل الموالية للسعودية والتي تحاول أن توجد لنفسها ثقافة جديدة غير ثقافة المذهبية وهي ثقافة الكراهية. ثقافة الكراهية هذه لن يستوي بنارها وما سيستوي بنارها هم المرتزقة والخوانة والعملاء، والتمثيل بالجثث الشهداء والحشرة لابد أن يقابله قرار كبير جدا. القرار الشعبي والوعي الشعبي هنا، وهذا الذي نقوله ونبشر به في صباح هذا اليوم عبر إذاعتكم، لا الحمد لله الشكر، استهداف مكة والمدينة حشد الشعب اليمني بما يقارب نصف مليون مقاتل ضد هذا البهتان وهذا التزوير السعودي. واليوم هذه الجريمة التي نشرها المرتزقة في تعز سيحشد أضعاف مضاعفة أيضا للجبهات من قبل الشعب اليمني والوعي الشعبي، لأنه لا يقبل مثل هذه التصرفات لا إنسانيا ولا قبليا ولا بكل الأخلاق ولا بكل الديانات.
2: إذن شكرا لكم ضيفنا العزيز الأستاذ والكاتب والمحلل السياسي عبد الفتاح حيدرة، وبإذن الله النصر والغلبة والعزة دائما لله ولرسوله وللمؤمنين. نسأل الله أن يعين المجاهدين وأن يثبت أقدامهم، والمعادلة مستمرة والمعركة مستمرة
3: بإذن الله.
2: شكرا جزيلا لكم. إذن إلى المحور الثالث مستمعين الكرام، حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية مع علي جاحز يقول: فلتقصفوا بنك أهدافكم في صنعاء، أفلس في 2015 لكن بنك أهدافنا في الرياض وجميع أرجاء المملكة غني وثري، ستبكون حتما بإذن الله والله غالب على أمره. حزام الأسد يقول: إمعان العدو السعودي في عدوان على بلادنا وإصرار على مواصلة التصعيد يدفع قواتنا المسلحة إلى رسم ملامح رؤية 2030 على نحو مختلف، فخياراته العدوانية هي التي ستحدد طبيعة النتائج التي سيتجرعها. أسامة الفران يقول: وصلك المعلوم يا سعودي قبل أن تقوم من مقامك وتعود طائراتك العدوانية أدراجها، ومع الأيام قبل أن يرتد إليك طرفك بإذن الله. يمن الواثقين بالله يؤدب مملكة قرن الشيطان. حسين أبو طالب يقول: ثم هل عرفتم لماذا نرفضهم قطعا ولماذا نقف مع صنعاء بكل انحياز؟ بكل بساطة لأن من يكشف عورة جثمان وهو يصور ويفرح ويعبث ويمثل لا أمان له على نفسك ولا على مالك ولا على عرضك. هؤلاء هم يجاهرون في كل المنشورات وفي التعليقات بنوايا الفتك بالدماء والأموال. المشكلة ليست في أنهم أفراد معدودين، فمن ينشر مثل ذلك الفيديو متفاخرا ومن يعلق منتشيا ومن يشارك ويبتهج كثيرين للأسف. ولذلك لأجل الحياة والقيم والإنسانية ولأجل الأعراض والدماء يجب أن ننتصر بإذن الله. مصطفى عامر يقول: إن كانت الرياض حمالة البترول والحطب فسبحان من أرسل صنعاء لتأديبها بحبل من مسد. فضل أبو طالب يقول: أراد العليمي أن يثبت ولاءه للسعودية بتفجير الوضع في تعز، وأراد الإصلاح أن تكون تعز كبشة فداء لحماية ثرواته النفطية بمأرب، لأنه خاف من انتقال الجبهة من الساحل إلى مأرب، فقرر أن يكون أبناء تعز دروعا بشرية لحماية ثروته النفطية. هم خانوا خفض التصعيد بالداخل خدمة للسعودي فأمكن الله منهم. وأخيرا عبد القادر المرتضى يقول: هذه الحرائق في أرامكو وأعمدة الدخان المرتفعة في سماء الرياض تفسر هستيريا القصف السعودي في صنعاء. الوجع كبير والخسائر لا تحتمل ولله الحمد، وكلما استمر النظام السعودي في عدوانه وعناده وغطرسته اتسعت دائرة النار وزاد الوجع وكبرت الخسائر واقتربت الهزيمة المدوية لآل سعود. إن شاء الله هو الله. إذن وصلنا وإياكم إلى الختام مستمعين الكرام، كنت معكم تقديما من آفاق الخبر بتول المنصور، ومن الإعداد أحمد الصنعاني، ومن التنفيذ سوسن مجاهد. دمتم بخير، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: شبت الحرب حال من حال حتى الخفاش بشبك عبروه.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.
3: قد يختلف متصل. الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث. نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع، عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي، من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
6: جوهر البحث، جوهر البحث.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي. نفتح في هذه الحلقة ملفا أصبح حاضرا في تفاصيل العمل والتعليم والإدارة والاقتصاد، وهو الذكاء الاصطناعي وما يفرضه من تحولات في طريقة تفكيرنا وعملنا واستعدادنا للمستقبل. ضيفنا اليوم هو الباحث الأستاذ صخر فارع الجنيد، الذي تناول الذكاء الاصطناعي في عدد من أبحاثه من زوايا متعددة، من الاقتصاد الرقمي والبيتكوين والإدارة والقيادة، وكذلك التعليم وتعلم اللغة الإنجليزية إلى التسويق الرقمي والخدمات المصرفية. في هذا اللقاء نحاول أن ننتقل من الحديث عن الذكاء الاصطناعي بوصفه تقنية حديثة إلى السؤال الأهم: كيف يمكن أن يتحول إلى أداة حقيقية لرفع الانتاجية وتطوير المهارات وإعادة تشكيل سوق العمل؟ وما الذي ينبغي أن نفعله اليوم استعدادا لما هو قادم؟ في بداية هذه الحلقة أرحب بالأستاذ الباحث صخر الجنيد، حياكم الله أستاذ مرة أخرى.
8: أهلا وسهلا فيك أخي العزيز. طبعا في البداية نتقدم بخياط الشكر والتقدير لقناة آفاق واعدة على هذه الاستضافة الكريمة وعلى هذه اللفتة الجميلة في فتح مساحة للحوار حول واحد من أهم مواضيع هذا العصر الرقمي. وأنا سعيد جدا أن أكون معكم اليوم، لأن حديثنا عن الذكاء الصناعي ليس حديثا عن تقنية بعيدة عنا، بل هو عن تحول بدأ بالفعل يلامس أعمالنا ودراستنا وإنتاجيتنا في بيئة العمل وحتى الطريقة التي نفكر بها ونصنع بها الفرص.
7: نعم. طيب أستاذ صخر، فقط أعطيها لمحة سريعة للمستمع. نحن سنتناول بمشيئة الله قرابة من 4 إلى 5 محاور، نبدأ بفهم الذكاء الاصطناعي ولماذا أصبح مهما الآن، ننتقل بعدها إلى الذكاء الاصطناعي ورفع الإنتاجية، أيضا الذكاء الاصطناعي وسوق العمل، والمحور الرابع المهارات والاستعدادات للمستقبل، وكذلك نتطرق إلى التطبيق العملي والنظرة إلى المستقبل. ونبدأ بسؤال يعني افتتاحي كما يقال ببساطة، ما الذي نعني به ونقصد به حينما نقول الذكاء الاصطناعي؟ ما الذي يميزه أيضا عن البرامج التقليدية؟
8: طبعا أخي العزيز، قبل الإجابة على هذا السؤال، في البداية كل يوم نسمع جملة تتكرر عن الذكاء الاصطناعي بشكل يومي، ألا وهي الذكاء الاصطناعي سيسيطر على العالم. نسمعها في أكثر من مكان، لكن الحقيقة التي لا يقولها الكثيرون هو عكس ذلك تماما. نحن من خلق الذكاء الاصطناعي البشر، ونحن من يقود الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي هو آلة عبقرية تحفظ مليار معلومة، لكن لا يملك قرارا واحدا من تلقاء نفسه. هو يحسب ونحن نفكر، الذكاء الاصطناعي ينفذ ونحن نبدأ. طبعا الذكاء الاصطناعي بلا قلب بلا روح بلا ضمير، لكن نحن من نزرع فيه كل ذلك. ولهذا الذكاء الاصطناعي ليس قائدنا، إنه أقوى جندي في أيدينا، ونحن يمكن أن نقود الذكاء الاصطناعي.
7: يا سلام.
8: طيب أخي العزيز، دعونا نجيب على السؤال الأول. اللي هو ما هو الذكاء الاصطناعي، وما الذي يميز الذكاء الاصطناعي عن البرامج التقليدية؟ طبعا الذكاء الاصطناعي ليس إنسانا داخل الكمبيوتر ولا عقلا سحريا يعرف كل شيء. هو عبارة عن منظومة تقنية تستطيع أن تنفذ مهام كنا نحتاج فيها بعض الأحيان إلى قدر أكبر أو مساوي للذكاء البشري. لكن الفرق ما بين الذكاء الاصطناعي والذكاء أو الذكاء الاصطناعي والبرامج التقليدية، البرنامج التقليدي كما تعرف أخي العزيز هو البرنامج العادي، نعطيها القاعدة خطوة خطوة ثم هو يقوم بتنفيذ ما نأمر فيه. لكن الذكاء الاصطناعي الآن هو عبارة عن عقل اصطناعي يتم إدخال مليارات المعلومات ومليارات البيانات إلى عقل الذكاء الاصطناعي، وبعد ذلك نقوم بسؤال الذكاء الاصطناعي وهو يقوم بتوليد الإجابة بناء على المعلومات الموجودة فيه، والذي تعلم منها عن طريق شيء يسمى لغة الآلة أو التعلم الآلي. فهذا هو الفرق ما بين الذكاء الاصطناعي
7: والبرامج التقليدية.
8: والبرامج التقليدية اللي هو عبارة أنت تعطوا بعض الأوامر وتمام، وتقوم خطوة بخطوة، افعل لي كذا ثم كذا ثم كذا. لكن الذكاء الاصطناعي تدخل له أنت مليارات المعلومات، تمام، وفي شيء الآن اسمه اللي هو Generative AI اللي هو الذكاء الاصطناعي التوليدي، اللي هو يقوم بتوليد الإجابات بناء على السؤال. يعني أنت لم تأمره أمر، أنت تعطي السؤال وهو يجيب على ما تم إدخاله من بيانات
7: ومعلومات
8: سابقة.
7: معلومات.
8: نعم.
7: طيب يعني معلومات قد تبدو يعني بعيدة عن أو صادمة بالنسبة للبعض، يعني أنه الذكاء الاصطناعي هو موجود منذ سنوات.
8: نعم.
7: لكن لماذا أصبح اليوم حاضر بهذه القوة في حياتنا وفي أعمالنا وفي كل تفاصيل الحياة تقريبا يعني؟
8: حلو. طبعا الذكاء الاصطناعي ليس ضيفا وصل بالأمس، هو موجود منذ عقود في حياتنا، لكن الذي تغير أن 4 أشياء تقريبا نضجت معا في نفس الوقت، وهي من أدت إلى ظهور الذكاء الاصطناعي وظهور شيء يسمى LLM. أوكي. طبعا في معانا 4 عوامل أدت إلى ظهور الذكاء الاصطناعي، اللي هو الحوسبة، خروج الحوسبة بشكل أقوى على أرض الواقع، بالإضافة إلى بيانات كثيرة وخوارزميات أفضل، ثم واجهات جعلت الإنسان يتحدث مع التقنية بلغته الطبيعية. هذه 4 العوامل تمام أدت إلى ظهور شيء يسمى اللي هو واجهات الذكاء الاصطناعي أو نماذج الذكاء الاصطناعي، اللي هو من خلالها توفرت هذه العوامل فتم إدخال مليارات البيانات والمعلومات إلى الحاسب الآلي، ومن ثم التعامل مع هذه البرامج أو المودلز عن طريق إدخال الأسئلة أو البيانات ثم الإجابة التوليدية مباشرة. ولهذا طبعا هذه الضجة ليست فقط لأن الـ AI أصبح أقوى، بل لأنه أصبح accessible، أي بمعنى متاحا وسهل الوصول لعدد أكبر من الناس. سابقا كنا نبحث عن زر في البرنامج على سبيل المثال، واليوم أصبح البرنامج يسألنا ماذا تريد مني أن أفعل لك، يعني بيعطيك كل الأوامر أو بيعطيك كل الإجابات اللي تبغاها أنت أو اللي تطلبها من برنامج الذكاء الاصطناعي.
7: طيب أستاذ صخر، يعني إحنا ما نذكر مصطلح الذكاء الاصطناعي يتبادر إلى الأذهان مباشرة يعني تطبيق تحديدا، يعني تشات جي بي تي. يعني لماذا يختصر كثيرون الذكاء الاصطناعي في هذا التطبيق وفي مسألة صناعة الصور فقط؟ يعني ما الصورة الأوسع التي ينبغي أن يعرفها المستمع عن هذا التطور الجديد أو عن الذكاء الاصطناعي؟
8: طبعا اختزال الذكاء الاصطناعي في شيء يسمى تشات جي بي تي أو الصور، يشبه أن نقول أن الإنترنت هو البريد الإلكتروني فقط. نعم، لكن هذه تطبيقات واضحة للناس، لكن العالم خلفها أوسع بكثير. مثلا بنوك تكشف أنماطا غير طبيعية، بالإضافة إلى متاجر تتنبأ بالطلب، كذلك مصانع تتوقع الأعطال، وشركات تحلل آلاف وآراء العملاء. والشيء الأهم هنا ظهور شيء يسمى الـ AI agents، اللي هو الوكلاء الأذكياء. الفكرة هنا أنني لا أعطي النظام سؤالا واحدا فقط، أعطيه هدفا وهو يقوم بتنفيذ سلسلة خطوات ضمن صلاحيات محدودة. مثلا يقوم بعملية البحث ويجمع المعلومات ويصنف المعلومات ويستخدم أدوات أخرى ثم يجهز الإجراء التالي. هذا اللي هو شيء يسمى الـ AI agents، اللي هو الوكلاء الأذكياء. كذلك نحب نضيف معلومة إنه في فرق ما بين شيء يسمى الـ AI model والـ AI tools، اللي هو أداة الذكاء الاصطناعي ونموذج الذكاء الاصطناعي. مثلا على سبيل المثال إتشات جي بي تي، إتشات هنا عبارة عن تول، عن أداة واجهة تمام، اللي هو تقوم بإدخال النصوص إليها. لكن جي بي تي عبارة عن موديل، اللي هو العقل المدبر واللي هو يعطيك الإجابات. فهذا هو الفرق ما بين الـ AI tools والـ AI model.
7: جميل.
8: نعم.
7: طيب يعني سؤال أخير في المحور الأول، يعني من أكثر الأفكار شيوعا، وأنتم سبق وأن تطرقتم إلى هذه الجزئية في بداية حديثكم، من أكثر الأفكار شيوعا عن الذكاء الاصطناعي أنه يقوم بكل شيء بدل الإنسان. يعني نعرف الحقيقة حول ذلك، يعني ما هي أبرز المفاهيم الخاطئة حول ذلك؟
8: طبعا أكبر خطأ في رأيي هو أن نتعامل مع الـ AI بطريقتين متطرفتين، بمعنى إما كأنه عبقري لا يخطئ، أو كأنه لعبة لا تستحق الاهتمام. هنا خطأ، يعني بعض الناس يقول لك إنه هذا الذكاء الاصطناعي عبقري لا يخطئ ويعتمد عليه في جميع المهام، وهذا غلط. وبعض الناس يقول لك إنه الذكاء الاصطناعي لعبة لا تستحق الاهتمام من البداية،
9: هذا خطأ أيضا.
8: أيوة نعم، لكن الحقيقة إنه قوي جدا هو بالفعل، لكنه قد يخطئ بثقة عالية. طبعا هنا يأتي مصطلح مهم جدا اللي هو اسمه هلوسينيشن، ويعني هلوسة النموذج، بمعنى إنه يولد معلومة غير صحيحة أو غير موثوقة وكأنها حقيقية. تمام، بعض الأحيان عندما يكون الإدخال سيء والسؤال سيء للذكاء الاصطناعي
9: خاطئ يعني
8: خاطئ نعم يعطيك مخرجات غير صحيحة بمعنى هلوسينيشن يعطيك مخرجات أنت تشوفها كأنها حقيقية لكن هي بالأصل
9: فيها معلومات فيها أيوة فيها صياغة جيدة
8: نعم لكن هي بالأساس
9: المضمون خاطئ
8: أيوة لكن المضمون خاطئ فكلما كان المدخل صحيح تمام وكلما كان سؤالك دقيق بشكل عام يكون المخرج صحيح جدا ومن غير هلوسينيشن اللي هو هلوسة النموذج لذلك أنا عندي قاعدة مهنية إنه كلما ارتفع أثر القرار ارتفع مستوى التحقق البشري مسودة بريد راجعها سريعا مثلا قرار مالي أو قانوني أو أمني تحقق من المصدر والبيانات باختصار استفيد من سرعته استفيد من سرعة الذكاء الاصطناعي لكن لا تمنحه ثقتك العالية
9: جميل
8: نعم
9: نصيحة مهمة
8: نعم.
9: طيب ننتقل للمحور الثاني أستاذ صخر يعني على مستوى الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن يرفع الانتاجية انتاجية الأفراد في مختلف التخصصات والسؤال هنا في هذا المحور بداية كيف يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي الموظف على إنجاز عمل نقول أكثر جودة وفي وقت أقل
8: طبعا خلينا هنا أو دعنا نفرق بين الموظف المشغول والموظف المنتج لأنه في موظف مشغول لكن من غير إنتاجية وفي موظف آخر إنتاجيته كبيرة جدا طبعا أحيانا ننهي اليوم ونحن متعبون جدا ثم لو قمنا بسؤال لأنفسنا ماذا أنجزنا فعلا في يومنا مثلا من الصباح إلى الليل نكتشف أننا قضينا نصف اليوم بين عملية النسخ واللصق والاجتماعات والرسائل من غير أي إنتاجية هنا يظهر شيء اسمه AI Augmented Productivity أو بمعنى الإنتاجية المعززة بالذكاء الاصطناعي مصطلح يسمى الإنتاجية المعززة بالذكاء الاصطناعي أن يستخدم الإنسان الـ AI ليتخلص من جزء من العمل الروتيني مثلا في بعض الأعمال الروتينية نفعلها نحن كل يوم هنا الذكاء الاصطناعي أيوة نعم وتأخذ مننا وقت كبير جدا هنا ممكن أنه نستفيد من الذكاء الاصطناعي يسوي لنا هذه الأعمال الروتينية وبالأخير أصلا القرار هو لي أنا كبشر تمام أو كموظفنا طبعا يتخلص من جزء من العمل الروتيني وكذلك يركز على العمل طبعا بالإضافة إلى أنه الإنسان كذلك يركز على العمل الأعلى سرية والأعلى قيمة بدل ما نضيع الوقت يعني على فضاوة أو على أي أشياء لم تؤتي أكلها يقولوا تمام فأنت لازم هنا يكون في ميكس اللي هو خليط ما بين الإنسان وما بين الذكاء البشري أو ما بين الذكاء الصناعي الذكاء الصناعي فيه له بعض المهام والإنسان أو البشر فيه له بعض المهام ولو اجتمعت هذولا بيكون في إنتاجية عالية جدا نعم.
9: وهنا السؤال أيضا في هذا السياق أستاذ يعني هناك كما ذكرتم موظف بيقوم بعملية أعمال معينة روتينية كما ذكرتم فيها رسائل فيها تقارير اجتماعات وربما مهام متراكمة أين يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفر له الوقت فعلا يعني في هذا الجزئية
8: جميل في البداية تخيل معي أن موظفا على سبيل المثال يبدأ يومه بحوالي 60 رسالة إلى 100 رسالة بريد إلكتروني طبعا وفي مجموعة أعمال وفي اجتماعات لمدة ساعة أو نصف ساعة أو ما شابه إلى ذلك وبنفس الوقت يسأله المدير عن تقرير كان المفروض ينجزه بالأمس هنا المشكلة ليست نقص الكفاءة المشكلة أن ذهنه أصبح مركز اتصالات ولذلك هنا الذكاء الاصطناعي أو الـ AI يستطيع أن يلخص البريد ويفصل العاجل عن المعلومات ويجهز نقاط الاجتماع ويجهز كل الأشياء اللي هي أعمال روتينية بشكل عام تمام طيب بالإضافة إلى الإنسان أو الكادر البشري يحول هذه المعلومات ويحول هذه البيانات والأعمال الروتينية من خلال الذكاء الاصطناعي إلى قرارات مهمة وإذا ربطنا هذه المراحل نصل إلى شيء يسمى ورك فلو ورك فلو اوتوميشن، بمعنى اتمتت سير العمل، انه كيف نأتمت سير العمل عن طريق الذكاء الاصطناعي وبالنهايه

0: تخرج المخرجات ونحن من نقرر هل سير العمل هذا إيجابي أو سلبي، هل هذه المخرجات فيها نوع من المواءمة مع الشركة ومع أهداف الشركة أو لا. طيب ومع وجود الآن في شيء اسمه الـ AI agent اللي هو الوكيل الذكي، طبعا يختلف هذا الوكيل الذكي اللي هو عن الأوامر العادية. مثلا أنا بدخل أمر عادي للذكاء الاصطناعي بسؤال، هو بيعطيني المخرجات، وكلما كان السؤال أدق كلما كان المخرجات أدق. لكن في مصطلح الآن اسمه الـ AI agent اللي هو وكيل الذكاء الاصطناعي، بمعنى إنه تعطون السؤال وهو العمل اللي بيعمله الإنسان أو البشر من البداية إلى النهاية. الإيجنت هذا عبارة عن وكيل لك، يفعل لك المهام من البداية إلى النهاية، وصولا مثلا من السؤال الأول إلى السؤال الأخير من النهاية، مثلا في التقارير أو في المبيعات أو في أي شيء.
1: نعم. وهنا يعني ربما المستمع يريد أن يستمع إلى مثال واقعي لمهمة معينة كانت تستغرق ساعات وأصبح الذكاء الاصطناعي بيختصرها إلى دقائق يعني.
0: حلو. طبعا خلينا نأخذ على سبيل المثال التقرير الأسبوعي لأي موظف في أي مؤسسة. هذا مثال واقعي جدا. مثلا موظف يجمع بيانات من الإكسل ومن نظام آخر ومن البريد الإلكتروني، ثم ينظفها ويقارنها بالأسبوع السابق، وبعد ساعات يصل أخيرا إلى السؤال الحقيقي، ماذا تعني هذه الأرقام؟ طبعا هنا تدخل دور الأتمتة. يمكن للأتمتة أن تجمع وتنظم جزءا من البيانات، ثم يستخدم شيء يسمى Generative AI اللي هو الذكاء الصناعي التوليدي لإعداد مسودة أولية تبرز التغيرات والاستثناءات. هل المبيعات انخفضت هنا؟ هل الشكاوي ارتفعت هنا؟ وهل هذا المؤشر خرج عن المعتاد؟ ثم يأتي هنا الإنسان ويضيف ما لا يعرفه النموذج، لأن الإنسان هو له القرار الأول والأخير في المخرجات. لماذا حدث هذا الشيء؟ هل هناك حملة انتهت؟ هل تأخر هذا المورد في عملية التسديد على سبيل المثال؟ هل هذه البيانات ناقصة؟ هنا الـ AI يختصر الطريق إلى المعلومة، والإنسان يحولها إلى إنسايت، أي إلى رؤية قابلة للفهم والعمل، ثم بناء قرار استراتيجي على هذه المعلومات.
1: جميل. طيب سؤال يعني قد يطرحه ربما خاصة المهتمين بالذكاء الصناعي والباحثين في هذا الإطار، متى يتحول الذكاء الصناعي من أداة لرفع الإنتاجية إلى مصدر للأخطاء أو إهدار الوقت، وكيف نتجنب ذلك؟
0: ممتاز أخي العزيز. هذا هنا تأتي معنا المفاجأة الحقيقية، إنه ممكن تستخدم الذكاء الاصطناعي كثير وتصبح أقل إنتاجية في بعض الموظفين أو بعض الناس. يمر وقته كامل هو يستخدم الذكاء الاصطناعي، لكن إنتاجيته ما زالت نفس الإنتاجية. إذا قضيت نصف ساعة تقول له لا ليس هكذا، عدل لي هكذا، راجع لي هذا الشيء، فأنت لم تأتمت العمل، أنت دخلت في مفاوضات طويلة مع الروبوتات أو مع الذكاء الاصطناعي. فكثرة الأسئلة للذكاء الاصطناعي من غير أي إنتاجية تشتت، لأنه بيأخذ وقتك من غير ما تشعر أنت. لكن الحل في حاجة تسمى البرومت إنجينيرينج اللي هو هندسة الأوامر، بمعنى أن تصيغ الطلب بطريقة واضحة. على سبيل المثال تعطيها الهدف، ما هو الهدف من السؤال، وما هو سياق هذا السؤال، ومن الجمهور المستهدف في هذا السؤال، وما هي القيود التي تريدها من الذكاء الاصطناعي. مثلا قد تكون قيود إيجابية أو قد تكون قيود سلبية، وما هي شكل النتيجة المطلوبة. فكلما حصرت الذكاء الاصطناعي في هذا الإطار يأتيك نتيجة ممتازة جدا وتوائم عقليتك أو توائم ما تريد أنت. مثلا مثال باختصار، بدل ما نقول للذكاء الاصطناعي اكتب تقريرا مبهم هنا، لا، ممكن أنا أقول له حلل هذه البيانات للإدارة واستخرج أهم ثلاث مشكلات منها وأثر كل مشكلة وإجراء مقترحا لكل واحدة، وإخرج لي هذا المخرج في صفحة واحدة وبملف دوكومنت أو في ملف وورد. هنا أنا أطرت السؤال على أساس أن الذكاء

0: فيها. لا هنا غلط، لازم نحدد أول شيء أي مشكلة أعمال نريد حلها نحن كمؤسسة أو كشركة، إيش هي المشكلة الذي نريد أن نحلها عن طريق أدوات الذكاء الاصطناعي طبعا، لأن التقنية بدون مشكلة واضحة تتحول بسهولة إلى مشروع جميل في الأرض التقديمي ولا أحد يعرف ماذا حقق بنفس الوقت. مثلا نبدأ بشيء يسمى اليوز كيس، أي حالة استخدام محددة. مثلا على سبيل المثال نحن نحب أن نفرز طلبات العملاء ونلخص تقارير وندعم خدمة العملاء ونحلل البيانات المتكررة، ثم نحدد شيء يسمى البيزلاين اللي هو خط الأساس، أي الوقت الحالي وما هي الجودة وما هي التكاليف وما هي الأخطاء. طبعا نقرب هذه المعلومات كاملة على أداة ذكاء اصطناعي صغيرة. تمام، إذا تم هذا الشيء ونجحت أداة الذكاء الاصطناعي هنا تكون تجربة ناجحة نعممها على مستوى الشركة. ليش؟ لأنه إذا نجحت التجربة نربطها بالعمل الحقيقي ونضع شيء يسمى الـ AI governance اللي هو حوكمة الذكاء الاصطناعي، اللي هو إيش الصلاحيات اللي نعطي لهذه الأداة وما هي البيانات الحقيقية وما هي المراجع والمسؤولية تقوم على عاتق من أو من المسؤول عن هذا الشيء. بهذه الطريقة يصبح الذكاء الاصطناعي جزء من شيء يسمى الأوبريتنج موديل، أي بمعنى أن طريقة تشغيل المؤسسة وليست مجرد أداة جديدة تفتح في أي متصفح.
1: يا سلام، جميل. طيب اسمح لنا أستاذ صخر الجنيد وأنتم أيضا مستمعين الأكارم أن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود وننتقل إلى محور آخر، محور الذكاء الاصطناعي وسوق العمل، فتفضلوا بالبقاء معنا. اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الاعزاء، ونجدد الترحيب بالاستاذ صخر الجنيد، حياكم الله مره اخرى استاذ.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا وسهلا. تكلمنا عن محورين قبل، بدانا بتعريف الذكاء الاصطناعي بشكل عام وكيف يمكن ان نستخدم الذكاء الاصطناعي وادوات الذكاء الاصطناعي في رفع الانتاجيه، يعني في محور اخر يعني في يتعلق باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي وسوق العمل. والسؤال هنا الذي ربما يقلق الكثيرين وانتم بداتم بالاشاره اليه في بدايه الحلقه، هل سياخذ الذكاء الاصطناعي وظائفنا؟ لانه بالنظر الى واقع كثير، يعني كثير من المهن ربما تراجعت وخفضت مقابل الذكاء الاصطناعي او ادوات الذكاء الاصطناعي، هل انه الذكاء الاصطناعي هذا سياخذ وظائفنا ام انه سيغير من طبيعه الوظائف يعني اكثر مما يلغيها؟ إنجاز التعبير أنا أقول.
0: بالضبط، نعم. وهذا هو السؤال الأكثر قلقا للناس في الوقت الراهن. طبعا أنا لا أحب أن أجيب عنه لا بتطمين زائد ولا بتخويف زائد. نعم بعض المهام ستتغير وبعض الأدوار قد تتأثر، لكن الوظيفة ليست زرا نقول عنه موجود أو اختفى. الوظيفة هي أصلا عبارة عن مجموعة من المهام. مثلا نقول المحاسب قد يستخدم الـ AI في المطابقة والتحليل المالي، لكن فهم الوضع المالي والحكم المهني ومناقشة الإدارة تظل مهام ذات قيمة للبشر.
1: يا سلام.
0: طيب كذلك المسوق يستطيع إنتاج 10 مسودات بسرعة، لكن من يحدد أي رسالة تناسب العميل والسوق والجمهور؟ هنا تظهر الخبرة البشرية.
1: نعم.
0: لذلك السؤال الأفضل ليس هل الذكاء الاصطناعي سيأخذ مكاني، بل أي جزء من عملي يستطيع أن يفعله الذكاء الاصطناعي، وما الجزء الذي يجب أن أصبح أنا أفضل فيه وقائد للذكاء الاصطناعي أو لأداة الذكاء الاصطناعي. هنا يأتي شيء يسمى upscaling، أي بمعنى أنه تطوير المهارات الحالية، كيف تطور مهاراتك أنت كموظف أو كمنتج أو كطالب على أساس تواكب تقنيات الذكاء الاصطناعي. باختصار لا تدخل سباق سرعة مع الذكاء الاصطناعي أو مع الآلة، ارفع قيمة الأشياء التي لا تقاس بالسرعة فقط.
1: جميل. طيب سؤال أيضا متصل بهذه الجزئية أستاذ صخر، يعني كيف يمكن أن تتغير الوظيفة نفسها مع الذكاء الاصطناعي؟ يعني ما المهام التي قد تنتقل من الإنسان إلى التقنية؟ أنتم ربما أشرتم في سياق حديثكم السابق إلى جانب من ذلك.
0: جميل. مثلا دعنا نأخذ إدارة الموارد البشرية على سبيل المثال. مثلا عندي موظف HR يحب أنه يقوم بفرز السيرة الذاتية أو CV، وكذلك ينظم المعلومات والمراسلات والمقابلات، ويفعل كذلك حتى بعض الأحيان تفاوضات مع المرشحين. ثم هنا قرارات تتعلق بإنسان والفريق، هذه كل القرارات هذه تتعلق بالإنسان. طيب الـ AI قوي جدا هنا في التنظيم، ممكن أنه يفرز لي السيارة الذاتية وينظم لي المعلومات والبيانات بشكل سريع جدا، والقرار النهائي يعود على الكادر البشري. لكن عندما تجلس مع مرشح وتفهم دوافعه، تفهم سيكولوجية المرشح هذا، طبعا هنا صعب على الذكاء الاصطناعي أنه يفهم هذه الأشياء، أو تتعامل مع موظف في موقف حساس، أو توازن بين مهارات الشخص وثقافة الفريق. هنا البيانات وحدها لا تكفي. هذا شيء يسمى job redesign، بمعنى أنه إعادة تصميم الوظيفة. الوظيفة قد لا تختفي هنا، لكن توزيع الوقت داخلها يتغير. مثلا نقل المهام، مثلا على سبيل المثال تقل المهام الروتينية عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي، وتزيد مهام الحكم والتواصل وحل المشكلات. بمعنى آخر، ربما لا يأخذ الـ AI وظيفتك، لكنه قد يعيد ترتيب مكتبك بالكامل. وهنا يمكننا قول جملة بسيطة، إنه أنت من تقود الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي هو عبارة عن مكمل لك أنت كإنسان أو كبشر، وهو عبارة عن مساعد فقط.
1: يا سلام. طيب هنا يعني نقول أو نصل إلى سؤال، ما الأعمال الأكثر قابلية للأتمتة؟ يعني الأعمال التي ستظل فيها المهارات البشرية أكثر أهمية عفوا.
0: طبعا أنا أستخدم اختبار بسيط دائما، يعني أسأل مجموعة من الأسئلة. هل هذه المهمة تتكرر؟ هل خطوات المهمة هذه واضحة؟ وهل تعتمد على بيانات متاحة؟ إذا كانت الإجابة نعم هنا، فهي مرشحة قوية لشيء يسمى الأوتوميشن اللي هو الأتمتة. إذا كان المهام هذه روتينية تتكرر وخطواتها معروفة للجميع وتعتمد على بيانات متاحة وموجودة، هنا من الأفضل أني أستخدم الأتمتة مباشرة، لأنه في معين شيء واضح أدخله على الذكاء الاصطناعي، تمام، يأتمت لي هذا ويوفر لي هنا وقت تمام ويوفر لي جهد. مثل الإدخال والتصنيف والمطابقة والتلخيص وكل هذه الأشياء. حاول أنك تطلب من النظام أنه يتفاوض مع عميل مهم في لحظة غضب، أو يقود فريقا في أزمة، أو يقوم يوازن بين القرارات مثلا الإخلاقية والتجارية. هنا صعب جدا. هنا يعتمد عليك أنت فقط، تمام، يعتمد هنا على الإنسان إنك تفهم السياق، تمام، وتفهم مخرجات الذكاء الاصطناعي، وإذا كان في إدخال للسياق أو إعادة كتابة السياق بشكل فعال يتواءم مع مخرجات الذكاء الاصطناعي ومع ما يقرره الإنسان البشري.
1: نعم. هنا طيب يجي سؤال، إنه في المقابل الفرص والوظائف الجديدة التي خلقها الذكاء الاصطناعي، يعني وهل الاستفادة منها تتطلب أن نكون مبرمجين متقنين لمهارات معينة في الجانب التقني؟
0: جميل جميل جميل جدا أخي العزيز هذا السؤال. والخبر الجميل هنا إنه الاستفادة من الـ AI أو من الذكاء الاصطناعي لا تتطلب أن يتحول الجميع إلى مبرمجين. مش شرط أن احنا كلنا نكون مبرمجين وأذكياء.
1: من يستخدم الذكاء الاصطناعي أو أدوات الذكاء يكون مبرمج.
0: نعم. طبعا واحدة من أقوى التركيبات في سوق العمل، ألا وهي أنه لازم أنك تجمع ما بين شيء اسمه Domain Expertise زائدا الذكاء الاصطناعي، بمعنى أنه خبرة المجال مع فهم الذكاء الاصطناعي. مثلا تخيل محاسبا يعرف المالية ويستخدم الـ AI للتحليل، كيف بيكون هنا المخرج حقه؟ بيكون مخرج قوي جدا. أو نقدر نقول طبيبا يفهم تخصصه ويستخدم أدوات مساعدة ضمن الضوابط، هنا بتكون المخرجات كبيرة جدا. وكذلك مدير عمليات يعرف أين يضع الأتمتة، أو مسوقا يفهم العميل ويستخدم الـ AI في البحث وصناعة المحتوى وما إلى ذلك. التقنية وحدها لا تعرف واقع المجال مثل صاحب الخبرة. كلما كان الإنسان صاحب خبرة واستخدم أدوات تقنية أو الذكاء الصناعي بشكل احترافي، كلما كان مخرجاته كبيرة جدا. في المقابل تنمو أدوار حول البيانات والأتمتة، وتقيم الأنظمة اللي هو شيء يسمى كذلك هنا يدور حول الـ AI agents الذي لا يقل خبرة عن الإنسان البشري. مثلا أخي العزيز، الآن في بعض الشركات أو بعض المؤسسات تستخدم حاجة اللي يسمى الوكيل، وكيل الذكاء الاصطناعي. ليش؟ على أساس تربط كل معلومات الشركة هذه مع وكيل الذكاء الاصطناعي، تمام؟ وبدل ما يبحث داخل الإرشيف عن معلومة، يقدر إنه يبحث داخل هذا الإيجنت ويعطيك المعلومة بثواني. فبعض الشركات الآن أو المؤسسات تربط الشركة وكل معلومة الشركة مع شيء يسمى الـ AI agent اللي هو وكيل الذكاء الاصطناعي، بحيث إنه أول ما أبحث عن المعلومة أحصل على هذه المعلومة وتكون حق المرجعية صحيحة جدا. مثلا بعض الشركات تفعل هذا الشيء عندما تريد عمل تقرير أو تحليل مالي، تمام؟ وهذا الـ AI agent مربوط بالبيانات المالية للشركة. طبعا هنا المخرجات تكون دقيقة جدا. ليش؟ لأنه في معي مدخلات أصلا حقيقية ومدخلات موجودة أصلا داخل الشركة، فتكون المخرجات حقيقية. فبعض الشركات تستخدم هذه التقنية الآن اللي هو تربط الشركة بالـ AI agent اللي هو في وكيل الذكاء الاصطناعي
2: داخل الشركة.
0: نعم نعم أيوة نعم.
1: يا سلام. طيب سؤال ربما ينتظرها المستمع وخاصة الموظف من بداية الحلقة، وهو أنه إذا كان الموظف يعني يخشى على مستقبله المهني، فما هي أول خطوات عملية تنصح بها ليحول هذا التغيير إلى فرصة عملية يواكب عمله ويحسن من جودة عمله لا يلغيه؟
0: طبعا أنا لو أمامي موظف خايف على مستقبله، ممكن أعطيه نصيحة، أقول له لا تبدأ بتنزيل 20 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي، لأنك يمكن بعد أسبوع تحتاج أداة أخرى فقط لتتذكر كلمات المرور. فهنا يجب أولا أن تقوم بكتابة المهام التي تتكرر كل أسبوع. إيش هي مهام الأسبوعية اللي تتكرر بشكل روتيني، وحدد أكثر مهمة تستهلك وقتك بالإضافة هنا، ثم جرب الـ AI عليها. اختار أداة الذكاء الصناعي واحدة، لأنه طبعا أخي العزيز هناك مائة الأدوات ومائة المودلز اللي هو من الذكاء الاصطناعي. فأنت يجب عليك أنك تختار أداة اللي تتوائم مع عملك أنت، لأنه في معنا بعض الأدوات للأبحاث وبعض الأدوات لعمل التقارير وبعض الأدوات لعمل الفيديوهات والصور وما إلى ذلك، وبعض الأدوات لعمل الأبحاث العلمية وتصميم الكتب وما إلى ذلك. فيجب عليك أنت هنا أنك تحدد أول شيء الأداة. أنا عملي إيش؟ أنا محاسب، أنا معد تقارير، أنا مثلا على سبيل المثال في المجال الإذاعي، فأنا أختار الأداء المناسبة لعملي على أساس توائمني وعلى أساس استفيد وعلى أساس المخرج هنا يكون واقعي.
1: طيب تقريبا هو لازال ضمن محاور الفترة أو ضمن محاور الحلقة وفي هذا البرنامج لازالت كثيرة، وحرصا منا على أن تصل المعلومة إلى المستمع كاملة، نحن سنضطر أن نسجل معكم أستاذ صخر حلقة إن شاء الله قادمة تأتي استكمالا لهذه الحلقة، ولا نريد كنا أن نحشر كل المعلومات والبيانات وما أردتم قوله في حلقة واحدة، وذلك حرصا على تزويد المستمع بأكبر قدر ممكن من المعلومات حول هذا الموضوع. إن شاء الله نلتقي معكم في حلقة قادمة. أنتم أيضا مستمعين الأكارم، يعني أنتم على موعد مع الجزء الثاني من الحلقة، مهم جدا يتعلق بالذكاء الصناعي مواكب وضمن احتياجات المرحلة يعني. نعم شكرا لكم أستاذ، وإن شاء الله نلتقي بكم في حلقة قادمة.
0: شكرا لكم وشكرا لإذاعة آفاق واعدة على ترك هذه المساحة، لكي نوضح أهمية الذكاء الاصطناعي بالنسبة للإنتاجية الشخصية أو بالنسبة لاستخدامه في بيئات أو في استخدامه في بيئات العمل، سواء للطلاب أو للموظفين أو لأصحاب المشاريع أو لرواد الأعمال أو لأي شخص مهتم في مجال الذكاء الاصطناعي وربط الذكاء الاصطناعي في مجاله أو في تخصصه.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: إذن نلقاكم إن شاء الله مستمعينا على خير، وترقبوا الحلقة القادمة في ذات البرنامج في حوار أكاديمي استكمالا لهذه الحلقة في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.
3: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا ساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
8: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق. تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: ما هو هذا؟
1: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
0: ها؟ احلف
1: بغير يمين معك أمني واحد وقت بقولها الجهل وحدهم في الفانوس.
0: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
1: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
2: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: كلمات تروى ومعاني تستحضر لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي، برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن النبي المختار وننهل من فيض عطائه الفوائد والأحكام.

يخرجه للإذاعة محمد علي هبة. ثم هاد الهدى فوز أصحاب اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الكرام في الحلقة 22 عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، في لقاء جديد يجمعنا بكم ضمن برنامجكم

0: بعد أن تعرفنا في حلقتنا الماضية على أوقات الصلوات الخمس كما علمها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقف اليوم على ثلاث مسائل مهمة تتصل اتصالا وثيقا بهذا الموضوع. المسألة الأولى: أوقات نهى الشارع عن الصلاة فيها، سنتعرف عليها ونجتنب الصلاة فيها. والثانية: الوعيد الشديد لمن أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر. والثالثة: رخصة الجمع بين الصلاتين، متى تكون وكيف فهمها العلماء. الأوقات المكروهة. جاء في مجموع الإمام زيد بن علي عن أبائه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه كان يكره الصلاة في أربعة أحيان: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، ونصف النهار حتى تزول الشمس، ويوم الجمعة إذا قام الإمام على المنبر. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في كتاب المناهي لمحمد بن يحيى المرتضى عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات: على ميت، أو نافلة عند طلوع الشمس حتى تعلو وتبياض، وعند قيام كل شيء في ظله، وهو اعتدال الشمس في السماء حتى تزول، وعند اصفرار الشمس حتى يدخل الليل. فوائد وأحكام. نستفيد من الهدي النبوي مستمعين الأعزاء ما يلي: أولا، أن النهي في هذه الأوقات المكروهة تتعلق بصلاة النافلة المطلقة وكصلاة الجنازة وغيرها، وهذه الأوقات هي عند طلوع الشمس وعند الزوال وقبل الغروب. ثانيا، الحكمة من الكراهة في هذه الأوقات أن هذه الأوقات يعظم فيها المشركون الشمس بالسجود لها عند طلوعها وغروبها وقيامها في كبد السماء، فأراد الإسلام مخالفتهم وقطع التشبه بهم، فالمؤمن لا يسجد إلا لله عز وجل، ولا يسجد في وقت يسجد فيه المشركون لغير الله تعالى. وأيضا كراهة النافلة يوم الجمعة عند قيام الإمام على المنبر، وهذه الكراهة لتقديم الاستماع للخطبة على كل شيء، لقوله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. القول في تأخير الصلاة عن وقتها. جاء في كتاب البساط للإمام الناصر للحق الحسن بن علي عليهم السلام بسنده عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على الناس أئمة بعدي يميتون الصلاة كميتة الأبدان، فإذا أدركتم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها، ولتكن صلاتكم مع القوم نافلة، فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر. وهذا الحديث مروي في أعمال أحمد بن عيسى عليه السلام وفي كتاب المجموع بألفاظ متقاربة. وفي المجموع أيضا عن علي عليه السلام أن رجلا سأله: ما إفراط الصلاة؟ قال: إذا دخل وقت التي بعدها، أي أن التفريط والتهاون هو أن تخرج الصلاة عن وقتها المحدد حتى يدخل وقت الصلاة التالية بلا عذر. ويؤكد ذلك حديث آخر في أعمال أحمد بن عيسى عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا الصلاة لوقتها، فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر. فانظروا رحمكم الله كيف قرن الترك عن الوقت بالكفر تنبيها على عظم هذا الذنب. فوائد وأحكام. نستخلص من هذه الأحاديث مستمعين الكرام ما يلي: أولا، النهي عن الصلاة مع أئمة الجور. فالحديث يرشد المؤمنين إن ابتلوا بولاة يؤخرون الصلاة أن يصلوها في بيوتهم في أول وقتها، ثم يصلون مع الجماعة إن شاءوا، وتكون صلاتهم تلك نافلة، وفيه حفاظ على الوقت ودرء للفتنة. ثانيا، وصف ترك الصلاة عن وقتها بأنه كفر ليس معناه هنا الخروج من الملة دائما بكل صورة، بل هو كفر النعمة والعمل، أو هو تقليد لبيان أنه خصلة من خصال الكفر. ففي هذا تنبيه للغافلين عن خطورة إخراج الصلاة عن وقتها عمدا بلا عذر. ثالثا، ضبط الإمام علي عليه السلام الإفراط بأنه دخول وقت الصلاة التي بعدها، فمن أخر صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر، أو من أخر صلاة الفجر حتى دخل وقت آخر بلا عذر، فقد وقع في المحظور. القول في الجمع بين الصلاتين. يقول الإمام الهادي عليه السلام في كتاب المنتخب: وكذلك صح لنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجمع بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس في السفر، وإذا حانت المغرب جمع بينها وبين العشاء. ثم يبين الهادي عليه السلام دليلا عقليا عميقا من فعل النبي نفسه فيقول: واعلم وفقك الله أنه لما صح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الظهر في أول يوم حين زالت الشمس، وصلى العصر وظل كل شيء مثله، ثم صلى من الغد الظهر وظل كل شيء مثله، وصلى العصر وظل كل شيء مثله. علمنا أنه قد صلى في أول يوم العصر في وقت صلاة الظهر التي صلاها من الغد، فأجاز صلى الله عليه وآله وسلم بفعله هذا صلاة الظهر في وقت صلاة العصر، وصلاة العصر في وقت صلاة الظهر. ويزيد الأمر وضوحا حديث ابن عباس المخرج في الصحيح أن النبي جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس ما أراد بذلك، قال: ألا يحرج على أمته، أي أراد التوسعة ورفع المشقة. وينقل الهادي عليه السلام عن جده القاسم بن إبراهيم أن وقت الظهر والعصر من زوال الشمس إلى الليل، ووقت المغرب والعشاء إلى الفجر، وهو قول ثابت، ويستدل بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لكن ما هو الأحب والأفضل؟ يجيب الإمام الحسن بن يحيى في الجامع الكافي بقاعدة جامعة: الجمع بين الصلاتين رخصة فسحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئلا تبطل صلاة أمته. وأحب الأمور إلينا إذا كنا في الحضر أن نلزم الأوقات التي نزل بها جبريل عليه السلام، وإن صلى مصل في الأوقات التي فسحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر والحضر لم نضيق عليه. فوائد وأحكام. نستفيد من الأحاديث المتقدمة العديد من الفوائد المهمة حول الجمع بين الصلاتين. أولا، الأصل للمقيم غير المعذور أن يصلي كل صلاة في وقتها الذي وقته جبريل عليه السلام، والجمع رخصة دائمة للمسافر، ورخصة لصاحب المشقة، وأيضا لغير المسافر، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة دون خوف ولا مطر لئلا يقع الناس في الحرج. ثانيا، لاحظوا كيف فهم الإمام الهادي من تداخل وقتي الظهر والعصر أن كل منهما وقت للآخر، فمن صلى الظهر والعصر معا في أول الوقت أو أخرهما فقد أداهما في وقتيهما، وهذا فهم مبني على الدليل. ثالثا، رفع الحرج مقصد شرعي، فقول ابن عباس أراد ألا يحرج أو ألا يحرج أمته يكشف مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة، وهو رفع المشقة والحرج عن الناس. وهكذا نختم هذه الحلقة من برنامجكم الأمالي، وقد تعرفنا فيها على الأوقات المكروهة للصلاة وخطورة تأخير الصلاة أو وقتها. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنواصل رحلتنا معكم في هذا البرنامج، نغوص فيه معا في رياض الأحاديث النبوية الشريفة وأحكامها. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الأمالي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة. ما

قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 44، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لا بد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

أنصح تحالف العدوان بإنهاء عدوانهم على الشعب اليمني وإنهاء القصار والكف عن حرمان الشعب اليمني من ثروته النفطية والغازية التي هو في أمس الحاجة إليها للمرتبات وللصحة والتعليم والاحتياجات الإنسانية والخدمية والتنموية، وكذلك إنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب بإنجاز تبادل الأسرى وإعادة الإعمار، وإلا فإن الإصرار على مواصلة الحصار والعدوان والاحتلال ستكون عواقبه وخيمة على التحالف. فشعبنا العزيز يمتلك من عناصر القوة والتي أولها اعتماده على الله تعالى وقيمه الإيمانية وتمسكه بقضيته العادلة، ما يؤهله بمعونة الله تعالى للنصر والتنكيل بالأعداء. ولذلك فإن المصلحة الحقيقية لدول التحالف هو الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عمان.

0: اليمن مقبرة الغزاة، شعار تاريخي يحمل دلالات وأبعاد كثيرة. جر الغازي معه أذيال الخيمة حين فكر في احتلال هذه البقعة العصية على المعتدين، منهم العدو السعودي الذي أمعن في حصار الشعب اليمني دون مراعاة لأي قوانين أو ضوابط إنسانية. في المقابل أعلنت القوات المسلحة عن نقلة نوعية في استراتيجية المواجهة، متجاوزة مرحلة الدفاع والصبر الاستراتيجي إلى مربع الهجوم والمبادرة، عبر إعلان حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار.
1: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثاً، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.
0: هذا الإعلان كان تتويجاً لمسار طويل من المعاناة الإنسانية والمماطلة السعودية التي استنفدت كل أبواب الحلول السلمية، ليجد اليمن نفسه مجبراً على خوض معركة من نوع جديد، معركة يمتلك فيها أوراق قوة استثنائية اكتسبها من تجربة عامين من الاشتباك المباشر مع أعتى الأساطيل العالمية في البحر الأحمر. ومنذ ما يقارب 12 عاماً يفرض النظام السعودي حصاراً شاملاً على الشعب اليمني براً وبحراً. جريمة مركبة تجمع بين نهب الثروات السيادية اليمنية من نفط وغاز ومنع وصول السلع الأساسية والمواد الغذائية والدوائية وتضييق الخناق على الموانئ والمطارات اليمنية، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي الذي ظل معطلا لسنوات طويلة، لتتكشف مؤخرا الحقيقة بأن النظام السعودي هو من يقف مباشرة وراء هذا التعطيل، في وقت كان يحاول فيه التنصل من مسؤوليته وتصوير الأزمة اليمنية وكأنها شأن داخلي لا علاقة له به. لقد وصلت معاناة الشعب اليمني إلى مستوى لا يطاق، فقد أثقل الحصار كاهل المواطن اليمني وأوصله إلى حالة المجاعة. وما قام به العدو السعودي من عدوان وحصار على اليمن برا وبحرا وجوا على مدى 12 عاما تنوء بحمله الجبال الروازي. فهذا الحصار الجائر الذي حرم الشعب اليمني من ثرواته وأوصله إلى حالة المجاعة لم يعد من الممكن القبول به أو السكوت عليه، بعدما أثبتت التجربة أن النظام السعودي لا يفهم إلا لغة القوة ولا يستجيب للحق إلا عندما يفرض عليه فرضاً.

شكل العدوان السعودي الأخير على مطار صنعاء الدولي نقطة تحول حاسمة في مسار الصراع، فقد مثل فضيحة مدوية كشفت للقاصي والداني حقيقة الموقف السعودي ونواياه المبيتة ضد الشعب اليمني. لقد أثبت هذا العدوان السافر بما لا يدع مجالا للشك أن النظام السعودي هو من يقف خلف تعطيل مطار صنعاء طيلة السنوات الماضية، وهو المحرض الرئيس وراء الحصار البحري الذي ضاعف الكلفة المادية لجميع المواد المستوردة وجعل أسعارها باهظة الثمن على المواطن اليمني.

الرئيس المشاط وصف هذا العدوان بأنه تصرف أهوج ومدان سيدفع العدو السعودي ثمنه، مؤكدا أن بيان النظام السعودي الذي تعاطى مع اليمن كمحافظة سعودية مهددا باستمرار الحصار كان الإدانة بعينها. لقد انكشف القناع وسقطت كل الأقنعة التي حاول النظام السعودي التخفي وراءها طيلة سنوات ليظهر على حقيقته كمعتد غاشم يمعن في إذلال الشعب اليمني وتجويعه غير آبه بكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

معادلة الحصار بالحصار جاءت تتويجا لحراك شعبي عارم بدا واضحا في المسيرات المليونية غير المسبوقة التي خرجت في جمعة التحضير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية حاشدة. أكدت أن الشعب اليمني بكامل أطيافه ومكوناته يقف صفا واحدا خلف قيادته وقواته المسلحة في مواجهة الحصار السعودي الظالم.

0: لقد قال الشعب اليمني كلمته الفاصلة بأن الفترة الممنوحة للنظام السعودي قد انتهت، وأنه بحماقته واستكباره يتحمل تداعيات أي تصعيد. هذا التفويض الشعبي العظيم هو الذي منح القوات المسلحة اليمنية الشرعية الكاملة والقوة المعنوية الهائلة للمضي قدما في تنفيذ هذه المعادلة، انطلاقا من قناعة راسخة بأن كلفة التحرك أقل بكثير من كلفة الانتظار للمجهول، وأن استمرار الحصار لم يعد خيارا مقبولا تحت أي ظرف من الظروف.
1: ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئات العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامساً، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نعلو جهداً في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل.
0: إعلان القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي الذي يدخل حيز التنفيذ من لحظة إصدار البيان هو نقلة نوعية في تجسيد الإرادة اليمنية على مستوى القيادة والشعب، فاليمن يدخل إلى هذه التجربة محصنا بتجربة كبيرة من حظر الملاحة الصهيونية والاشتباك مع البحرية الأمريكية في عهدي بايدن وترامب، والتي انتهت إلى جر الأخير أذيال الخيبة والهوان دون تحقيق أي من أهدافه المعلنة، وهو ما كان بمثابة اعتراف أمريكي بالعجز عن كسر الإرادة اليمنية في معركة البحار. إن قدرة القوات المسلحة اليمنية على فرض الحصار في وجود الأساطيل الأمريكية والبريطانية وغيرها واستهداف 228 سفينة والاشتباك مع حاملات الطائرات في أكثر من 134 عملية اشتباك يجعل فرض حصار بحري على النظام السعودي الذي لا يملك أي قدرات أو إمكانات لخوض غمار مثل هذه التجربة مسألة في غاية السهولة من الناحية العملياتية.

0: اليمن الذي تحدى أعتى القوى البحرية في العالم لن يعجز عن إطباق الحصار على مملكة تمتد سواحلها على مسافة 2800 كيلومتر من ميناء ضبا في شمال البحر الأحمر إلى رأس تنورة في الخليج العربي، والتي تشكل الملاحة البحرية عمود اقتصادها الفقري. إن إعلان حظر الملاحة البحرية السعودية يمثل ضربة قاسمة لاقتصاد المملكة المتشيطنة، فعمود الاقتصاد السعودي قائم على النقل البحري، سواء فيما يتعلق بإمدادات الطاقة أو الإمدادات التجارية الأخرى عبر موانئ الحاويات والمشتقات الصناعية.
1: تسبب هجوم جماعة أنصار الله الحوثية على مواقع داخل المملكة العربية السعودية الجمعة الماضي في تكبدها عدة خسائر مادية واقتصادية، فما هي هذه الخسائر وما حجمها؟ الهجوم الحوثي أوقع خسائر مادية مباشرة لاحقت بعدة منشآت نفطية تابعة

0: لشركة أرامكو العملاقة في جدة والرياض، مما تسبب في اشتعال النيران في خزانات للوقود دون أن تحدث إصابات بشرية حسب السلطات السعودية. وتمثل هذه الخزانات أكثر من ربع إمدادات السعودية من الوقود، جزء منها يتم ضخه لتشغيل محطة إقليمية لتحلية المياه. كما تضررت مصفاة رأس تنورة شرقي البلاد ومنشآت شركة أرامكو أيضا في مدينتي جيزان ونجران. وحسب محللين فإن استهداف قلب صناعة النفط في السعودية قد يتسبب في تعطيل إمدادات النفط لعدة أسابيع وربما أشهر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والإطاحة بحصة أرامكو في السوق العالمية. ويأتي هذا في وقت تسعى فيه أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة للنفط الروسي إثر الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. الهجوم الصاروخي الحوثي ألحق أضراراً أيضاً بمنشآت حيوية أخرى مثل محطة الكهرباء بمحافظة صامتة وخزانات المياه بمحافظة ظهران الجنوب. كما أن صواريخ الحوثيين كادت أن تنهي سباق الفورمولا واحد في جدة، حيث توقف السباق لساعات بسبب مخاوف السائقين المشاركين وقلق بعض الشركات الراعية للفورمولا واحد مثل شركتي مرسيدس وفيراري، قبل أن يتقرر في النهاية إكمال السباق بعد طلق المشرفين عليه تطمينات أمنية من المسؤولين السعوديين.
1: فاستهداف ميناء ينبع النفطي الذي تعبر من خلاله 7 ملايين برميل نفط يوميا يعني حرمان السعودية من شريانها الاقتصادي الأهم. وكذلك ميناء جدة البوابة التجارية الأساسية للسعودية في الحاويات وسلاسل الإمداد سيصبح ضمن بنك الأهداف اليمنية، ناهيك عن إدراج أسطول شركة البحري السعودية المخصصة للنقل البحري وسفنها ضمن قائمة الأهداف المشروعة.
2: معركة كسر الحصار على اليمن تدخل طورا حاسما بعد إعلان القوات اليمنية استهداف ناقلتين نفطيتين سعوديتين بالصواريخ البالستية والمسيرات على إثر خرقهما قرار الحظر اليمني. يأتي ذلك عقب إجبار 10 سفن تقريبا على التراجع والعودة خلال الأيام الماضية.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه.
2: تحول يضع الرياض أمام مخاطر شلل اقتصادي وتجاري وعزلة ملاحية، ولا سيما مع توعد القوات اليمنية بعمليات كبرى في عمق الأراضي السعودية ردا على أي عدوان جديد على اليمن وفق ما جاء في البيان العسكري.
4: السعودية اليوم في وضع يعني وفي مأزق حقيقي، يعني نتيجة أولا لما يجري في المنطقة الشرقية في مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكن أن تغامر بأن تقوم بأي رد فعل عملي أو عمل عسكري باتجاه اليمن باتجاه صنعاء والمناطق الحرة. اليوم تعرف السعودية أن أي مغامرة قد تكلفها الكثير، قد تصل بها إلى أن تغلق جميع موانئ السعودية.
2: تكلفة الحظر البحري اليمني في ارتفاع مع انتقال مستوى التهديد إلى مرحلة التأثير المباشر، وفي ظل فشل محاولات الرياض تحويل المواجهة إلى قضية أمن ملاحي عالمي.
1: إن النظام السعودي الذي راهن على إطالة أمد الحصار على اليمن إلى ما لا نهاية يجد نفسه اليوم أمام معادلة عكسية تماما، فالسفن والموانئ والمنشآت النفطية السعودية أصبحت رهينة للإرادة اليمنية تماما، كما كان الشعب اليمني رهينة للحصار السعودي طيلة 12 عاماً.

وإغلاق ملف الأسرى، وإما تحمل تبعات التصعيد الشامل الذي لن يبقى محصورا في إطار حظر الملاحة فحسب، بل قد يتسع ليشمل استهدافا مباشرا للمنشآت الاقتصادية والبنى التحتية الحيوية في عمق المملكة الصهيونية. أي حماقة قد يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل ستواجه بتصعيد شامل وقاس تمتلك فيه القوات المسلحة اليمنية قدرات هائلة أثبتتها خلال سنوات المواجهة السابقة. فالصواريخ اليمنية ذات القدرة التدميرية الهائلة والتي يمكنها أن تنسف المنشآت النفطية السعودية بشكل كامل تجعل من أي مواجهة مفتوحة مع اليمن مغامرة غير مأمونة العواقب، خاصة في ظل انشغال الحليف الأمريكي باختبار صعب مع إيران يجعله غير قادر على توفير الغطاء الكافي لحماية العمق السعودي.

يكتسب التحرك اليمني في هذا التوقيت بالذات أهمية استراتيجية استثنائية، فالمنطقة تعيش على وقع تصعيد عسكري غير مسبوق مع أضخم حشد عسكري أمريكي وتصاعد للمواجهة المباشرة مع إيران. وفي هذا المناخ المشتعل يجد النظام السعودي نفسه في مأزق حقيقي بين ضغوط واشنطن التي تريد توظيفه في مخططاتها الإقليمية، وبين حاجته الملحة للاستقرار الداخلي لحماية مشروعه الاقتصادي المسمى برؤية 2030. معادلة الحصار بالحصار اليمنية قادرة على نسف كل ما خططت له السعودية في رؤيتها الاقتصادية، فتهديد الملاحة البحرية السعودية أو تجدد استهداف العمق الاقتصادي للمملكة العبرية يعني هروب الاستثمارات الأجنبية وتهديد سلامة خطوط إمداد الطاقة، وهو ما لا يستطيع أي نظام في العالم تحمله. اليمن بحسمه هذا القرار التاريخي يكون قد نقل المعركة من مربع الصبر والتحمل إلى مربع المبادرة والفعل، ممسكا بزمام الأمور في معركة فرضها عليه العدو السعودي. إن ما يطالب به الشعب اليمني من رفع للحصار على المطارات والموانئ والثروة النفطية والغازية هي حقوق مشروعة تكفلها كل القوانين الدولية، ولا يحق لأحد في هذه الدنيا أن يشرعن حالة الحصار الظالم التي يفرضها نظام آل سعود على الشعب اليمني. لقد أثبتت الأيام أن النظام السعودي لم تكن لديه أي نية في إحلال السلام، وأن تعامله مع ما ارتكبه من عدوان لاثنتي عشرة سنة وكأنها مشكلة يمنية داخلية لا علاقة له بها، كان واحدة من أكبر العوائق التي منعت التوصل إلى حل شامل.

واليوم وبعد أن استنفدت اليمن كل جهود السلام وكل الفرص الممنوحة للنظام السعودي، لم يعد هناك مجال للمناورات الكلامية والإعلامية. فالرسالة اليمنية واضحة وضوح الشمس، إما إنهاء الحصار سلما أو إنهاؤه حربا. وكما قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، إنه سيفتدي أبناء الشعب اليمني العظيم بنفسه، مؤكدا أن هذه الأمة التي تمتلك قضية عادلة وإيمانا راسخا وشعبا مجاهدا لن ترضخ للظلم والعدوان مهما طال الزمن. إن اليمن الذي خاض معركته العسكرية ضد تحالف العدوان المكون من 17 دولة طيلة 12 سنة وانتصر، قادر اليوم على كسر الحصار الاقتصادي وانتزاع حقوقه كاملة غير منقوصة، مستعينا في ذلك بالله ومتوكلا عليه، فالله حسبه ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. تلك كانت شواهد الردع، وللقصة بقية.

فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات في مواجهة الأمريكي، المواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. فليترك هذه المواجهة لتكون مباشرة، وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمن، كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني، بهذه السياسة العدوانية.

إنسان يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعاً وحصاراً وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن، هذا غير وارد.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: حبيب اليوم الهلال
1: تنقيح يا حبيب.
2: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله:
3: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بعزك،
6: ابشر بنا في الميادين في الساعات الشباب،
7: فأنت تأج رؤوسنا
8: وكرة أعيننا.
9: نقول له: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهك،
11: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
12: كما بيضنا وجهك وسرنا ألوف التحالف العربي،
13: وضمح للسلام القراء والله،
12: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
14: وعنا رقابة سيد والله،
15: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
16: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
17: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
18: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
19: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
20: الصباح والله المؤمنين أجمع.
21: الله يعذبها بروسنا، أنا نعبرها بروسنا.
22: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
23: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
24: فراهن بنا،
25: راهن بنا،
26: نقابلك الوفاء بالوفاء.
11: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: والحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

نحن نثق بالله ونحن نشعر بمعية الله، أننا مع الله وأن الله معنا، ونشعر كم نحن أقوياء بذلك، أننا مع الله وأن الله معنا. نحن لا نتحرك من مشاعر غرور وعجب، لا غرور بإمكاناتنا ولا بكثرتنا، ولكننا نعتز بعزة الإيمان، ونحمل أيضا قوة الإيمان والشعور بمعية الله سبحانه وتعالى، أنه معنا، ونحن نتحرك استجابة له وابتغاء مرضاته. وفعلا بحمد الله سبحانه وتعالى نحن نحمد الله ونشكره، ونؤكد فعلا على أننا نلمس رعايته العظيمة وتأييده الكبير.

بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم. قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تحالف العدوان.

0: من يتصور أو يتخيل أنه باسترضائه لأمريكا بتحالفاته مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أصبح في وضعية المنتصر، في وضعية المفلح الفائز الرابح الظافر الذي اختار لنفسه الاتجاه الصحيح الذي ضمن مستقبله، فهو في ضلال ومآله الحتمي إلى الخسران، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى.
1: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الأمة بأن يمن الإيمان والهوية الإيمانية حاضراً لأي مواجهة.
1: الله أكبر. الحوض الأمريكا.
2: خرجنا اليوم
0: أعلن الموقف الحاسم والجهوزية العالية استجابة للسيد القائد.
1: كي يليك شعبا حمية يا عرب الله ودولة سديد.
0: ويقولون لكم نحن مستعدون أن نبذل دماءنا وأرواحنا وكل ما نمتلك حتى يخرجون هؤلاء الأذلة صاغرين من بلادنا.
3: جاهزين مستعدين لأي توجيه من القيادة السياسية. جاهزين.

0: Auf auf uns!
1: لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: ورب محمد ما أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هاي حالات من
1: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
2: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: وقفة إعلانية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتي بثلي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
10: إذن نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج آفاق الخبر، الذي نقرأ لكم فيه أهم وأبرز الأخبار والمستجدات، نقرأ لكم وقائع الأحداث في الواقع المحلي والإقليمي. ونرحب بكم مجددا ونبدأ معكم بمحورنا الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضربت شركة أرامكو النفطية في العاصمة السعودية الرياض بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مؤكدة إصابة أهدافها بدقة واشتعال النيران في الموقع المستهدف. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية جاءت ردا على شن طيران العدوان السعودي عشرات الغارات خلال أمس السبت. وشدد العميد سريع أن الاستمرار في سفك دماء اليمنيين سيكلف الرياض أثمانا باهظة، مؤكدا استمرار القوات المسلحة في فرض معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار واستهداف تحشيدات العدو حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار. كشفت خرائط نظام معلومات الحرائق التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن استمرار بؤر الاحتراق ورصد نقاط حرارية عالية بدرجة تأكيد تجاوزت 90% في عدة مناطق بالعاصمة السعودية الرياض. وتدعم بيانات الأقمار الصناعية ما أعلنه البيان العسكري للقوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف شركة أرامكو بالتزامن مع تداول مشاهد مصورة وثقها ناشطون لتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة دخان من المنشأة النفطية ومن مواقع أخرى في الرياض. واصل العدو السعودي تصعيده الإجرامي على اليمن بشن طائراته وقواته الصاروخية 60 غارة جوية وقصفا صاروخيا استهدف الأعيان المدنية والممتلكات العامة والخاصة في محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة ومأرب خلال 24 ساعة الماضية. متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أكد أن الغارات كانت لطائرات F-16 نفذتها مقاتلات من طرازي F-15 وتايفون انطلاقا من قاعدتي خميس مشيط والطائف بالتزامن مع قصف صاروخي مكثف من نجران، مشيرا إلى ارتقاء إجمالي غارات العدوان منذ بدء موجات التصعيد الأخيرة إلى 1410 غارات واعتداء صاروخي. أدان عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور استمرار العدوان والحصار السعودي على اليمن، مشيرا إلى أن غارة العدو تجاوزت 1200 غارة استهدفت المقدرات الوطنية وحرمت الشعب اليمني من غذائه ودوائه. ودعا بن حبتور أبناء المحافظات المحتلة إلى عدم الإلقاء بأبنائهم في جبهات القتال لخدمة المخططات السعودية، ومؤكدا أن عمليات القوات المسلحة تستهدف التحشيدات العسكرية فقط وتواصل فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. اتهم ناطق وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي العدوان السعودي بتعمد استهداف القطاع الصحي والحصار الدوائي، مؤكدا أن العدوان أدى إلى تدمير وتضرر 542 مرفقا صحيا واستشهاد وجرح العشرات من الكوادر والمرتادين. وأوضح الأصبحي أن استهداف محيط مستشفى 70 للأمومة والطفولة بصنعاء تسبب بأضرار بالغة في أجهزته الحيوية وفزع كبير بين الأمهات والأطفال، لافتا إلى أن التصعيد أسفر عن ارتقاء 73 شهيد وإصابة 129 آخرين في وقت يعاني فيه أكثر من 3 ملايين طفل سوء التغذية جراء الحصار المتواصل. ومستمرون في آفاق الخبر، حيث أعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء شهيدين وإصابة 2 آخرين إثر غارة استهدفتها طائرة مسيرة تابعة للعدو السعودي على مفرق طريق الأحيوق بمديرية الوازعية غربية تعز. وجدد القصف الصاروخي للعدوان على مديرية سحار شمال صعدة بالتزامن مع شن الطيران الحربي غارتين جويتين على العاصمة صنعاء ضمن اعتداءات متواصلة تطال المحافظات الحرة. أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان بشن غارات جوية بمحيط مستشفى 70 للأمومة والطفولة بجمعة الذروة بالعاصمة صنعاء. وأكدت الهيئة أن القصف ألحق أضرارا واسعة بالأقسام والتجهيزات الطبية المنقذة للحياة وأجبر الكادر على إخلاء بعض الأقسام، مشددة على أن استهداف المستشفيات يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف وداعيا المنظمة الدولية والمحكمة الجنائية إلى توثيق الجريمة ومحاسبة النظام السعودي. كشفت مديرة مستشفى 70 للأمومة والطفولة الدكتورة ماجدة الخطيب عن الأوضاع المأساوية التي عاشها المستشفى عقب الغارة السعودية القريبة، مؤكدة أن حالة الهلع وانهيار الأسقف المستعارة وتطاير الزجاج أجبرت نصف الأطفال المركدين في العناية المركزة على المغادرة رغم خطورة وضعهم الصحي. وأوضحت الدكتورة الخطيب أن القصف تسبب بأضرار مادية كبيرة تحتاج وقتا للإصلاح، ومؤكدة أن غياب الاستجابة الدولية لمجازر الأطفال طوال سنوات العدوان يواجهه الشعب اليمني بصلابة وصمود وثقة بالرد الميداني. دعا القائم بأعمال محافظة تعز القاضي أحمد أمين المساواة المنضويين في صفوف تحشيدات العدو السعودي إلى اغتنام قرار العفو العام الصادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط والعودة إلى أحضان الوطن. وأكد المساواة أن السعودية هي العدو الحقيقي لكافة أبناء اليمن، مشددا على أن الدولة كفلت أمان ودماء وأموال كل من يقرر العودة عبر لجان العفو العام والتنسيق المباشر، حفاظا على اللحمة الوطنية وصونا للمؤسسات والكرامة. أعلنت وزارة النقل والأشغال العامة عبور 1151 سفينة تجارية دولية، وذلك عبر مضيق باب المندب خلال شهر سبتمبر الماضي، مؤكدة أن حركة التجارة البحرية تسير بصورة طبيعية وأمان تام. وأكدت الوزارة أن إجراءات الحظر البحري التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية تنحصر حصرا على السفن التابعة للنظام السعودي المجرم، في حين تتمتع باقي السفن التجارية الدولية بحرية المرور والعبور الكامل دون أي معوقات. كشف عدد من التجار في مديرية الحجرية بمحافظة تعز عن تعرضهم لحالات ابتزاز وتهديد مباشر بالقتل وقصف المنازل من قبل عناصر مرتزقة مدعومة من السعودية. وأفاد أحد التجار بأن العناصر طالبت بمبالغ مالية تصل إلى 3 ملايين ريال تحت تهديد التمركز قرب منازلهم أو قصفها في ظل حالة من الفوضى والانفلات الأمني التي تعصف بالمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل العدوان. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اتخاذ حكومته ترتيبات جديدة لمواجهة الحرب الاقتصادية الأمريكية، ومؤكدا فشل مخططات واشنطن في قطع الشرايين الحيوية للبلاد. وأشار بيزشكيان إلى أن العقوبات الأمريكية التي تطال قطاعات النفط والشحن والمال تشكل إرهابا اقتصاديا مباشرا تديره واشنطن، داعيا الدول الإسلامية إلى التكاتف والتعاون لمواجهة هذه السياسات. ننتقل إلى المحور الثاني. تصعيد متواصل، استهداف ممنهج للأعيان المدنية والمستشفيات في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة مقابل رد رادع وعمليات عسكرية نوعية ضربت عصب الاقتصاد السعودي في عمق الرياض، لتثبت معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. وفي تعز تنكشف أوراق المرتزقة مجددا بعد عودتهم لإغلاق الطرق الرئيسية وممارسة الابتزاز بحق المواطنين والتجار، محاولين إعادة إنتاج مأساة تعز واستخدامها كشماعة للضغط السياسي بعد سقوط رهاناتهم العسكرية. للحديث حول تفاصيل ذلك نرحب بضيفنا العزيز الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الفتاح حيدرة. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الفتاح.
2: أهلا وسهلا سيدتي، أسعد الله صباحكم لجميع مستمعكم الكرام.
10: أهلا وسهلا أستاذ عبد الفتاح. أمام استمرار العدوان السعودي باستهداف المنشآت الحيوية المستشفيات، تصعيد واضح في صنعاء وفي المحافظات اليمنية، كيف تقرأ العملية النوعية الأخيرة التي ضربت شركة أرامكو بقلب الرياض، وإلى أي مدى تكرس هذه الضربة معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار لفرض واقع ميداني وسياسي جديد على نظام العدو السعودي؟
2: أولا أسعد الله صباحكم بالخير والعزة والنصر والتمكين، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تشكل العملية النوعية التي استهدفت شركة أرامكو يوم أمس التي أذى عنها الناطق الرسمي، وكانت في قلب العاصمة السعودية الرياض في 3 أكتوبر 2026 محطة مفصلية في مسار المواجهة اليمنية السعودية. هذه الضربة التي نفذت بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة لم تكن مجرد رد فعل عسكري، بل جاءت كترجمة عملية لمعادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية والقيادة اليمنية ممثلة بقائد الثورة والحكومة اليمنية والقيادة اليمنية. العملية ودلالاتها بعد أن أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن العملية حققت أهدافها بدقة عالية وبنجاح، وكلنا شاهدنا الفيديوهات وشاهدنا ما تم نشره من آثار دمار عالية وبدقة عالية، والتي أدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة داخل المنشأة النفطية الحيوية. وقد جاءت هذه الضربة كرد مباشر على موجة التصعيد السعودي التي شنت أكثر من 60 غارة جوية وصاروخية على العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية خلال 24 ساعة فقط، ليرتفع إجمالي الغارات منذ بدء التصعيد الأخير إلى 1410 كما بيّنها الناطق الرسمي العميد يحيى سريع. من الناحية العسكرية تحمل هذه العملية دلالات بالغة الأهمية، ونخترقها يعني نوضعها لكم وللمستمعين الكرام. بأنه أولا تم اختراق العمق الاستراتيجي، انتقال الضربات من المواقع الحدودية والمنشآت في المناطق الجنوبية جيزان وأبها ونجران إلى قلب العاصمة السعودية الرياض، وهذا يمثل تطورا نوعيا في القدرات الصاروخية والاستخباراتية اليمنية. أيضا كشف هشاشة الدفاعات الجوية التي تمولها السعودية والتي تشتريها من الأمريكان والإسرائيليين. أظهرت العملية محدودية منظومة الدفاع الجوي السعودي وامتلاكها أنظمة متطورة وعجزها عن صد ضربات متزامنة ومتعددة المحاور من قبل الجيش والسلاح الجوي اليمني. الآثار الاقتصادية استهداف شريان الحياة واختيار أرامكو كهدف ليس اعتباطيا من قبل اليمنيين، فهي تمثل عماد الاقتصاد السعودي، حيث تشكل حوالي 65% إلى 75% من إجمالي الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية. وبالتالي فإن أي ضربة تستهدف منشآتها تهدد مباشرة استقرار المال للرياض. الأثر الاقتصادي لهذه الضربة يتجاوز الخسائر المادية المباشرة، ارتدادات على الأسواق العالمية، عدة الضربات اليمنية على منشآت أرامكو، قفز أسعار خام برنت النفطي لتلامس تقريبا 99 دولار للبرميل، وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية وسلاسل الإمداد العالمية للنفط والمشتقات النفطية.
10: نعم،
2: تعميق العجز المالي لدى السعودية أيضا يكشف أرقام الموازنة السعودية عن عجز متوقع بمبلغ 191 مليار ريال سعودي خلال 2027، وهو عجز مستمر في التضخم بسبب فعالية الحصار اليمني واستهداف منشآت أرامكو وتفعيل الحصار بالحصار على السعودية. تهديد رؤية 2030 اللي هي 2030، الاستنزاف المستمر للاقتصاد السعودي يضع المشاريع الكبرى هذه الذي خططها محمد بن سلمان المجرم هو الخطط الاستراتيجية السعودية في مهب الريح. هناك تكريس مهم جدا من خلال هذه الضربة لمعادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. هذه الضربة ليست حدثا معزولا، نؤكد لمستمعين الكرام ولكم ولأبناء الشعب اليمني، هذه الضربة ليست حدثا معزولا، بل هي حلقة استراتيجية متكاملة أعلنتها القوات اليمنية بوضوح. وقد أكد المتحدث العسكري العميد يحيى سميع أن القوات المسلحة مستمرة في إطار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار.
10: نعم،
2: وتكرس هذه الضربة المعادلة أبعاد كثيرة، الرد بالمثل على السعودية وتصعيد السعودية كلما قصفوا مكان قصرت اليمن عين المكان، توسيع بنك الأهداف، طرد واقع جديد على السعودية والانتقال من رد الفعل إلى الفعل والمبادرة والاستباق والعمليات.
10: نعم،
2: النوعية. هناك تداعيات إقليمية ودولية لهذه الضربة، وهذه الضربة تطرد.
10: نعم،
2: واقعا ميدانيا وسياسيا جديدا على الرياض وتضعها أمام خيارات صعبة، مأزق استراتيجي، عزلة متزايدة، تحول في قواعد الاشتباك، والبداية تبدأ من لمن لم يعد الصراع يدور حول من يمتلك القدرة على فرض الحصار، بل حول من يستطيع تحمل نتائجه عندما يتحول إلى معادلة متبادلة.
10: نعم،
2: في المحطرة العملية النوعية ضد أرامكو ضد السعودية وفي قلب الرياض ليست مجرد ضربة عسكرية، بل هي إعلان عن مرحلة جديدة من الردع المتبادل تكرس معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار كاستراتيجية ثابتة للشعب اليمني والقيادة اليمنية والجيش اليمني.
10: استراتيجية قرآنية، أنه ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، المطار بالمطار، الميناء بالميناء، العاصمة بالعاصمة، حتى وقف العدوان ورفع يدهم بشكل كامل عنا وعن بلادنا وعن أرضنا التي يحشد لها المرتزقة. أستاذ، يعني بعد أن نجي لموضوع يعني تعز، بعد أن كشف فتح طريق جولة القصر الطرف الحريص على أمن وحرية تنقل المواطنين، كيف نقرأ عودة المرتزقة لإغلاق أكثر من 19 طريقا رئيسيا في تعز وممارسة الابتزاز ضد التجار؟ يعني طلبوا من بعض التجار مبالغ وصلت إلى 3 مليون والمسافرين، وهل تعكس هذه الإجراءات حالة العجز والفشل الميداني الذي يعانيه أدواته من العدوان، أدوات العدوان يعني في الداخل؟
2: نعم، سؤالكم كبير وعظيم جدا، سؤالكم محرج جدا للمرتزقة ولأدواتها ولمن يمولها. سؤالكم هذا يفرض واقع مؤلم وقاسي على أبناء المحافظات المحتلة ومن تقع تحت الاحتلال وأدوات الاحتلال. بعدين كشف فتح طريق جولة القصر حرص صنعاء على أمن المواطنين، فإن عودة المرتزقة لإغلاق أكثر من 19 طريقا يا سيدتي، 19 طريق تم إغلاقه في تعز تمثل تصعيدا ومنهجا يعكس حالة العجز والفشل الميدان الذي تعاني أدوات الارتزاق. أغلقوا جميع الطرقات ليكون أبناء تعز كباش فداء، أغلقوا طرقات تعز ليكون أبناء تعز داخل المناطق القتل وأدوات قتل ليكونوا دروع بشرية أمام هذا الفشل والهزيمة التي واجه أدوات العدوان. التناقض في فتح الطريق وإغلاقها في مارس عام 2015، لاحظنا والمستمعين الكرام أنه فتح طريق جولة القصر الكم على مدار 24 ساعة بعد قبول الطرف الآخر ومبادرة السلطة المحلية في خطوة تهدف لتخفيف معاناة المواطنين، لكن في أكتوبر 2026 أغلقت القوات التابعة للحكومة المعينة سعوديا وحكومة الارتزاق المنطقة الشرقي لمدينة تعز طريق جولة القصر والحوبان بعدما كان قد أعيد فتحه. على المجتمع الكريم أن يفهم جيدا أن هناك حصار شامل، إغلاق 19 طريقا وابتزاز التجار، أغلقت أدوات أغلقت كما ذكرنا أدوات العدوان 19 منفذا وطريقا إنسانيا من وإلى مدينة تعز والأجزاء المحتلة بالمحافظة، شمالت الخطوط الرئيسية الممتدة من صنعاء دمار إب القاعدة الحوبة جولة القصر وطريق والطريق المؤدية إلى الراهدة والبرح والمخا والقرود والمقاطع، كل هذه أغلقت، كل هذه الطرقات أغلقت من أجل أن يكون أبناء تعز وأبناء المحافظة الجنوبية محرقة في مناطق القصر التي يديرها حزب الإصلاح والأدوات السعودية. يتيح الطريق للمواطنين التنقل بين الحوبان ومدينة تعز في من 10 إلى 15 دقيقة فقط، لكن إغلاقه يدفعهم لاستخدام طرق بديلة تستغرق كثير من الساعات عبر طرق جبلية وعراء ومناطق قتل يقوم بها عمل كمائن لأبناء المحافظة. بالتوازي هناك كشف التجار كما ذكرتم مديرية الحجرية عن تعرضهم لحملة ابتزاز وتهديد بمنهجها والعناصر مدعومة سعوديا وتحمل العلم السعودي على بزاتها العسكرية تحت تهديد السلاح. طلب من أحد التجار دفع مبلغ 3 مليون ريال من العملة القديمة تحت تهديد صريح بالمساس لأفراد أسرته أو قصبهم، وكل ما شاهدنا الفيديو ذلك هذا كله تغطية على الفشل الميداني الذي يحدث. يعني المهمة هي أصلا أهمية تعز وأهمية موقع تعز هي من أهمية باب المندب، وطالما سقط باب المندب لم يعد هناك أي أهمية لوجود تعز سواء تكون منطقة للقتل. تأتي هذه الإجراءات التي يقوم بها العدو ومرتزقته لتعكس حالة العجز والفشل الميداني، تعبر خطوة إغلاق المنافذ للتغطية على التراجع قواتها أمام تقدم قوات صنعاء في عدة محاور قتالية بريف تعز الجنوبي، كما أن المزاحم حول الدواعي العسكري ليست سوى ذرائع واهية وغطاء مفضوع لشرعنة تشديد الحصار وفرض عقاب جماعي على المواطنين في تعز. وقد أدت العمليات الهجومية للقوات اليمنية في صنعاء إلى دحر تحركات المرتزقة وتكبيدهم خسائر فاتحة يعني كبيرة جدا، مما أجهض محاولاتهم لفتح ثغرات ميدانية تعوض حالة الفشل والجمود. يا سيدة الكلفة الإنسانية والوعي الشعبي كبير جدا في هذا الأمر. المحصلة لم تعد هذه الإجراءات سوى محاولة يائسة لإخفاء الانهيار الميداني، حيث تدين وزارة النقل في السلوك هذا السلوك التأسفي الذي يكشف النية المبيتة لتضييق الخناق على الاقتصاد المحلي ومضاعفة المعاناة الإنسانية، مع تأكيد أن هذه الممارسات تتحطم أمام صمود ووعي أبناء المحافظة. يبدو أن مفهوم مقاومة تعز يعد كيانا متماسكا، بل تحول إلى جبهة متصدعة بفعل التقدم الميداني لقوات صنعاء والانقسامات الداخلية بين الفصائل الموالية القذرة التي يتعاملها حزب الله، وخاصة تلك الجهادية التكفيرية التي نشرت يوم أمس فيديو قليل، يعني لا نستطيع نقول على أنها جريمة نكره لأحد الشهداء في الميدان.
10: نعم، يعني تمثيل حتى بالجثث شيء لا الفطرة ولا الدين ولا القلب يستطيع أن يرى مثل هذه الأعمال.
2: نعم سيدتي.
10: نعم تفضلوا.
2: هناك تقارير تشير إلى قوات صنعاء تمكنت من تحقيق اختراقات واسعة صباح هذا اليوم في ريف تعز الجنوبي وفي الوسط، وامتدت المواجهات إلى الجبهات الغربية والشمالية. وهناك مصادر ميدانية تؤكد قبل قليل أن قوات صنعاء سيطرت على 90% أو 95% من جبهات الريف التعزي، وقطعت طرق الإمداد الرئيسية الرابطة بين تعز وعدن، مما أدى إلى عزل مواقع الفصائل الموالية للسعودية والتي تحاول أن توجد لنفسها ثقافة جديدة غير ثقافة المذهبية، وهي ثقافة الكراهية. ثقافة الكراهية هذه لن يستوي بنارها، ومن سيستوي بنارها هم المرتزقة والخوانة والعملاء. والتمثيل بجثث الشهداء والحشرة لابد أن يقابله قرار كبير جدا، القرار الشعبي والوعي الشعبي هنا، وهذا الذي نقوله ونبشر به في صباح هذا اليوم عبر إذاعتكم. لا الحمد لله الشكر، استهداف مكة والمدينة حشد الشعب اليمني بما يقارب نصف مليون مقاتل ضد هذا البهتان وهذا التزوير السعودي. واليوم هذه الجريمة التي نشرها المرتزقة في تعز سيحشد أضعاف مضاعفة أيضا للجبهات من قبل الشعب اليمني والوعي الشعبي، لأنه لا يقبل مثل هذه التصرفات ولا قبليا ولا بكل الأخلاق ولا بكل الديانات.
10: إذن شكرا لكم ضيفنا العزيز الأستاذ والكاتب والمحلل السياسي عبد الفتاح حيدرة، وبإذن الله النصر والغلبة والعزة دائما لله ولرسوله وللمؤمنين. نسأل الله أن يعين المجاهدين وأن يثبت أقدامهم، والمعادلة مستمرة والمعركة مستمرة
2: بإذن الله.
10: شكرا جزيلا لكم. إذن إلى المحور الثالث مستمعين الكرام، حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية مع علي جاحز يقول: فلتقصفوا بنك أهدافكم في صنعاء، أفلس في 2015، لكن بنك أهدافنا في الرياض وجميع أرجاء المملكة غني وثري، ستبكون حتما بإذن الله والله غالب على أمره. حزام الأسد يقول: إمعان العدو السعودي في عدوان على بلادنا وإصرار على مواصلة التصعيد يدفع قواتنا المسلحة إلى رسم ملامح رؤية 2030 على نحو مختلف، فخياراته العدوانية هي التي ستحدد طبيعة النتائج التي سيتجرعها. أسامة الفران يقول: وصلك المعلوم يا سعودي قبل أن تقوم من مقامك وتعود طائراتك العدوانية أدراجها، ومع الأيام قبل أن يرتد إليك طرفك بإذن الله، يمن الواثقين بالله يؤدب مملكة قرن الشيطان. حسين أبو طالب يقول: ثم هل عرفتم لماذا نرفضهم قطعا ولماذا نقف مع صنعاء بكل انحياز؟ بكل بساطة لأن من يكشف عورة جثمان وهو يصور ويفرح ويعبث ويمثل لا أمان له على نفسك ولا على مالك ولا على عرضك. هؤلاء هم يجاهرون في كل المنشورات وفي التعليقات بنوايا الفتك بالدماء والأموال. المشكلة ليست في أنهم أفراد معدودين، فمن ينشر مثل ذلك الفيديو متفاخرا ومن يعلق منتشيا ومن يشارك ويبتهج كثيرين للأسف. ولذلك لأجل الحياة والقيم والإنسانية ولأجل الأعراض والدماء يجب أن ننتصر بإذن الله. مصطفى عامر يقول: إن كانت الرياض حمالة البترول والحطب فسبحان من أرسل صنعاء لتأديبها بحبل من مسد. فضل أبو طالب يقول: أراد العليمي أن يثبت ولاءه للسعودية بتفجير الوضع في تعز، وأراد الإصلاح أن تكون تعز كبشة فداء لحماية ثرواته النفطية بمأرب. لأنه خاف من انتقال الجبهة من الساحل إلى مأرب، فقرر أن يكون أبناء تعز دروعا بشرية لحماية ثروته النفطية. هم خانوا خفض التصعيد بالداخل خدمة للسعودي، فأمكن الله منهم. وأخيرا عبد القادر المرتضى يقول: هذه الحرائق في أرامكو وأعمدة الدخان المرتفعة في سماء الرياض تفسرها السيريا القصف السعودي في صنعاء. الوجع كبير والخسائر لا تحتمل ولله الحمد. وكلما استمر النظام السعودي في عدوانه وعناده وغطرسته اتسعت دائرة النار وزاد الوجع وكبرت الخسائر واقتربت الهزيمة المدوية لآل سعود. إن شاء الله هو الله. إذن وصلنا وإياكم إلى الختام مستمعين الكرام، كنت معكم تقديما من آفاق الخبر بتول المنصور، ومن الإعداد أحمد الصنعاني، ومن التنفيذ سوسن مجاهد. دمتم بخير، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا بقوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الحمد لله يا

0: نفسي فداء لك شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
5: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبناءنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يقلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم، عزتكم، كرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: آن من جعل اليمن قائد كرار، وحساب حق الله هذه اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
11: والله نحن معك
12: ومفوض لك تفويض كامل.
13: يا سيد حتى الموت،
12: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
13: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
14: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
15: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
16: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من رضا.
17: ولعب العبودية يقول تواقد الأرض.

وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه. أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.

في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت.

ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب. حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر. هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

0: كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: 子。
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات لله.
3: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
4: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الصلاة والطاقة. أقول فيها: احذر من الدكاكين التي تفرغ جيبك لتمدك بالطاقة المزيفة، فيكفيك أن تحرك لسانك وفؤادك بصلاتك على نبيك صلى الله عليه وآله، لترى كل خزائن الطاقة مفتوحة أمامك وبالمجان. في هذه الكلمة إشارة إلى ما في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله من المعاني الطيبة، مما يسمونه الآن في عصرنا الطاقة، يقولون الطاقة الإيجابية ورفع المعنويات ونحو ذلك. ولما رأوا البشر، يعني مما يسمى البشر، كثير منهم يحتاجون إلى هذا الأمر، فتحوا دكاكين يتاجرون به أي شيء، يعني يرون أن أو يرى المخادعون أن الناس البشر يحتاجون إليه، يفتحون المحال ويفتحون المصانع ويؤسسون الشركات ويضعون الدراسات من أجل أن يكون ذلك وسيلة لهم للكسب. فلذلك توفر وحصل ما يسمى بعلم الطاقة. طبعا علم الطاقة ليس المراد به العلم المراد يعني في العلوم المادية، الفيزياء والكيمياء ونحوها، لا، يقصدون به الطاقة الإنسانية الإيجابية والمرتبطة بالإنسان. واستنبطوا ذلك من الصين أو من جهات متعددة، وأضافوا إليه الكثير، كل شخص يضيف شيء جديد، فهؤلاء صار الكثير يذهب إليه، يتصور أنه مكتئب أو أنه محبط أو أنه يائس أو أن له ظروفا معينة، فيتصور أن هؤلاء سيعطونه الطاقة الكافية حتى يعيش حياته بطريقة هنية. وهؤلاء طبعا يتاجرون فيه ويخدعونه، وربما يوجهونه توجيهات خاطئة، مثل ما نرى بعض أطباء النفس عندما يوجهون الشباب إلى الانحراف بحجة أن هذا الشباب، طبعا لا أقول كل أطباء النفس، أقصد الذين تربوا على المدرسة الغربية، فيتصورون العفاف مثلا، يتصورونه كبتا ويصورونه بصورة معينة. كذلك هؤلاء أيضا ينشرون هذه المعاني. لذلك الله تعالى وضع لنا بدائل كثيرة جدا: ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الإيمان، الإيمان طاقة عظمى. يعني الله تعالى ذكر المؤمنين وكيف يواجهون جميع أعداء الله بطاقة عجيبة. لماذا؟ لأن الله تعالى يمدهم من عنده، يمدهم بفضله. قول لا حول ولا قوة إلا بالله تتضمن هذه الطاقة، ومنها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. الله تعالى نص على الطاقة المرتبطة بها بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه الصلاة أولا الله تعالى قدم لها بصلاته على نبيه وصلاة الملائكة، وبالتالي الشخص يشترك مع هؤلاء في هذه الصلاة، وبالتالي يحصل. عندما نرى مثلا جمعا يجتمعون، فيكون هناك طاقة معينة تتحول أو تتجول بينهم. فالله تعالى طبعا عندما ذكر اسمه من باب التشريف، وإلا فإن صلاة الله لا، يعني الله تعالى لا يقرن بأحد. كذلك حتى ورد في الأحاديث أن الصلاة ترتبط بها الكثير من المعاني وكثير من الإيجابيات والكثير من الثمار. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات. يعني هنا طاقة، صلى يعني أضاف إليه، إن الله اللي في القرآن الكريم: صلاة الله على عباده تخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الوهم إلى نور الحقيقة، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات العجز إلى نور القدرة، من ظلمات السلبية إلى نور الإيجابية، من ظلمات الانفعال إلى نور الفعل، من ظلمات التأثر إلى نور التأثير، يصبح فاعلا ويصبح إيجابيا. لماذا؟ لأن الله يصلي عليه. كيف نحصل على هذه الصلاة المباركة العظيمة؟ بصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن صلى الرسول صلى الله عليه وآله يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات. طبعا الخطايا تبعث الأثر النفسي، تؤثر الأثر النفسي. طبعا هنا ليس المراد بها الخطايا الكبائر لا، المراد بها الهفوات والغفلات وغيرها. فالله تعالى يعني لأن هذا الذاكر تدارك نفسه وحارب الغفلة وتوجه إلى ربه وصلى على نبيه وتذكر، يعني تذكر رسول الله صلى الله عليه وآله هو تذكر لله وتذكر للدين وتذكر للصراط المستقيم. فلذلك تحط الخطايا، الخطايا كما ورد في الأحاديث كلا، يعني القرآن يقول كلا بل ران على قلوبهم، يعني تنكت في القلوب نكتا سوداء ويصبح القلب بعدها مظلما، وبالتالي تمده كما يقال بالطاقة السلبية. فعندما تزاح هذه الخطايا ويغسل القلب ويسقل وتزال عنه ذلك ويزال عنه ذلك الران، تصفو مرآة القلب، وبالتالي ترى الأشياء كما هي، تراها جميلة وتراها واضحة، وذلك أعظم الطاقة. لأن الطاقة السلبية ناشئة عن النظرة السلبية، عن النظرة الخاطئة. عندما تكون نظرتنا للأمور نظرة إيجابية ونظرة صحيحة ونظرة مدعمة بالإيمان، فالله سبحانه وتعالى يرزقنا تلك المعاني. الشخص مثلا عندما يذكر الجنة ونعيم الله يشعر بالراحة ويشعر بالسعادة. لماذا؟ لأن هذا معنى سليم، معنى يعطي للنفس هذه المعاني. ورفعت له 10 درجات، يعني الله، يعني هذه الشخص ترفعه وبالتالي ترفع درجاته. وعندما ترفع درجاته أي ترفع أهليته لها، لأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى درجة من دون أن تكون له القابلية لتلك الدرجة. ولذلك تعطيه القوة وتعطيه الدعم وترقيه، بخلاف تلك الطاقة السلبية التي يضعونها والتي لا علاقة لها بقيم الإنسان ولا بأخلاق الإنسان. الإنسان عندما يصلي على رسول الله سيتذكره وسيتذكر شمائله ويتذكر أخلاقه ويتذكر إيمانه، وبالتالي تقرب إليه من خلال ذلك تلك المعرفة والتي تتحول إلى سلوك. وبالتالي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله لها طبعا أحاديث كثيرة في فضلها، وتبين هذه الأحاديث كلها أنواع الطاقة الإيجابية التي يجدها الإنسان عندما يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
1: رب اهدنا بكتابك وارزقنا فهم كتابك لنزداد إيمانا، لنزداد إيمانا.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الظالم على شعبنا بشنه المزيد من الغارات العدوانية، والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 50 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء والمحافظات في الجوف وتعز ومأرب وحجة وصعدة، ليبلغ إجمالي غارات العدوان

ومنشآته النفطية بالصواريخ والمسيرات اليمانية الصنع، والتي أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بفضل الله بدقة، ونجاحها في اختراق منظومات التصدي والاعتراض الغربية. ولن تتوقف القوات المسلحة عن تنفيذ المزيد من العمليات المؤلمة للعدو السعودي، وفي استهداف تحشيداته وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 23 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للرابع من أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولا خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانيا عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثا عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجانا بدلا من 20000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن يتصل.
3: تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية. بأياد يمنية تصطحبكم فيه بتول المنصور على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بأياد يمنية. أيها المستمعون الأفاضل عبر أثير إذاعتنا آفاق FM وفي برنامجنا بأياد يمنية، نلتقي بكم اليوم في هذه المساحة الخاصة لنبحر معا في رحلة الإرادة والعمل، حيث تنبت سنابل العطاء من أرض اليمن في صخرة الصمود التي تكسر كل رهانات الأعداء والحصار. إنه اليمن العظيم، يمن الحكمة والإيمان، الذي يخط اليوم ملاحم العبقرية والاعتماد على الذات بجهد أبنائه وسواعد رجاله. إننا نعيش اليوم تحولات استراتيجية وتوجيهات سديدة مباركة من قائد الثورة والمسيرة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي يؤكد دائما أن الاستقلال السيادي لا يكتمل إلا بالاستقلال الاقتصادي والغذائي وبامتلاك قرار إنتاجنا وغذائنا. من هنا تأتي الأنشطة المباركة والأسواق والمهرجانات التي تشهدها العاصمة صنعاء، وفي مقدمتها هذه المهرجان وهذه الفعالية الختامية التي تقام اليوم في سوق الحبوب سوق الحبوب المتواجد في الحصبة جوار وكالة سبأ. سوق الحبوب لديه مهرجان كبير، مهرجان البلدة الطيبة، ويضم ركن خاص بسوق الخميس وبالأسر المنتجة. في هذه اللحظات يسعدنا أن نرحب بزميلنا محمد عز في هذه الحلقة بأياد يمنية من مهرجان البلدة الطيبة في سوق الحبوب. أهلا وسهلا بك محمد.
2: حياكم الله بطول، وأهلا وسهلا بكم وبجميع مستمعين العزباء هنا في مهرجان البلدة الطيبة في سوق الحبوب.
7: نعم محمد، اليوم أنت تتواجد في مهرجان البلدة الطيبة في سوق الحبوب الذي يتواجد في الحصبة، ليس ككل أسبوع في سوق الخميس، يعني اليوم مميز من كل الجوانب، أسر منتجة، منتجات محلية، اكتفاء ذاتي، حبوب، طحين، كل الأنواع موجودة، فأنقل لنا الصورة ولمستمعين الكرام لمهرجان البلدة الطيبة.
2: نعم، الجميع هنا متواجد من جميع المصارعين من أغلب الأراضي اليمنية هنا متواجدين في سوق الحبوب في الحصبة وفي مهرجان البلدة الطيبة. هنا كل البذور الطيبة من أرضنا المباركة متواجدة هنا بأياد وسواعد يمنية. لكن دعينا قبل أن نخوض في هذا الحديث أكثر، لدينا هنا المسؤول الإعلامي أو رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان البلدة الطيبة هنا في سوق الحبوب الأستاذ علي خالد. السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
2: أستاذ علي خالد، حدثنا بداية عن مهرجان البلدة الطيبة، يعني عن بدي هذا المهرجان ومتى تطبيقه وهل هو مستمر أو كيف وضعه؟
8: السلام عليكم ورحمة الله. بدأ المهرجان في تاريخ 23 سبتمبر، وشيء حتى أدنى أنه ينتهي في 30 سبتمبر، لكن أنا الهدف جاء المهرجان تحت شعار من لا يملك قوته ولا يملك قراره، استنادا إلى أهمية إبراز المنتج المحلي والزراعة المحلية والزراعة الوطنية وتشجيع المزارع اليمني بشراء محاصيلها الزراعية. هدف المهرجان في المقام الأول هو تعريف المجتمع، وتعريف المجتمع هناك يوجد سوق مركزي لمحاصيل الحبوب المحلية، فالبعض كان لا يعرف أنه يوجد سوق مركزي لمحاصيل الحبوب، فأتت لنا فكرة أن احنا نعمل مهرجان وندعو بعض التجار والمزارعين إلى المشاركة في هذا المعرض، ودعوة الأسر المنتجة للمشاركة في المعرض بهدف تعريف المجتمع بالسوق المركزي لما يحتويه هذا السوق من محاصيل زراعية متنوعة. بالإضافة الجديدة إلى هذا المعرض أنه تم عرض أكثر من 327 صنف للمحاصيل الحبوب المحلية المتنوعة من كل محافظة ومديرية الجمهورية التي تشمل أنواع وطرز المحاصيل الزراعية المختلفة، بهدف عرضها وعرضها على المجتمع والمزارعين ورواد هذا السوق، أن اليمن بلد زراعية وبلد نهضة وبلد متنوع ثقافيا وزراعيا، واستطاعت أن يواجه الحصار والعدوان. بإضافة إلى ذلك يعتبر هذا المهرجان هو رسالة إلى دول العدوان بأن اليمن مهما حاصرت اليمن ومهما تكالبت عليه، أن اليمن قادر وبعون الله أن يزرع وبقادر أن يعمل مهرجانات، فأنتم تعملون المهرجانات الغير لائقة في موسم الرياض، فاليمن يعمل مهرجانات زراعية متنوعة ويحفز المجتمع إلى الترقى للمنتجات الزراعية ومحاصيل الزراعية.
2: نحيي حشقة المجتمع لتنمية هذا البلد. حتى فهمي منذ بدء سريان هذا المهرجان الطيب وحتى اليوم أسبوع كامل، يعني ما هي النتائج الملموسة من هذا المهرجان في هذا السوق؟
8: النتائج المساعدة أن الناس تعرفوا على السوق المركزي المحاطة للحبوب وأهمية هذا السوق لما له من أهمية بالغة في تعريف المجتمع يعني ثقافة المجتمع في النمط الغذائي والاستهلاك الغذائي أن يستهلك المحاصيل المحلية بدل الاستهلاك المنتج الخارجي الذي مليء بالأمراض والسموم وكل المكروبات التي يأتي لنا من الخارج. الاستهلاك المنتج المحلي هو الأصح والأسلم.
2: آخر سؤال هي أخرجنا مثلتا طيبة هنا في سوق سوق المحاصيل للحبوب فربما المصنع تماما يعني يدور في ذهنه ان المهرجان هذا المدى السبع فقط وسوف ينتهي وتختاري هذا الحبوب هل مستمر طوال السنة هل الأسعار تبقى مناسبة نصف هذا المهرجان يعني ايش
8: احنا طبعا احنا لم نحدد ايضا ان احنا بننهي هذا المهرجان لكن كان الهدف الاساسي كما قلنا سابقا انه نعرف الناس والمجتمع والكون في امانة العاصمة وقابل امانة العاصمة ان هناك سوق مركزي كبير لمحاصيل الحبوب المحاصيل الحبوب وهو مفتوح على طوال السنة فمن أراد التسوق فليأتي إلى السوق المركزي لمحاصيل الحبوب للتسوق جميع أنواع المحاصيل الزراعية الصحية والمحلية.
2: من تضع الإقالة دلت الله دينا الإعلامية المهرجان بتطيبة كنت معنا عمر أكيد بعد طاقة حكم جزيرية حياكم الله العودة إليكم من الاستوديو.
7: نعم شيء جميل عندما نركز على مثل هكذا مهرجانات تحكي عن الاكتفاء الذاتي وسوق الحبوب من أفضل الأسواق التي تبيع الحبوب والطحين بمختلف أنواعها. أستاذ محمد يعني الآن أنت متواجد في مهرجان البلدة الطيبة وتقريبا اليوم قدو آخر يوم. صف لنا طبيعة المعروضات يعني ماذا تشاهد أمامك من حبوب من منتجات محلية وكيف وجدت انطباعات الناس والزوار والمزارعين هناك في مهرجان البلدة الطيبة في سوق الحبوب؟
2: نعم الحبوب هنا بمختلف أنواعها من الدخن الغرب الذرة الدقيق الأحمر وغيره هناك حبوب وهناك أيضا الشيء المطلوب هذا مثلا من الزوار هنا يشعرون براحة وإيجابية كبيرة أيضا هنا يتواجد مهرجان لجميع الحاضرين هناك الأطفال هنا فعاليات تقام بشكل ترفيهي للأطفال وأيضا تعريف للثروة الزراعية والثروة السمكية والموارد المائية ليس فقط هنا المهرجان يتحدث عن الحبوب فقط أيضا يعرف الناس بما يملكه الشعب اليمني من قوة كبيرة لتنمية اقتصاده والأقوى من ذلك لأنه يملك قراره. نعود إلى موضوعنا الأساسي هنا في سوق الحبوب في مهرجان البلدة الطيبة. سوق القميص هنا الأسر المنتجة متواجدة بشكل كبير جدا وإذا لدينا مساحة من الوقت
7: نعم لدينا مساحة تفضل
2: سريان هذه اللقاءات. نعم
7: تفضل نستمع إليك وإلى الأسر المتواجدة نعم. عندك ونحييها من هنا وندعو المستمعين بزيارة سوق الحبوب ولا ينسوا زيارة ركن الأسر المنتجة هناك.
2: نعم حقيقة الأسر المنتجة مناضلين في أي مهرجان وفي أي بقعة طيبة يبحثون عن رفعهم وهنا أولى اللقاءات الميدانية لدينا هنا دكتور عمر صاحب منتجات أو منتجات طوابين وأيضا العديد من منتجات العناب البشرة نتعرف على مكتب. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم
2: دكتور عمر. ما هو الجديد في منتجاتك في تسويقك هنا الآن اليوم متواجد في سوق الحبوب؟ ما هو انطباعك عن هذا السوق وأيضا ننطلق إلى لكي تتحدث عن منتجاتك الجديدة؟
9: أهلا وسهلا نتشرف الحديث معكم. طبعا مركز الحبوب للمنتجات الألمانية في هذا السوق هي من خيرات بلادي سواء من الدوف أو من تهامة أو من مارب ومن جميع محافظة البلاد اليمن لجواز وغرب الاكتفاء الذاتي ويصرنا كثيرا أن نشاهد مثل هذه المنتجات بلادنا. بالنسبة لنا هناك أسرة منتجة منتجاتنا من الطوابين الطبيعية وشمبوهات طبعا تحدثنا عليها في عدة لقاءات سابقة مع هذا البرنامج وفي هذه الإذاعة الطيبة إلا أن احنا موجود جديد بين العام التجديد وهو كريم شمع النحت. هذا الكريم هو طبيعي مخلوط مع زيت الزيتون وزيت اللوز يعمل على إزالة الحبوب بشكل رائع جدا جدا وأيضا إذا في حروق يعني يعمل على الإشفاء والقضاء عليها إذا في أيضا جراحة وقعد العمليات الجراحية يعمل على إزالة الجراحات أو الحاجات التي تعمل إصابات في الجسم، يعمل على تصفيتها وتنظيفها، وبالتالي يكون هناك شفاء تام إن شاء الله للبشرة. وشكرا جزيلا.
10: إذن أرقامكم للتواصل، هل لديكم نقاط بيع جديدة أم فقط متواجدين على طريق الخميس والبيع عبر الأونلاين؟
9: طبعاً أصبحنا الآن معنا تطبيق ناس وفي تطبيق تمكين نوزع منتجاتنا عبرها، وأيضاً أرقامنا هي 37-22-263 أو الواتساب 737-09-633-6.
10: أطلبكم على قيمة الأولى. شكرا جزيلا.
9: نستمر
10: مع الزبان الذي كان بعض الزبان معلش نحن مقتنع العزام متواجدين هنا لأجل هؤلاء الباعة في هذا السوق. ننتقل إلى خيمة أخرى لكي يخلص بعض الزبان المتواجدين معه. أيضا الخيمة التالية لديهم بعض الزبان، فنعاود مرة أخرى ننتقل إلى الخيمة الثالثة والتالية أيضا لديهم زبان. ما شاء الله، نتمنى لكم التوفيق بإذن الله. نعود مجددا لأولى هذه الخيمة الأولى. عاد من جديد، السلام عليكم. من جديد عاودنا تحكي؟ لا ما حبينا شلنا نزعج.
9: لا ما
10: يهمك. طيب نعاود من جديد، ايش اللي بدا بيعك؟
9: احنا نبيع طبعا المباخر، معنا صناديق، معنا المباخر جميع الانواع، ومعنا صناديق متنوعه.
10: عندك ايش هذا؟
9: طبعا هذا صناديق للبخور وللعوده وللهدايا. باقي معي صناديق للاكسسوارات حق الحريم، الاكسسوارات هذا. وباقي معي صناديق للسجاد وصناديق للخطوبة.
10: ما شاء الله، أنا بشوف البراند والكروجن حقك ما شاء الله من فوق بشكل أنيق وحضاري. يعني أنت نجار في الأرض؟
9: لا أنا نجار، ولا في عملنا لي نجارين، بيطلب أنه اشتغلنا كهواية وبدأت تبع حرفة.
10: أتمنى لك يعني كلها خاقة في البخور وإيش كمان؟
9: البخور والصناديق وبعضها من عمل بعض الديكورات مثل الرفوف المتحركة، مثل النوافذ الصغيرة ممكن نعملها.
10: طيب المشروع قطع خشب للتحف والهدايا.
9: للتحف والهدايا
10: توفر جميع التحف والهدايا، يعني
9: توفر جميع اللي موجود.
10: جميل، انت انيق وبضاعتك انيقة ما شاء الله. طيب ارقامكم لكي المستمع
9: معنا 379-400
10: 3 طبعات 299 أخرى توجيهها لجميع المستمعين عبر تريدات أطار.
9: يعني احنا موجودين في سوق سوق الخميس، في كل خميس احنا بالتحديد، واليوم احنا موجودين في سوق الحبوب في الحصبة، وموجود معنا كل المنتجات، بيشوفوا يزورونا ويشوفوا المنتجات كلها محلية. مع الآن هذا الصندوق كان بيتو من الهند. الآن
10: اليمن متواجد.
9: الآن موجود في اليمن.
10: ما تمنى لك التوفيق.
9: جميعا إن شاء الله.
10: كان ما زلنا في من هذه اللقاءات الخاصة في التوقف الخميس. هنا لدينا أسران. وبيع البخور والعطور. السلام عليكم. مشروع كادن. كيف حالكم؟
11: الحمد لله.
10: كيف حالكم؟
11: مشروع كادن للعطور. بخور أيوة أكيد محمديات، كنا نعمل الكونكريت المباخر من الكونكريت ونبيع السلع المعطرة وما إلى ذلك.
10: جميل، ممكن نتحدث عن العطور هذه كلها نبدائية؟
11: لا، عطور نبدائية رجالي، عطور أطفال، كل على طلب، كل على حسب الطلب.
10: جميل، كم لكم متواجدين في سوق القمين؟
11: أنا برابط 3 سنوات.
10: أتلاش للموت أثر من الموت يا عطور؟
11: نبيع عطور الطعام، نبيع مخمريات للصار والزيت، نبيع اللوشنات، كله قلنا لكم حسب طلب الزبون.
10: الطعام الذي عندك؟
11: معنا بخور هرمي هذا الجديد، ومعنا البخور العدني.
10: شو هرمي هذا يعني ممكن تشرحي؟
11: البخور الهرمي هذا اللي طلع هبة جديدة من أنواع البخور، ما يحتاج شراحي، بس على الغاز على البلة اللعابة. طبعا هو عملي وآمن 100% ومرغوب كذلك.
10: البخور الجنبة؟
11: البخور هذا عدني عرايسي، وفي أنواع، في أنواع غالية وفي أنواع رخيصة، يعني كل شيء يعني مناسب لكل
10: الثقافات. حاجة إيش معنى هذا بخور عدني؟ ماش بخور تعزي بخامي طمعاني؟ إيش يعني الاسم هذا؟
11: يعني اشتهر اشتهر العدن بالبخور، اشتهر العدنيات بالبخور.
10: النبي طبعا أنتم مش مشهورين بحاجة؟
11: لا
10: البخور
11: بالعطور الزبد. لا ما شغل حاجة تضحكوا علينا. لا البخور العدن، العدنيات معروف بالبخور، بخورها ممتاز وخبرة يعني في هذا المجال أكثر مننا. أنا عن نفسي، أنا عن نفسي بخلي واحدة عدنية تطبخلي هذه الطبخات البخور في العرايسي، واحدة عدنية تطبخلي.
10: احنا بالسوق من عندك ما شاء الله، والله ريحة مميزة. طيب بعد العطور ايش كمان تبيعوا؟ قصدي بعد البخور العطور ايش هذه عرايسي؟
11: احنا نبيع بخور العطور البديلة الماركات العالمية، بدل ما الزبون مثلا يبيع بمبالغ كبيرة، يشتري بمبالغ كبيرة، احنا بنبيع لهم سعر معقول، يبدأ من 2000 وما فوق.
10: رقمكم كم نقطة عكم تقطع في سوق الخميس؟
11: في سوق الخميس وفي مؤسسة مودة اللي في الجراف معنا هناك المتجرون المحلية.
10: في حد يطلب عندكم كمية معينة من البخور والعطور والزبد كذا؟ طيب مستمعنا الأعزاء، عطور شرقية وفرنسية، بخور أنواع العود وعطر شادم 7-8-515-1-3-5-8. شادم العطور والبخور، شكرا جزيلا لكم. يبدو أن لدينا آخر أسرة هنا، هل لدينا مزيد من الوقت بدون؟
7: نعم تفضل مع آخر أسرة لنتعرف عن مشروعها، وندعو كل المستمعين بزيارة البلدة الطيبة في سوق الحبوب في الحصبة لزيارة المنتجات المحلية. تفضل محمد.
10: أخذ في اللقاء مع أسرة طيبة أم سلمان لخياطة الملابس. السلام عليكم.
12: السلام عليكم.
10: ما شاء الله عرض أنيق وكوي يستقر كيات منتج يماني، بتخيطي في البيت؟
12: أيوه بالبيت.
10: ما شاء الله عليك. إيش اللي بتبيعه عشان المستمع أقتنع أكثر لك؟
12: كيف قلت؟
10: إيش اللي بتبيعه؟ إيش المعروض عندك؟
12: إحنا عندي أرواب بناتي زغي، وأرواب بناتي كذا الشباب يعني فتاتي بناتي أكثر.
10: جميل.
12: أيوه.
10: بنات صغيرة شكلها أرواب أيضا فتاتي.
12: أروى فتاتين يعني مش لو دقوا ما هذا دقوا.
10: طيب أنت هذا كنا متخصص للطيب، أنت خمسة في الشتاء بتخيط أشياء جديدة؟
12: إن شاء الله إن شاء الله. أيوة إن شاء الله.
10: أنت متواجدة هنا فقط في سوق الخميس؟
12: أنا عدنا أول يوم ما تصلوا لي، عدوا اليوم هذا تصلون.
10: سوق الخميس هناك الكهف التحرير.
12: التحرير أيوة.
10: واجدة دائما.
12: إن شاء الله.
10: طيب نعيد من جديد، أروى صالة للأطفال والبنات والكبار.
12: والكبار. يعني متاعي بناتي. هذا اللي فهمت الله، فتاتين أرواب قوارير مواضم يعني قد الأزمة هذا خلتنا نعمل حاجة محدية.
10: حقيقة عندما أنا جيت أول مرة هنا عندك وأنا نستق قبل اللقاء شفتها كأنها منتجات خارجية، مش عارف أنت كنت تخيطي لو تفاجأت أنا ما عليك إلا مصدقك أنا ونشيتك على الهواء ما شاء الله سلمة الأيادي التي أنتجت هذا الشيء الطيب. طيب أرقام أنتم متواجدين في أي نقطة أنتم؟ أنا فين حلو؟ أنا حلو وشيء؟
12: ما بش مع حل والله ما بحنا لها أنا لا سوق الخميس لما أطول البيت وبعدها لما أجي خميس الثاني هكذا.
10: ليش ما تفكرش تنزل محلات صغيرة كذا توزعي بعض المنتجات في الشارع هذا؟
12: لا يكثر ينفعني، لا أنا ترى بين الناس وما بش مسوى عندي ما
10: يعني. الله يحفظك إن شاء الله على رؤوسنا. طيب أم سلمان معك رقم معين اتصلوا بيك أتوصلي التواصل؟
12: هذا هو
10: رقمي،
12: هذا هو
10: رقمي. الرقم 1-2-1-5-3-5-5 سلمان لخياطة الملابس بناتية وأيضا بجميع الأحجام صغير كبير وسط شبابي
12: كل حاجة يطلبوها موجود.
10: جميل إن شاء الله نعاود اشتري البنت الصغير من عندك إن شاء الله. 7-2-1-5-3-5-5 شكرا لكم أم سلمان، كنت معها الهواء مباشرة عبر كل قطعة.
12: شكرا لكم. نشكي والله لا أحد يدعمنا يعني نشكي مكينة أشتي حباكة ما بك لي حباكة يعني كل يوم يتنظف الخياط يكون أحلى من حق الخوارج والله.
10: حفلة شرب يدك
12: هذا ما بيدي بس ما بش مية حباكة
10: دن لكل من استمع لك عبر الأباتير
12: لو يدعمونا بقماش والله العظيم إن أنا أحصل لا ما حصلت من غالب ودوالي طريق القمص يستلي بس يعني لا بالمتر ما أشترش الله بالطاقة بالمتر بس لأنه ما تسمعين دعم.
2: أتمنى لك التوفيق إن شاء الله رسالتك توصل عبر الهواء مباشرة لكل من يحب دعم هذا الوطن والأسر والمنتجة فاعلين الخير التجار
12: إن شاء الله يا رب.
2: لكم التوفيق العودة إلى
7: زميلتنا بطول
2: في الاستديو.
7: إذن كل الشكر لك محمد لكل الأسر المتواجدة عندك ونتمنى من الجهات المعنية من التجار من المسؤولين أن يدعموا هذه المشاريع المحلية التي تحقق الاكتفاء الذاتي. دائما ما حدد وتحدث السيد القائد أننا في معركة بناء وأننا في معركة اكتفاء ذاتي، فعلى المعنيين والجهات المعنية أن يساعدوا هذه الأسر بما استطاعوا، دعمهم بالمكائن، دعمهم بالأقمشة، حتى تنهض هذه الأسرة لتكون أقوى وتكون رقم فاعل في المعادلة الاقتصادية وفي تحقيق الاكتفاء الذاتي. تحية لك محمد.
2: تحية للجميع المستمعين الأعزاء، في أمان الله.
7: في أمان الله. إذن من سوق الحبوب في الحصبة وركن سوق الخميس المتواجد هناك، من مزارع الجوف وتهامة وحقول ذمار وإب إلى معارض الأسر المنتجة، تصدح الحقيقة الواحدة أننا نعشق الأرض ونأكل مما نزرع بإذن الله ونلبي احتياجنا بأيدينا. معكم مستمعين الكرام مستمرين بأياد يمنية، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود مع ضيفتنا العزيزة لنتعرف على أسرة جديدة ومشروع جديد.
13: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.

0: إذن مجددا معكم مستمعين الكرام في برنامج بأياد يمنية ومن إذاعة آفاق اف ام. كل خميس نتعرف على مشروع جديد وعلى أسرة منتجة جديدة. إذن من سوق الحبوب ومن ركن الأسر المنتجة في سوق الخميس إلى ضيفتنا العزيزة التي نسلط الضوء معها على موضوع يلامس شغف الكثيرين، يمزج الأصالة بالإبداع. يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الأستاذة هاجر جحاف صاحبة مشروع مودي للعصائر والشوكولا. أهلا وسهلا بك أستاذة هاجر.
1: أهلا وسهلا بكم أنتم أيضا.
0: نتشرف بك في برنامج بأياد يمنية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آله. هاجر جحاف، عندي منتج محلي مودي للشوكولاتة وعصير الكاكاو الطبيعي.
0: نعم،
1: ولي الشرف أني أنتم تستضيفوني في قناتكم،
0: ولنا الشرف بك وبكل الأسر المنتجة وبكل الأيادي العاملة. أستاذة هاجر، في البداية كيف كانت انطلاقتك الأولى في هذا المجال، وما هي الشرارة التي جعلتك تتجهين نحو هذا النشاط تحديدا، أنك تسوي الشوكولا وعصير طبيعي؟
1: اللهم صل على محمد وآله. أنا دخلت في هذا المشروع لأنه مشروع، أنا من محبين الشوكولاتة، وفي ناس كثير يرغبوا في تذوق الشوكولاتة. فأنا أعرف أنه أنا نفسي أحب الأذقان، أحب الحاجات يعني أزين الشيء للعمق. فشفت في قوالب الشوكولاتة لمسات جميلة وأشكال جميلة، فجذبني هذا الشيء وعجبني. وفي نفس الوقت عصير الكركديه لأنه طبيعي وفائدة كبيرة، فوائد الكركديه، وأنا ضد المشروبات الغازية. فقلت أنتج حاجة طبيعية مفيدة محلية الصنع، وافتخر في هذا الصنع الذي أنا أنتجه.
0: نعم، انطلاقة قوية ومشروع مميز ومتميز عن غيره من المشاريع. أستاذة هاجر، لكل بداية تحدياتها الخاصة، ولا يوجد مشروع ما بيواجهش تحديات وصعوبات ومعوقات وعقبات، فما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجهت مشروع ميدي في مودي في مرحلة التأسيس، وكيف استطعت أستاذة هاجر تجاوز هذه الصعاب، وهل ما زالت هناك صعاب تواجهكم؟
1: في يعني أنا واجهت صعاب كثيرة لأننا بدأت من الصفر، يعني لا يوجد معي شيء. صنعت بالحاجات البسيطة مثل القوالب البسيطة، مثل الحشوات البسيطة، مثل واجهت صعوبات كثيرة في رأس المال، في التسويق، في بس الحمد لله في حاجات تعديتها وما زالت في صعوبات. وما فيش أنا أعتقد أي مشروع ناجح ما يحط صعوبات. الصعوبات هذه ضروري تكون في أي مشروع، وأي مشروع ناجح لابد ما يواجه الصعوبات هذه ويتعداها، وإن شاء الله نحن نتعداها ونتخطى الباقي. قد تجاوزنا المرحلة القوية والكبيرة لنا والصعبة جدا التي من نقطة الصفر الحمد لله تعديتها. فبدأت الآن أحس أن أنا انتقلت إلى مرحلة جديدة ومرحلة أكبر، صعدت السلم درجات الحمد لله، من ناحية الشكر، من ناحية الانتاج، من ناحية المستهلك لما ألاقي الشكر وألاقي المدح لبضاعتي لمنتجي. يعني الحمد لله قلت في شيء جديد وفي استقبال كبير، وفي الحمد لله نستمر وإن شاء الله نحن نتحدى الباقي بإذن الله.
0: بإذن الله، والله يوفقكم
1: الله كريم
0: ما دمتم تحملون هذه العزيمة. كل مشروع بيحتاج أن الإنسان يبذل فيه صعوبات ومعوقات، مشروع صغير أو كبير الصعوبات لا تخلو من هذه الحياة. أستاذة هاجر، لفتني يعني اختياركم للإسم مشروع عمودي للشوكولا وعصائر طبيعية، ماذا يعني هذا الإسم ولماذا اخترتمه؟
1: أنا يعني اخترت، كنت أختار أسامي كذا، بس لما وجدت فكرت في اسم مودي، لما جيت أعرف يعني أعرف المعنى حقه، مودي عدل مزاجك، معناتها عدل مزاجك، روق مزاجك، معناته أنه إذا تذوق من الشوكولاتة بتعدل مزاجك، وإذا تذوق من عصير الكركديه الطبيعي بيروق مزاجك. فاخترت هذا الاسم علشان المنتج حقيقي يكون مناسب للمنتج.
0: نعم، متى كانت البداية؟ قبل كم بدأتي؟
1: البداية كانت قبل يعني دخلت السنة الثالثة.
0: 3 سنين ما شاء الله. أيوة. من الكفاح. أيوة. ومن الجهد والاجتهاد والمثابرة. أول ما فكرتي إنش هتفعلي مشروع وتنزلي به للسوق وللمجتمع، من الذي دعمش في بداية هذه الفكرة؟ هل كان الدعم يعني من الأسرة، من الأهل، أو بهجة من الجهات دعمتش، ولا دعم ذاتي فقط؟
1: والله هو الدعم، دعم ذاتي فقط. يعني أنا بديت أصلح هذه الحاجة، بديت بالشوكولاتة أول حاجة، فحسيت في إقبال يعني من داخل البيت، من الأهل نفسهم، من زوجي الله يحفظه دعمني كثير. يعني كل ما كنت أقل حاجة ما تفتعش مثلا شيء يجيني شوية هكذا يأتي يقول لي لأنهضي، مسك بيدي ودعمني معنويا وماديا بقدر استطاعته. فالحمد لله يعني خلاني استوعبت هذه المرحلة، ولأني أنا كنت ما فيش معي حاجة نهائيا نهائيا، وقلت شو هو هذا قده، بس الحمد لله شوية شوية وقعد إحنا
0: المشروع الله. بإذن الله أتطور معه. أيوة. معه، ما زلتم في البداية ولكن بداية
1: يعني ما في شيء وما في جهات معنية ولا يعني الذي دعم
0: يعني مشروع أسري،
1: رغم أن أنا بالحين في حاجات أن أنا محتاجة لها، محتاجة للدعم هذه الحاجات، لأن في حاجات في مشروعي حاجات كبيرة ما قدرت أوصل لها. يعني مبلغ ما لا شيء كذا، مش زي ما مثلا إذا اشتريت قالب كذا، دي حاجات بسيطة عادية، بس في مشروعي حاجات ما قدرت أوصلها، بس إن شاء الله
0: أوصلها. إن شاء الله أنكم توصلوا لها وأن التسهيلات تتواجد يعني من الجهات المعنية. أستاذة هاجر، بالحديث عن طبيعة عملكم يعني مودي للشوكولا والعصائر، ما هي الميزة التنافسية؟ ما هي البصمة الخاصة التي تحرصين دائما على إبرازها في منتجاتك؟ ما هي بصمتكم الخاصة؟
1: الحمد لله هو في إنتاج ما شاء الله، يعني كل إنسان ولا إنتاج، وكل إنسان وكل أسرة فيها إنتاج ما شاء الله، وكل واحد يخرج إبداعاته وفكرة في مشروعه. بس يعني أحس أنا شخصيا أن أنا أدقق في المنتج بشكل كبير جدا جدا، من ناحية الحشوة، من ناحية الشوكولاتة نفسها، من ناحية الشكل، من ناحية التغليف، من ناحية يعني عندي حتى لو اشتريت الحاجة مثلا وأنا أعرف أني سعرها مرتفع على هذه الحاجة، لا يمكن أن أتنازل ولا أقول أشتري هذه الأشياء الذي أبسط ولا الذي هو أرخص. في حاجة بضحي وأقول أشتري الحاجة الكبيرة علشان منتجي يكون متميز،
0: يعني تحرصي على الجودة العالية،
1: على الجودة العالية، على الأمانة، على النظافة، على الشكل، على التغليف، على وحتى وإن يعني فكرت أن أنا أفعل منتج بأرخص من الذي معي أقل علشان المستهلك، بأشتري الشيء الذي يليق بهذا الشيء. يعني الحمد لله ما أشتري شيء حتى لو ما يفرقش بين الكبير أو الصغير.
0: نعم. أستاذة هاجر، ما هي أنواع العصائر؟ يعني هل هو كركديه فقط أم أنه كركديه بنكهات مختلفة؟ هل هناك عصائر يعني أخرى غير الكركديه؟ ما هي المواد اللي بتعتمدي عليها في صناعة العصائر، في صناعة الشوكولا؟ وكما ذكرتي أنت تبحثي على أفضل المواد لتضمني الجودة العالية في كل مرحلة، كيف تستطيعي أن تحافظي على كل هذه الأشياء؟
1: يعني الحمد لله أنا العصير الكركديه أنا يعني 10 شهور هكذا بديته، ما قلتش منتج ثاني عصير يعني ثاني نوع ثاني. عاد أنا بديت في الكركديه الذي يعني حسيت منها إقبال، وأنا أعرف إن في ناس كثير يحبون الكركديه لأني فيها الفائدة قلت لش. والأدوات هي بسيطة داخل المنزل، يعني ما فيش معي هذيك الآلات حق العصائر أو حق الشوكولاتة أو حاجة بسيطة، بس الحمد لله إن أنا قدرت أنتج من الحاجة البسيطة. حتى لما يلقى المستهلك منتجي يقول معاكم آلات في البيت، معاكم كذا، معاكم في المنزل، معاكم محل، معاك في كثير الحمد لله والله يستغربوا ليش يعني كيف لو ما يعني هذا الإنتاج وما فيش يد عاملة جنبي أو معي حاجات في المنزل تكمل هذا الشيء. فالحمد لله الإلهام هو من الله له الحمد، وكل شيء بيد الله،
0: كل شيء بيد الله، والتوفيق والخير سيأتي بإذن الله. أستاذة هاجر جحاف، التسويق والتواجد في السوق خطوة مهمة لأي مشروع. أنت تتواجدي اليوم في سوق الخميس، في سوق الحبوب، في المهرجانات المحلية، كيف تصلين إلى جمهورك اليوم، إلى زبائنكم؟ هل بهذه النقاط فقط أم أنكم تروجون على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل لديكم نقاط بيع غير بيعكم المباشر، يعني بقالات، سوبر ماركتات؟
1: يعني هو بيع مباشر، لا يوجد معي نقاط في أي مكان، وكذلك مباشرة للمستهلك أو في سوق الخميس. يعني بديت أنا من سوق الخميس، بديت أول شيء في المنزل، ورجع بديت بعد السوق الخميس بعد ما سمعت عليه، وده الحين بديت أسمع على الفعاليات هذه المهرجانات. هذا أول مهرجان لي أشارك فيه الحمد لله، بس إنه كانوا في وقت مش هو صادر لا لنا ولا للمستهلك، لأنه وقت اختبارات، يعني إحنا عندهم أولادنا في البيت والمستهلك كذلك يديهم أولاده في البيت علشان المذاكرة وبس نحن
0: إن شاء الله أنهم يستفيدوا من الأخطاء ويختاروا التوقيت المناسب.
1: ونتمنى أن تكون الفعاليات هذه مدار السنة علشان إحنا نستفيد كمنتجين محليين ونقدر نعرض منتجاتنا للمستهلك، وكل ما وقع عالية أو مهرجان بالذات للمحلي يكون عليه إقبال ويعرف الناس كثير يعرفونه.
0: نعم أستاذة هاجر، هل معكم صفحات على مواقع التواصل، فيسبوك، إنستغرام، تروجوا للمنتج، تصوروا المنتج، يعني شخص ما يقدرش ينزل للسوق، هل معكم خدمة التواصل عبر الواتساب، كتالوج خاص يقدر يطلب منه؟
1: أيوة الكتالوج في معي موجود، أي زبون وأي عميل يشتي برسل لهم الصور وبيتم عبرها الطلب. في معي صفحة في إنستغرام عليها، بس هي ما هيش الكبيرة بهذه الدرجة، أنا قدرت عليه. نعم. وإن شاء الله القادم أعظم وأكثر إن شاء الله.
0: إن شاء الله، لكن اهتموا بالتسويق الإلكتروني، يعني قد إحنا أيوة. في زمن أيوة. كل شيء عن طريق النت،
1: التواصل الاجتماعي قدوا أكثر حاجة، يعني بدأت الإنستغرام الفيسبوك دي زيادة عند الناس أكثر ثم ما يشتغل الله كريم.
0: طيب أستاذة هاجر، معاكم رقم خاص بمشروع مودي الذي يشتي يجرب شوكولاتتكم، يطلب من عندكم، يطعم عصير الكركديه اللي بيكون لذيذ في كل الأوقات للمخزنين والغير المخزنين، مفيد حتى صحيا، فما هو الرقم الخاص بكم؟
1: أيوة معي رقمي الخاص 775-72-31-8 مودي الشوكولاتة بعصير الكركديه.
0: إذن لمستمعينا الكرام، مشروع مودي إن أردتم أن تطلبوا شوكولا أو عصير كركديه على الرقم 775-672-31-8.
1: وأوجه الشكر لكم على استضافتي، وكل الشكر والتقدير للقائد العظيم السيد عبد المهد بدر الدين الحوثي الذي فعلا لفتة كبيرة ونقطة كبيرة في سوقنا وفي محلنا، وفي يعني الحمد لله ان احنا ما كناش نتوقع احنا نوصل لهذا الموصل. الحمد لله بحكمتهم بثقافتهم وصلونا لهذا الموصل وتعرفنا تعرف المستهلك على المنتج المحلي، وفي ناس كثير عرفوا قيمة المحلي أي شيء.
0: نعم أستاذة هاجر، يعني سؤال، أنواع الشوكولاتة التي تقدمينها، هل هي شوكولاتة مرة حلوة أم أنك تلبين مختلف الأذواق، أحجام صغيرة أحجام كبيرة؟ يعني انقلي لنا الصورة عن طريق الكلام.
1: لا الحمد لله، معي الشوكولاتة أنواع، في منها الأحجام الكبيرة وفي منها أحجام صغيرة وفي متنوعة. في معي الشوكولاتة الكنافة مع البسكوت، في معي شوكولاتة مع جوز الهند، في معي شوكولاتة محشية بالبستاشيو مع الكنافة، وفي معي شوكولاتة بسكوت مع التوفي، وفي معي شوكولاتة مع الفول السوداني حب العزيز مع التوفي، كذلك معي بويفر مع الشوكولاتة. في معي أنواع الحمد لله كثيرة، وفي معي أسعار كثيرة. في معي بوكسات تتكون من 20 حبة من 30 حبة، كلها حسب طلب المستهلك.
0: نعم أستاذة هاجر، رغم الحصار رغم العدوان، سنوات ليست بالقليلة تغلبنا على الحصار والعدوان بالمنتجات المحلية، بالاكتفاء الذاتي، بالمشروع الذي أطلقه الشهيد الرئيس صالح الصماد، يد تبني ويد تحمي. كصاحبة مشروع محلي وفي ظل توجيهات السيد القائد بالاكتفاء الذاتي، كيف ترين المنتج المحلي في هذه الفترة؟ كيف ترين جودة المنتج المحلي في الأسواق؟
1: المنتج المحلي اللهم صل على محمد وعلى آله، منتج رائع رائع جدا، وفي نفس الوقت مفيد جدا. في ظل الضغوط هذه وظل التحديات هذه، الحمد لله احنا وصلنا الى هذا المنصب، وان شاء الله نحن نتقدم اكثر واكثر، واتمنى ان تكون مبتكرات تدخل في كل بيت وفي كل عند كل انسان على ثقافة المحلي وأكثر نوع المحلي وأيش استخدام المحلي. يعني ندعوهم لهم يتركوا الاستيراد، وإذا حتى الجهات المعنية والخاصة يترك البديل الذي يكون موجود في البلاد يتركوا الاستيراد، ويجعلوا المحلي في كل مكان منه علشان ننهض وتكون نهضة بيد واحدة.
0: نعم أستاذة هاجر، لو توقفي في مكان فيه تغطية، بدأ الصوت يتقطع قليل، والصوت من أول الحلقة كان ممتاز.
1: أيوه هو الآن.
0: نعم تفضلي أكملي.
1: أيوه يعني قلت لكم في ناس في تجار يقولوا لا أنا عادي أستورد ما لي دخل بالمحلي، وفي ناس متمسكين المحلي الحمد لله، بس احنا نشتري اذا في منع نهائيا ان شاء الله للاستيراد نهائيا علشان نضيع بالسوق، وكل واحد يخرج منتجه وكل واحد احنا نستفيد.
0: نعم.
1: والبلد تستفيد.
0: هناك توجهات كبيرة من القيادة السياسية والثورية بعدم الاستيراد، وان شاء الله عنوصل احنا لمرحلة التصدير إن شاء الله بإذن الله. أشياء كثيرة منعت من الدخول لأننا اكتفينا ذاتيا منها وقريبا من كل شيء. أستاذة هاجر، في مشروع مودي للشوكولا، هل تلبون طلبيات كبيرة بكميات كبيرة لمناسبات لفعاليات، أم أنكم تعتمدون على البيع المباشر بكميات قليلة فقط؟
1: هي أحيانا طلبيات ما هيش القدر الذي أنا أشتري واللي أرغب فيه، وفي ناس تقول سلطان ما قسيش الحضارة والثقافة، يعني إذا كان في طلبية العرس أو كذا بيفضلوا المشروبات الغازية عن الحاجات المفيدة. يعني حتى لو مثلا عرضنا منتجنا ولا كذا، في ناس مش مثقفين يقول لك عاد اشتري المشروب الغازي أفضل من هذا، ما هو اشتري إن هذا هو مفيد له أكثر من المشروبات الغازية. المشروبات الغازية كلها بدون فائدة للعظام، بس إحنا نشتري الفقرات تعم على الناس.
0: نعم.
1: ولو في ناس يعني على أمراض، يعني ما فيش في قلبهم مرض إن هذه الحاجة كذا، بس إحنا نصر وننشر هذه الحاجة، وهم بيستقبلوها بيستقبلوها في الأخير.
0: نعم أستاذة هاجر، ما هي خطتكم المستقبلية في مشروع مودي، وأين تطمحين لرؤية هذا المشروع خلال السنوات القادمة؟
1: والله

0: أنا أتمنى أن مشروعي يكبر أكثر ويكون التسويق يكون لي أكثر وأكثر إن شاء الله، وأتمنى أنه ينتشر في البلد بكلها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. لمستمعين الكرام، مشروع مودي متواجد كل أسبوع في سوق الخميس في ميدان التحرير، وهذا الأسبوع متواجدين في سوق الحبوب، سوق البلدة، مهرجان البلدة الطيبة. أو يمكنكم التواصل معهم بالاتصال الهاتفي أو الواتساب على الرقم 775-76-2318. الرقم مرة أخرى 775-76-2318. أستاذة هاجر، ما هي الرسالة التي تقدمينها من إذاعة آفاق، من برنامج بأياد يمنية، لكل التجار، لرجال المال، للجهات المعنية؟
0: رسالتي لهم أنه يكفوا ويوقفوا على الاشتراك وينشروا المحلي في كل مكان ويستخدموا المحلي، يعني حتى لو مثلا وقع السعر أكثر شوية فهذا الشيء ما يمنعنا شو نحن نشتري المحلي، وما يمنع شو كتاجر أنه ينزل المحلي أفضل من الاستيراد. ورسالتي في هذه الظروف وهذا العدوان اللي احنا فيه ووجهها للعدوان الذي الغاشم الذي علينا، ان احنا نقول له كيف يا سعودي مكانك وتراجع للوراء، لانك انت خسران ان كان في المال او في الرجال او في السلاح او في كل شيء، لان اليمن مدبرة الغزة ونحن تطورنا أكثر الحمد لله في سلاح في زرع في كل شيء الحمد لله.
1: نعم أستاذة هاجر، كلمة أخيرة، نصيحة، رسالة توجهينها لكل من يمتلك شغف ويبحث عن نقطة بداية للبدء بمشروع خاص به، بماذا تنصحيه؟ كيف يعرف الإنسان قدرته؟ هل عيقدر يفعل مشروع أو لا؟ رسالة من صاحبة مشروع لمن يمتلكون شغف أو همة.
0: أيوة، أنا يعني أنا كنت من أول يعني كنت أفكر في حاجات في راسي، يعني كنت أقول أفعل كذا، لأنه كنت بديت أمشي في مجال الديكو، فمن قبل 10 سنة ما كان فيش تشجير الذي كنت فيه واللي كنت أطمح فيه، فاندثنت الموهبة هذه، بس الحمد لله الآن الذي في يده مشروع أو بيفكر في مشروع إن كان من الرجال أو النساء يعني ينطلق وما دام فيه تشجيع وما دام في جهات معنية بدأت في هذا المجال وما دام بدأ النشر في والوعي هكذا، يتوكل على الله وإن شاء الله بإذن الله أنه مع القتلة كل خير بإذن الله.
1: بإذن الله. وكل التوفيق لكم أستاذة هاجر جحاف في مشروع مودي للشوكولا بمختلف أنواعها، الحلوة والداكنة، المحشية وغير المحشية، تقدروا تتواصلوا معها وتطلبوا الشوكولا اللي تحلي مزاجكم بمنتجات طبيعية أو عصير الكركديه على الرقم 775-76-2318. الرقم مرة أخرى لمستمعين الكرام 775-76-2318.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: خادمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن
1: قد يختلف بطفل. الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، عن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في سياق الحديث عن غزوة بدر الكبرى وعن يوم الفرقان، تحدثنا بالأمس كيف تزعمت قريش الحرب ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضد الإسلام والمسلمين، امتدادا لنشاطها العدائي الذي استمر في كل المدة الزمنية التي أمضاها النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في مكة منذ البعثة وحتى الهجرة. ما بعد ذلك اتجهت قريش لأن تتزعم الحرب أيضا على المستوى العسكري ضد رسول الله والإسلام والمسلمين، مستغلة نفوذها وتحالفاتها وتأثيرها الكبير في مختلف القبائل العربية من خلال موقعها في مكة وفي إدارة شؤون الحج وفي السيطرة على الكعبة، والرمزية التي حظيت بها في الوسط العربي آنذاك نتيجة لذلك. فهم كانوا يقدمون أنفسهم أنهم في موقع الرمزية الدينية، فيظهرون الاهتمام بالحجاج وبالكعبة وبإدارة شؤون الحج، ويتباهون بذلك ويفتخرون بذلك. وقال الله عنهم في القرآن الكريم: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال عنهم عندما كانوا يستغلون سيطرتهم على مكة وعلى الكعبة الحرام ويقدمون أنفسهم بأنهم من لهم الولاية على مكة ولهم الولاية على الكعبة ولهم الولاية على إدارة شؤون الحج، قال عنهم: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فهم كانوا يستغلون سيطرتهم تلك ويقدمونها وكأنها ولاية، وكأنها تعزز أو وكأنها وسيلة لتعزيز نفوذهم واستغلالهم. فكل سياساتهم وأساليبهم وطريقتهم في إدارة شؤون الحج، في أمور الكعبة، في أمور مكة، كلها محكومة بالاستغلال وتحت سقف الاستغلال، الاستغلال السياسي، الاستغلال للنفوذ في الوسط العربي آنذاك. فاتجهوا من خلال ذلك كله في حربهم ضد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وضد الإسلام والمسلمين. كان تحرك النبي صلوات الله عليه وعلى آله وتحريكه معه للمستجيبين له من المسلمين تحركا نشطا وفاعلا بقدر ما للمسألة من أهميتها الدينية وبقدر أهميتها في الواقع. والله سبحانه وتعالى وجه الكثير في القرآن الكريم من التوجيهات التي تحث النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله للتحرك الفاعل وبنشاط كبير. فأتى في القرآن الكريم كونه سبحانه وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، خرج النبي صلوات الله عليه وعلى آله بأمر من الله سبحانه وتعالى، بتوجيهات من الله جل شأنه، ولم يكن ذلك مجرد موقف شخصي أو رأي شخصي أو تقديرات للأمور بحسب النظرة الشخصية. المسألة هذه مسألة إيمانية فيها أوامر الله، فيها توجيهات الله سبحانه وتعالى. ولذلك انطلق وهو بإيمانه العظيم بكل جدية بالرغم من ما واجهه من التحديات المتنوعة. فمن جهة كان الأعداء بإمكاناتهم العسكرية والمادية وعددهم وعدتهم وتأثيرهم في الساحة على المستوى العام، ومن جهة أخرى كانت حالة التخذيل والتثبيط التي يقوم بها المنافقون والذين في قلوبهم مرض في داخل المجتمع المسلم في داخل الساحة الإسلامية، وهم يثبطون الناس عن أن يستجيبوا للرسول وعن أن يتحركوا معه في الجهاد، وهم يزرعون في قلوبهم اليأس، وهم يرجفون عليهم ويعملون على إخافتهم ويعملون على تشكيكهم في صحة الموقف. وحكى الله عنهم حتى فيما يتعلق بغزوة بدر، قال جل شأنه: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وفي المقابل أيضا إضافة إلى ذلك، إضافة إلى ما لدى الأعداء من إمكانيات وإلى حالة التثبيط والتخذيل، موقف البعض من المؤمنين من الذين حتى استجابوا، ولكن استجابوا مع حالة من القلق والاضطراب والتردد والجدال، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فالذين انطلقوا لكن وهم كارهون وهم غير مقتنعين بالتحرك، ليس لأنه ليس حقا، هو حق واضح، يجادلونك في الحق بعدما تبين، لكنها المخاوف التي طغت على تفكيرهم وعلى قراراتهم وعلى رؤيتهم للموضوع فأثرت فيهم تأثيرا سلبيا كبيرا. تحرك رسول الله واستمر. كانت غزوة بدر هي فاتحة الاشتباك الشامل، ما قبلها كان هناك عدة سرايا، ومنذ الشهر السابع في السنة الأولى للهجرة النبوية بدأت حركة السرايا المجاهدة، السرايا العسكرية التي كان يبعثها النبي صلوات الله عليه وعلى آله. أول سرية تحركت في الشهر السابع من السنة الأولى للهجرة النبوية سرية حمزة ابن عبد المطلب، واستمرت السرايا واستمرت الغزوات واستمر العمل الجاد في التصدي للأعداء ومواجهة كل تلك الأخطار بتحرك نشط جدا من جانب النبي صلوات الله عليه وعلى آله. فلم يخل عام من أعوام الهجرة النبوية من التحرك في السرايا العسكرية والأنشطة العسكرية والاهتمامات التي يتصدى بها لكل المخاطر التي كانت تحيط به في المجتمع العربي ومن خارج المجتمع العربي أيضا فيما يتعلق بالروم وغيرهم. ذلك التحرك النشط كان ترجمة لتوجيهات الله سبحانه وتعالى واستجابة عملية لها. الله الذي يقول لنبيه صلوات الله عليه وعلى آله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. كانت تأتي له تلك التوجيهات: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فيستمر في نشاطه استعداداته تجهيزاته ثم في بعث السرايا المجاهدة ثم في الغزوات الكبرى الرئيسية كنشاط بارز كان هو من أبرز اهتمامات النبي ومن أبرز أنشطته العملية. وفي جدول أعماله في أعماله في اهتماماته كان هو من أهم أعماله التي أعطاها الجهد أعطاها الوقت أعطاها الاهتمام، تابعها ليلا ونهارا، نشط في متابعتها بشكل مكثف. ولذلك خلال الفترة الوجيزة من السنة الأولى للهجرة إلى السنة الثامنة كانت النقلات والمتغيرات كبيرة، وكانت المواقف في التصدي لمختلف الأعداء، الحروب التي كانت مباشرة مع العرب، الحروب التي كانت في التصدي للمشركين من العرب ومن تحالفوا معه من اليهود، المواجهات والمعارك والحروب التي كانت في إطار التصدي لليهود وشرهم ومكرهم، ثم الحرب الكبرى مع الروم في غزوة مؤتة، وكذلك التحرك الكبير للتصدي لهم في غزوة تبوك. هكذا كان نشاطه الجهادي، أعماله وهو يجاهد في سبيل الله وهو يعد العدة وهو يحرض، كانت عملا بارزا جدا في اهتماماته وفي أعماله، جزءا أساسيا بارزا واضحا كبيرا في أعماله واهتماماته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فهو سيد المجاهدين، وما من أحد كان بمستوى اهتمامه وتحركه ونشاطه وجديته وإسهامه وتأثيره في ذلك أبدا كما هو صلوات الله عليه وعلى آله. فهو الأبرز اهتماما متابعة حثا ترغيبا سعيا تحضيرا إلى غير ذلك. فقاتل في سبيل الله كان يقول الله له ذلك. والمساحة الواسعة في القرآن الكريم التي تتحدث عن الجهاد كأبرز فريضة تحدث القرآن عنها بذلك المستوى، فلم يتحدث عن أي فريضة من فرائض الدين في القرآن كما تحدث عن الجهاد، بقدر ما نرى تلك المساحة الواسعة للجهاد في آيات القرآن في موقعه بين فرائض الله، بقدر ما كانت هذه المساحة موجودة حاضرة في نشاط النبي في أعماله في اهتماماته. فبقدر ما حضرت في القرآن حضرت في واقعه العملي، لأنه كان يتحرك على أساس القرآن الكريم، كان يهتدي بالقرآن الكريم ويهدي بالقرآن الكريم، كان يتبع ما في القرآن الكريم، كان يتحرك وفق ما أمره الله به سبحانه وتعالى. وهذا يبين لنا كمسلمين من خلال حركة النبي صلوات الله عليه وعلى آله وجهوده العظيمة والتي أثمرت وتحققت بها المتغيرات الكبيرة وصولا إلى فتح مكة وما تلاه من متغيرات كبيرة جدا. ومن خلال القرآن الكريم والمساحة الكبيرة من التوجيهات والحديث الواسع المتنوع الشامل عن الجهاد في سبيل الله وعن أعداء الأمة وعن كيفية التصدي لهم وعن ميادين المواجهة معهم وعن عدائيتهم وأنشطتهم السلبية لاستهداف الأمة، ذلك الحديث الواسع بكله مع ما كان عليه رسول الله هو كاف للأمة لإدراك أهمية فريضة الجهاد في سبيل الله، أولا من خلال الاقتداء برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله والقدوة والأسوة. الله قال لنا في آيات الجهاد نفسها في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكيف إذا افترض الإنسان حالة من التدين يلغي فيها هذا الموضوع من أساسه من كل اهتماماته، فلا حديث عنه ولا استعداد له ولا تحريض بشأنه ولا حديث عنه كفريضة من فرائض الله ولا حديث عن أهميته ولا لأي شيء يتصل به. كم هي الفجوة بين الإنسان وبين رسول الله في مقام الاتباع والاقتداء والاهتداء، وكم هي الفجوة الكبيرة بين الإنسان وبين القرآن عندما يتجه ذلك الاتجاه المنحرف المتخاذل. القرآن الكريم في حديثه الواسع عن الجهاد في سبيل الله تحدث من جوانب كثيرة وحديثا شاملا، وفي مقدمة ما تحدث به القرآن الكريم عن الجهاد أنه ضرورة واقعية يلبي حاجة ويسد حاجة يحتاجها الناس ويحتاجها المؤمنون لا بد منه لهم في واقعهم.

هادئا وسليما من الظلم والفساد والباطل، ووادعا يسوده الاستقرار، فأتى الجهاد ليخربه. من لديه هذه النظرة فهو إنسان غبي بكل ما تعنيه الكلمة. من يتصور أن واقع الحياة سيكون في الأساس مستقرا هادئا سليما من الظلم، من الاضطهاد، من القهر، من الإذلال، ويسوده الهدوء، فإنما عندما يأتي الجهاد هو الذي يخرب هذا الوضع على الإنسان، ويضيف له مشاكل ويدخله في مشاكل كان في غنى عنها. ليست المسألة كذلك أبدا. ظروف حياة البشر، ظروف حياتهم هو جزء أساسي من واقع حياتهم، هو حالة الصراع، فيها صراع كبير في حياتهم. هناك من البشر من هم أشرار، من هم طغاة، من هم مجرمون، من هم متسلطون. إذا لم توجد حالة الردع للحد من طغيانهم، من شرهم، من فسادهم، من منكرهم، من باطلهم، فكل شرهم، إجرامهم، طغيانهم، فسادهم، ظلمهم، منكرهم يتجه إلى واقع الحياة، إلى البشر، إلى المجتمعات نفسها. وبدون رادع يردعهم سيتمكنون أكثر من أن يمارسوا الظلم والإجرام والشر بحق الناس أنفسهم، فتفسد حياة الناس في كل شيء، ولا تستقيم الحياة على الأرض، تصبح حياة الناس مهدرة لا قيمة لها، وكرامتهم مسحوقة لا اعتبار لها، وحرماتهم مستباحة فلا حرمة لها، ويصبح كل شيء في الحياة فاسد، لا يستقيم شيء، لا يبقى عدل، لا يبقى خير، لا يبقى حق، لا يبقى شيء من الصلاح. لا بد من الجهاد هو ليكون هو وسيلة للحد من إجرامهم، من طغيانهم، من فسادهم. لا بد أن يكون هناك مسؤولية يتحرك بها البعض من البشر، من لديهم التوجه المستقيم الخير، من يتجهون بضمائرهم الإنسانية، بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى، بقيمهم، بقضاياهم العادلة، للتصدي للظلم والشر والفساد. وهذه أول مسألة يجب أن نعيها جيدا، أن واقع الحياة صراع، وفيه أشرار، وفيه طغاة، وفيه مجرمون، وأن الجهاد ليس هو الذي أضاف مشكلة وصراعا في واقع المجتمع البشري، بل على العكس، ويأتي لأن دين الله سبحانه وتعالى هو نظم لشؤون الحياة، وليس إضافة لأعباء إلى واقع الحياة تمثل مشكلة فيها، إنما هو نظم لنفس شؤون الحياة. ففي شؤون حياتنا، في واقع حياتنا، تحديات وأخطار وشر هناك وفساد هناك ومنكر هناك، ينظم لنا القرآن الكريم كيف سنتعامل مع هذا الواقع، وكيف سنتحرك بشكل صحيح وإيجابي للتصدي لتلك المخاطر القائمة في واقع حياتنا. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن المسلمين في كثير من مراحلهم التاريخية ونتيجة للسياسات السيئة لحكام الجور وسلاطين الجور ولعلماء السوء، كانوا قد أزيحوا نهائيا عن مسألة الجهاد في سبيل الله، وعطلت هذه الفريضة، وغابت عن وعي الناس وعن اهتماماتهم، وأصبحت النظرة إليها سلبية. وفي هذا درس كبير جدا لأمتنا اليوم، أن المراحل التاريخية التي عطلت فيها فريضة الجهاد في سبيل الله ونسيتها وتركتها وأعرضت عنها ونظرت إليها نظرة سيئة، كانت هي
أخطر المراحل وأكبرها نكبات على هذه الأمة. ضعفت الأمة عندما عطلت فريضة الجهاد، ضعفت وتراجعت قوتها وفقدت هيبتها وفقدت حضورها الفاعل في الساحة العالمية، وتجرأ عليها أعداؤها وطمع فيها أعداؤها. عندما أصبحوا يشاهدونها أمة ضعيفة غابت عنها روح الجهاد واهتمامات الجهاد وما يتبع ذلك من إعداد القوة، من الجهوزية لمواجهة التحديات ومواجهة الأعداء ومواجهة الأخطار، فأي قارئ يقرأ تاريخ هذه الأمة ويرى مثلا عن المراحل التي عانت فيها الأمة من نكبات كبرى هوجمت فيها من أعدائها من الأمم الأخرى، سواء من المغول ومن الصليبيين وكذلك من الأوروبيين في مراحل لاحقة، سواء تحت العنوان الاستعماري أو تحت العنوان الصليبي، وما عانته الأمة من خسائر فادحة، كم قتل من أبناء الأمة، الملايين قتلوا من أبناء الأمة بشكل عبثي في حالة انهيار واستسلام تام، وليس في إطار مواقف صامدة وثابتة وفي إطار مواقف تثمر نصرا وعزة للأمة. في تلك الحالات من حالات التنصل عن الجهاد في سبيل الله، من المراحل التي كانت هذه الفريضة قد ضاعت تماما من واقع الأمة ومن اهتمام الأمة ومن وعي الأمة ومن ثقافة الأمة ومن اهتمامات الأمة، أتت تلك النكبات الكبرى التي قتل فيها الملايين من أبناء الأمة، واحتلت فيها الأوطان وانتهكت فيها الأعراض. كان الصليبيون يحملون آلاف النساء المسلمات بعد سبيهن ويرحلون بهن إلى أوروبا يأخذهن سبايا، وكانوا يقتلون المسلمين قتلا ذريعا، غيرهم كذلك. تهكت الأعراض، احتلت الأوطان، نهبت الممتلكات والثروات والمقدرات، امتلأت الحياة المسلمين ظلما وجورا، ودخلوا في معاناة كبيرة جدا. في الأخير كانوا يقتنعون أنه لا بد من التحرك، لا بد من القتال، لا بد من الثورة، لا بد. لكن متى؟ بعد خسائر فادحة جدا، بعد أن يتمكن العدو، بعد أن يشملهم الذل والهوان والقهر والضيم، بعد أن يتكبدوا خسائر فادحة جدا جدا وهم في حالة الاستسلام. الكوارث الكبيرة التي مرت بها أمتنا الإسلامية على مر التاريخ نتيجة لتعطيل فريضة الجهاد وإخراجها من حيز اهتمامات الأمة ومن وعيها بالكامل، وصولا إلى هذا العصر الذي دخلت فيه الأمة في مواجهة تحديات كبيرة وواضحة، وأصبحت الأمة أمام التزامات بكل الاعتبار، التزامات إنسانية وأخلاقية وإيمانية وقومية ودينية تجاهها مثل ما هو الحال فيما يتعلق بفلسطين. على كل، فالأمة قد جربت تعطيل هذه الفريضة وجربت النتائج وجربت أيام كانت تهتم بهذه الفريضة وكيف كانت الثمرة أيضا والنتائج. فهذه المسألة مسألة واقعية، ولذلك نلحظ مثلا في واقع الغرب، في واقع الغرب هناك اهتمام كبير جدا فيما يتعلق بهذه المسألة، وفي بقية أمم الأرض ما يتعلق بأن يكونوا أمة قوية لديها اهتمامات عسكرية، تمتلك كل عناصر القوة، تتمكن من حماية نفسها. وليس فقط عند هذا المستوى، اتجهوا في طموحات بعيدة، كيف يمتلكون القوة للسيطرة على الآخرين، للحد من أي تهديد محتمل ولو بنسبة ضئيلة يهددهم. فتقدموا كثيرا بعيدا عن مسألة الجهاد، لم يحتاجوا حتى إلى
عنوان الجهاد وفريضة الجهاد وأن تكون مسألة من التزاماتهم الإيمانية والدينية، عندهم اهتمام تلقائي يدافع الفطرة البشرية، وأكثر من ذلك دخلت بالنسبة لهم الأطماع والأهواء والرغبات والنزوة الاستعمارية، فاندفعوا بكل اهتمام وعلى نحو واسع وكبير لكي يمتلكوا القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة الإعلامية والنفوذ السياسي والتأثير الواسع، وأن يتجهوا بكل ذلك لتحقيق مصالحهم وأطماعهم وأهدافهم، وعلى حساب أمتنا، لسحق أمتنا التي يطمعون فيها، التي أصبحت أمة يطمع فيها أعداؤها. نجد المثال لذلك فيما يتعلق مثلا بالأحداث الأخيرة في أوكرانيا، عندما تكون المعركة معركة لصالح أمريكا وأمريكا طرف فيها، يكون مستوى الاستنفار لتلك المعركة على أكبر مستوى، الحرب النفسية الشرسة، الحملات الدعائية الهائلة، التحريض الكبير النفير العام، التوظيف لكل القدرات والطاقات والإمكانات في المواجهة، وكل تلك الأشياء التي يعظون بها المسلمين ليتركوا فلسطين وليتنازلوا عن أوطانهم وعن مقدساتهم وعن حقوقهم وعن استقلالهم تحت عنوان السلام والوداعة وتلك العناوين، وأن يكون الإنسان حضاريا لا يمتلك سلاحا ولا يمتلك قوة، وكل الوسائل والسياسات التدجينية التي يتجهون بها إلى داخل أمتنا تغيب تماما عندما تكون المعركة من أجل أمريكا ومصلحة أمريكا. ففي أوروبا وفي أوكرانيا لم يأتي كل هذا الطرح الذي يعبر عن حالات التدجين ويعظ بالسلام والهدوء والاستقرار وضبط النفس وترك السلاح وكل تلك العناوين التي لا يعظون بها إلا المسلمين، كل هذه العناوين ضاعت تماما. الحرب العسكرية على أشدها والتحشيد العسكري والتحريض للكل أن يقاتلوا، حتى العجائز يحرضون العجائز في أوكرانيا أن تقاتل ضد روسيا لمصلحة أمريكا، لأن المعركة معركة لمصلحة أمريكا. ولا غابت مسألة المسائل الأخرى التي يكلموننا بها كمسلمين، فلا مشكلة تجنيد الأطفال ولا مشكلة تجنيد النساء ولا مشكلة في أي شيء، بل أصبح هناك كل شيء مطلوبا في تفعيله في الصراع. المقاطعة فعلت في كل شيء حتى في الرياضة، فعلوا المقاطعة مثلا ضد روسيا حتى في الرياضة، مقاطعة في كل الأمور الاقتصادية، مقاطعة سياسية، مقاطعة حتى في الأمور الرياضية، حتى في الحركة الاقتصادية في كل تفاصيلها. فعلوا الهجمة الإعلامية الدعائية والتحريضية، تحريضية بشكل واسع وبشكل مستمر وليلا ونهارا وبشكل مكثف جدا، دعوا الناس للتطوع للقتال وحرضوهم على ذلك من كل أوروبا ومن أي بلد آخر، لا مشكلة عندهم في ذلك. وتوجههم للمعركة وللحرب الشرسة في كل وسائلها وأساليبها إلى أشد مستوى، كل تلك الأشياء التي يعظون بها المسلمين ليستسلموا وليسلموا الأوطان والمقدسات ويتنازلوا عن حقوقهم المشروعة وما إلى ذلك غابت تماما هناك. لماذا؟ هذه مسألة عادية في الواقع، لكن علينا أن نأخذ العبرة نحن كمسلمين حتى في واقعنا كمسلمين. لاحظوا الذين انضموا إلى صف أمريكا من الموالين لها ولإسرائيل، كما هو حال النظام الإماراتي
ونظام آل خليفة في البحرين والنظام السعودي، وتحت عنوان السلام طبعوا مع إسرائيل، أظهروا ما كانوا يخفونه من علاقتهم وروابطهم وتعاونهم مع العدو الصهيوني الإسرائيلي. كل هذا تحت عنوان السلام، أنهم يريدون السلام، لا يريدون الحروب، لا يريدون المشاكل، يريدون الاستقرار والسلام في المنطقة. وفي واقع الحال كيف هم تجاه الآخرين خارج ما هو محسوب لصالح أمريكا وإسرائيل؟ هل هم هكذا قوم يريدون السلام، يحرصون على السلام إلى درجة أنه لا مشكلة في أن يضحى بكل شيء من أجل السلام، بالكرامة والدين والالتزامات الأخلاقية والمقدسات والأوطان وكل شيء؟ هذا فقط إذا كان لإسرائيل ومن أجل أمريكا فقط. أما تجاه الآخرين فيظهرون متوحشين، ليس عندهم أي اهتمام بأمر السلام، يظهرون عدوانيين إلى أشد مستوى من العدوانية، يظهرون مجرمين متسلطين، لا يريدون سلاما، لا يريدون استقرارا، ولا يهمهم ذلك أبدا، يدعمون الحروب وينشئون الحروب ويشاركون في الحروب ويتزعمون حروبا، يدفعون في كل ما من شأنه أن يثير الفتن، يمولون الفتن في أوساط الأمة، يحاولون أن يحركوا الشر إلى أقصى حد، ويقدمون المال من أجل ذلك والإعلام لدعم ذلك والنفوذ السياسي لإسناد ذلك، يتحركون في كل الاتجاهات من أجل ذلك كله. هكذا هم في اليمن، هكذا هم ظهروا عدوانيين تجاه كل من يعادي إسرائيل ويتصدى لخطر إسرائيل، من أبناء الإسلام المسلمين من المنطقة العربية، من شعوب أمتنا، ظهروا سيئين، وظهر إعلامهم سيئا وعدائيا حتى تجاه المجاهدين في فلسطين، ووصفوهم بالإرهاب، وقاطعوهم وحاصروهم، حاربونهم بأشكال من المحاربة الإعلامية والاقتصادية وغيرها. فظهروا عدوانيين جدا، وتوجههم العدائي نحو الحرب، نحو تمويل الفتن، نحو القتل، نحو ارتكاب أبشع الجرائم كما عملوا في بلدنا، في مقابل أنهم يظهرون السلام السلام السلام السلام، لكن هذا كله فقط لإسرائيل لأمريكا. أما تجاه شعوب أمتهم فالحاضر في سلوكهم، في إعلامهم، في مؤامراتهم، في مواقفهم، فيما يدفعونه من أموال، هو الشر، هو الجريمة، هو العدوان، هو الطغيان، وليسوا بأي شكل من الأشكال في وارد السلام، ولا قيمة عندهم ولا أهمية لمسألة السلام، إنما يجعلوا منه عنوانا للعمالة، ولأن يقفوا في صف أعداء الأمة، ولأن يتآمروا، ولأن يتآمروا على هذه الأمة وعلى أبناء هذه الأمة. في ظل هذه التحديات المعاصرة والتي نرى فيها الاستهداف لنا كشعوب، الاستهداف لنا كأمة، الاستهداف لمقدساتنا، في كل يوم هناك اقتحام للمسجد الأقصى واعتداء على المصلين، ألا يبين هذا عدوانية العدو الإسرائيلي وعداءه حتى للدين الإسلامي ولمقدسات الدين الإسلامي ولشعائر الدين الإسلامي؟ اعتداء على المصلين في مقدس من مقدسات المسلمين وهو المسجد الأقصى بشكل يومي. ماذا يعنيه ذلك؟ أننا أمة في واقع الحال في حالة صراع، في حالة مواجهة، وهناك أعداء يستهدفوننا في كل شيء، يستهدفوننا في ديننا، في مقدساتنا، في استقلالنا، في كرامتنا، في كل أمورنا، يخوضون الحرب ضدنا بشكل مؤامرات متنوعة لها أشكالها في كل مجال.
هذا يعني أن علينا أن نتحرك بروحية إيمانية، وأن نعي أن الله جعل الجهاد في سبيله وسيلة لحماية الناس ولرعايتهم، هو جزء من دينهم الذي هو رعاية لهم، نظم لشؤون حياتهم، وسيلة لدفع الشر عنهم. هكذا هو، وهذه الثقافة الواعية هي ثقافة الشهيد الصماد رحمة الله تغشاه، ونحن اليوم في ذكراه، في ذكرى شهادته. هو حمل هذا الوعي، هذه الروح الإيمانية والجهادية، يعني أن الدين هو لمصلحة الناس، لرعاية الناس، لدفع الشر عن الناس، يعني أن خدمة شعبه والدفاع عن شعبه ودفع الشر عن شعبه والتصدي للمعتدين الذين يعتدون على شعبه والاهتمام بأمور شعبه هو جزء من التزاماته الإيمانية والدينية، يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فحمل روح التضحية، وحمل الشعور بالمسؤولية، واتجه من موقعه في المسؤولية ليضحي، لا ليجهز لنفسه أرصدة مالية أو مكاسب شخصية أو مغانم كذلك يستفيدها من موقعه في المسؤولية. جعل من كل جهده ومن موقعه نفسه منطلقا للتضحية والعطاء والفداء، وبذل جهده بكل إخلاص لخدمة هذا الشعب، للدفاع عن كرامة هذا الشعب، لمواجهة أعداء هذا الشعب المعتدين عليه بغير حق، وكان ثابتا صامدا على ذلك ووفيا لهذه المبادئ، لهذه القيم. فلقي الله شهيدا سعيدا نقيا نزيها، لم يلوث نفسه في موقعه بالمسؤولية، في موقعه في المسؤولية، لا بمظالم ولا بأطماع ولا بفساد مالي ولا بمغانم ومكاسب على حساب هذا الشعب ومن حق هذا الشعب، فكان نموذجا متميزا في ذلك كله. فإنما يحمل الإنسان هذه الثقافة الواعية وهذه الروح الإيمانية سينطلق بكل جد، وهو يرى في خدمة شعبه، في الدفاع عن أمته، عن مقدساته، عن كرامة شعبه، في مواجهة الأشرار، في التصدي للطغاة، لأعداء الأمة، يرى في ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى وجزء من التزامه الإيماني والديني، وينطلق وهو يعي أهمية هذه المسألة في واقع الحياة، أنها هي الطريقة الصحيحة، هي الطريقة السليمة، هي الطريقة التي توصلنا إلى نتيجة. في فلسطين كم بقي العرب يفاوضون، يحاورون، يقدمون التنازلات، لم يصلوا إلى نتيجة. في غزة ما الذي حقق نتيجة هناك؟ والجهاد. في لبنان ما الذي حقق نتيجة عظيمة ومميزة؟ هو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى على نحو واع، والأعداء هم يعون هذه الحقيقة، ولذلك هم يبذلون كل جهد لاحتواء مسألة الجهاد، إما بتشويهها وإزاحتها من اهتمامات الكثير من أبناء الأمة، وإما بتفعيلها واستغلالها لمصلحتهم. فيحركون التكفيريين، هم دائما التكفيريين من يتحركون تحت عنوان الجهاد لخدمة أمريكا وإسرائيل، وفي أي اتجاه تريده أمريكا في المعركة التي تريدها يحركون هذا العنوان لتوظيفه لخدمة أمريكا وإسرائيل. فيأتون مثلا بالعناوين الفتنوية بين أوساط الأمة ليبنوا عليها مسألة التكفير، ثم عنوان الجهاد، والقصة في نهاية المطاف قتال من أجل أمريكا وإسرائيل تحت الصف السعودي أو الإماراتي، هو الغطاء والممول، أما من وراءه فهو الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي. هذه حقائق واضحة، نكتفي بهذا المقدار.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والشمس وضحاها.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا.
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من عينيه مقياس ذباب دموعا من خشية الله أمنه الله يوم الفزع الأكبر.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم.
3: فجاسوا الجوس طلب شيء باستقصاء وتفتش. وردت هذه الكلمة في الآية 5 من سورة الإسراء، قال تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ومعنى فجاسوا خلال الديار أي تخللوها وفتشوها واستقصوا أهلها يبحثون هل بقي منهم أحد لم يقتل، كما يقال جاس الرجل الأخبار أي طلبها وتتبعها. ومن هذا المعنى سمي من يتتبع الأخبار ويبحث عنها جاسوسا، لأنه يجوس الأماكن ويستقصي ما فيها. كثر من بني إسرائيل الفساد في الأرض، وتكرر منهم ذلك على مر التاريخ، وكان من بين فسادهم فسادان عظيمان تجاوزوا فيهما كل ما سبق منهم، وقوله تعالى: وكان وعدا مفعولا، أي تحقق الوعد، فلما فعلوا الفساد أنزل الله تعالى بهم العقوبة التي وعدهم بها. والفساد الأول على ما يذكره بعض المفسرين وأهل التاريخ كان قتلهم الأنبياء وطغيانهم في الأرض، فسلط الله عليهم قوما شدادا من عباده أهل قتال وبأس، فدخلوا بلادهم وأكثروا فيهم القتل، وقيل إنهم أهل بابل وكان على رأسهم الملك بخت نصر، وقيل إنه قتل من بني إسرائيل نحو 100,000 رجل وسبى نساءهم وأطفالهم وخرب ديارهم.
4: ولن لمن غالظك فإنه يوشك أن يلين لك، تعامل باللين بدلا من أن تكون إنسانا يعتمد في تعامله مع الآخرين أسلوب الفظاظة والغلظة، كن ممن يعتمد اللين في تعامله مع الآخرين، التعامل القائم على أساس الاحترام والأدب والبعيد عن الفظاظة.

قابلته بنفس الشدة والقسوة في الواقع التعاملي، في واقع المعاملة مع الناس، مع رفاقك، مع زملائك، مع أسرتك. إذا كنت تتعامل بذلك، كم سيحدث من مشاكل؟ أول ما يواجه الإنسان في كثير من الحالات حالة القسوة بالقسوة، الغلظة بالغلظة، الكلمة القاسية بالكلمة القاسية، التصرف السيء بالتصرف السيء، ينتج عن ذلك الكثير والكثير من المشاكل، من السلبيات، من الأخطاء. يبقى الجو مكهربا في أغلب الأحوال ومتوترا. تسود حالة التوتر، حالة التوتر في علاقة الناس. لكن عندما تقابل الغلظة باللين في كثير من الحالات، في واقع المعاملة مع الزملاء، مع الإخوة، مع الأسرة، في الواقع المجتمعي، في المعاملة، يكون لهذا أثر إيجابي. الكثير من الناس إذا كانت بقيت فيه إنسانية وضمير حي، يستحي يتأثر عندما تقابل غلظته باللين، بالكلام المؤدب، بالكلام المحترم، يتأثر بذلك، فإنه يوشك أن يلين لك. الله يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية، هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.

0: على غزة ودم أطفالها دمي مولع نار، وفي جوفي لظى بركان ثائرة تشتعل ناره، على الأب الذي ضيع عياله في ركام الدار مغطيهم ودافنهما تراب الدار وحجاره، على الأمة الذي قامت ترضع طفلها ذي سار وهو في حضنها جثها تبلل دمع هزراره، على صرار الصغير اللي يردد في ذن أخوها أذكار يلقنها الشهادة وأمهم بالخوفة من هاره، على طفله تنادي من وجعها أمة المليار أبوها أمها ماتوا وأخوها واختها ساره، على دكتور جابوا له جثامي نسرتها وانهار على فجعة مراسل على المباشر دمروا داره، مشاهد دامية نكرة بكوا من هولها الكفار وحكام العرب والمسلمين أضحوا بزناره، إلى السيسي إلى عبد الله الثاني إلى بشار عليكم عار ضيعتوا حقوق الجارة من جاره، معاكم جيش معكم حد يا للعار من الأعذار، وصوت أطفال غزة تسمعونه داخل الحارة، كفاكم ذل يكفيكم مهانة يكفي استنكار، إذا منتوا الخوض الحرب كفاء خلوا أحراره، ولا يا أمة الإسلام شوفوا نشرة الأخبار، ولا الصهيون ضي يضرب ولا الغارة ميت غارة، ولا حاكم من الحكام يضرب دار أبو زنار، ولا حاكم من الحكام يضرب دار أبو زنار، خسارة ذلهم واحد ولا واحد لعن عاره، وغزة ذي تنادي يا خوي ظلم اليهود يجار، ولكن لا حياة لمن تنادي ضاعت أخباره، ولكن عهد يا غزة بدم أحرار وابن أحرار، بعش كل اليمن واقف من المهرة إلى جاره، ومن تي واحد شحنالش ومن فك عليه العار، وما هو مننا ذي ما يأخذ من قاتل اشتاره، وهذا عهد ليش بالدم صادق من يمن الأنصار، وعهد السيد القائد والأقصى يعرف أنصاره ويعرفنا نتنياهو وتعرفنا دول واقدار، إذا قلنا فعلنا ما نهى بالحربة واختاره معنا جيش ما يقهر بفضل الواحد القهار، ومعنا شعبه ما ينصر بفضل الله وصراره، وقايد حيدري مقدام شاجع متقية كرار بيده ذي الفقار اللي يزور القبرة من زاره، بداية الصاريخ استفزت ومسير طار، وطوفان يبن بايش على إسرائيل من ناره، وطوفان يبن بايش على إسرائيل من ناره، الله أكبر، الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود الموت لإسلام.
1: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية، عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها، المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء، إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا عواقب ذلك خطيرة عليكم، نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة، ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا، فتورطوا وجربوا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذاحين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
4: مالك بتحاكي روحك؟
3: جاي حسبي معي. كيف انتي في الرياضيات؟
4: ها؟ مالش في الرياضيات، انا ادبي.
5: ادبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالاضافة الى الوحدات والصلاحية.
6: سبفون، اصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر

0: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا
1: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه
0: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه لكن باذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدف حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
2: الهيئة العامة للزكاة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار هذه استحقاقات لا بد منها وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم

يا دهر يا تاريخ يا دنيا صرخي وتعجبي صيحي معي نادي الخلايق في الجهات الأربعة.

Yeah.

ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم.

قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، وخيارات الولاء للأعداء والانضمام في صف أعداء الأمة، نقول لهم لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟ كيف نسكت وأمتنا تستباح؟ كيف نسكت وشعوب أمتنا تظلم؟ من فلسطين إلى اليمن، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى العراق، إلى البحرين، إلى مختلف شعوب أمتنا الإسلامية،

القوة في الإسلام قدمت لها جاذبيتها، القوة عند أمة ملتزمة وفية قيم عالية، وفي نفس الوقت تشكل أمل لتحرير الآخرين من الظلم من الاضطهاد في أي بلد البلدان، لكن سينجذب إليها، سينجذب حتى ربما قد يكون منهم في الميدان، وهذا حصل عند العرب أنفسهم، وهو حصل رجع يراجع حساباته، ليش هو يعني يدخل في عناء كبير مع أمة في عرض النحو فتاكة جدا. شفت كيف في معركة بدر الطرف الآخر بيجي يراجع حساباته، لماذا يعني يدخل في مواجهة قوية شرسة مع ناس وهم أمة ملتزمة أمة وفية أمة هكذا يعرف عنها صورة جميلة جدا، ويرجع إلى مجتمعه ويرجع إلى معتقداته وإلهي كلها ما بشكل الذي يجعله يضحي من أجلها، يرجع ينجذب. لما يكون قوة المسلمين بشكل الذي تقدم أمل للآخرين وفي نفس الوقت حتى منهم في الميدان يراجع حسابات، من دي أسلموا بعض في الجزيرة، من هم؟ هم دي كانوا يصارعوا في الميدان فعلا في بادر وفي أحد وفي هم دي رجعوا أسلموا، شيء قاتل ومشوف ناس أبوياء، شوف أقلهم أنفسهم ما تراجعوا لتبوك، حركة حركة ناس يبدو شديدين عندهم قيادة عالية جدا، هذا السبب في مؤتة، مؤتة قتال فيما بين الروم وبين المسلمين ما كان بسم الله تقريبا 3000 أو أقل، لكن قيادة عندهم جعفر بن طالب وزيد بن حارثة وبعده عبد الله بن رواحة، حصل قتال قوي جدا. هنا راجعوا حساباتهم الرومان، راجعوا حساباتهم قبل ولا يدخل في مواجهة، بل هذا ربط دائما في سبيل الله في سبيل الله ولله شهداء

0: الرئيس المشاط يعلن استمرار سريان العفو الرئاسي بعد طرد تحشيدات العدو السعودي من التربة والشمايتين وسامع في محافظة تعز. طرد تحشيدات العدو السعودي من شرق الجوف بعد مصرع وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد كبير من آلياتهم.
1: يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الظالم على شعبنا بشنه المزيد من الغارات العدوانية، والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 50 غارة جوية وصاروخا.
0: القوات المسلحة تضرب أرامكو في الرياض وخريس ردا على العدوان السعودي، وتتوعد بمزيد من الضربات المؤلمة.
1: ولن تتوقف القوات المسلحة عن تنفيذ المزيد من العمليات المؤلمة للعدو السعودي، وفي استهداف تحشيداته وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.
2: ونقول لهم خبتوا وخابت عبالكم تستهدفون هذه الأشياء، هذا مصنع للإسفنج.
0: العدو السعودي يرتكب مزيدا من الجرائم بحق المدنيين والأعيان المدنية، ويضع الأطفال والخدج بين قساوة الحصار وبشاعة العدوان، ويخطف روح وفرحة العروس ماريا غاصب.
3: ماريا العروس المرتقبة تقاتل الحياة قبيل زفافها، شهيدة بريئة في منزلها بمنزل.
0: إدارات حقوقية وقبلية واسعة لجريمة تمثيل التحشيدات بجثمان شهيد في تعز، ولجنة الأسرى تحمل العدو السعودي المسؤولية الأخلاقية والقانونية. قبائل الحديدة والذمار تعلنان النفير والتعبئة العامة، وتؤكدان الجهوزية لمساندة القوات المسلحة في التصدي لتحشيدات السعودية وكسر حصارها. خيبة وإحباط يخيمان على كيان العدو نتيجة هزائم العدو السعودي وتحشيداته المتتالية في اليمن، وأوساط صهيونية تصف السعودي بنمر من ورق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبثا يحاول العدو السعودي التشويش على انتكاساته وتحشيداته بغارات مكثفة وجرائم متوحشة، لكن سرعان ما ارتد عليه عدوانه وبالا وخسرانا مبينا ودخانا في أرامكو الرياض وخريص. وبينما تعظم القوات المسلحة كلفة المجرم السعودي اقتصاديا وعسكريا، تبقي خطوط النار مشرعة على مزيد من عمليات الرد والردع والألم طالما بقي العدوان والحصار. وعلى وقع اشتعال النيران وتصاعد ألسنة الدخان من عصب الاقتصاد السعودي، تواردت من الميدان أخبار الانتصارات، حيث استكملت قواتنا المسلحة عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، مسير شهر من النصر الاستراتيجي من حيس إلى جنوب غرب الحالمة تعز، التي طالما حلمت بالتحرر من جحافل تحشيدات سعودية داعشية السلوك ساقطة الأخلاق. ولو لم يكن من جرائمها إلا التمثيل بجثمان أحد الشهداء في جريمة هزت الشارع اليمني وجرحت كبرياء ملايين اليمنيين. وقد سجل الرابع من أكتوبر نقطة مضيئة في تاريخ اليمن، بأن تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله وعونه من تجفيف واحد من أخطر مستنقعات التحشيد إلى مختلف الجبهات، وطردت التحشيدات السعودية من منطقة التربة ومديريتي الشمايتين وسامع، وهي مساحة لا تقل عن مساحات مديريات الساحل الغربي. وقد قابل هذا الإنجاز إنجاز آخر شرق الجوف، حيث تمكنت قواتنا بفضل الله من تحويل محاولة احتراق أو اختراق بائسة لتحشيدات العدو إلى محرقة وجحيم لعديدهم وعتادهم. والعمليات لا تقرأ في إطارها السعودي، وقد احترقت أوراقه، بل امتدت حسرة وخيبة إلى كيان العدو الإسرائيلي. وبات بعض الصهاينة بعد أن دفعوا به إلى هذه الورطة يصفونه بنمر من ورق، وحاله كمثل الشيطان، إذ قال للإنسان كفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، أوضاع الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم. نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أعلن الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى استمرار سريان العفو الرئاسي عن المخدوعين في صفوف تحشيدات العدو السعودي. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا، وجه الرئيس المشاط القائم بأعمال محافظة تعز بتفعيل آلية العفو الرئاسي كما حصل في مديريات الساحل الغربي، وأكد أن القوات المسلحة ملتزمة بالأمان لمن لم يعق مهمتها في ضرب تحشيدات العدو السعودي. ولفت الرئيس المشاط إلى أن القوات المسلحة تعطي الأمان بموجب العفو الرئاسي لكل المخدوعين والمنخرطين في صفوف العدو السعودي ممن تركوا القتال وعادوا إلى منازلهم. وأضاف بأن القوات المسلحة تشكر العقلاء والمتعاونين الذين يبذلون جهودهم لتجنيب مدينة تعز مؤامرات العدو السعودي، وتشيد بوعي أبناء المحافظة بمؤامرات العدو السعودي التي تستهدف الشعب اليمني، مشيدا بعدم التفاتهم لأصوات العملاء التي تصدر من فنادق الرياض. أعلن مصدر عسكري أنه تم بعون الله طرد تحشيدات العدو السعودي من مناطق واسعة في محافظة تعز. وأوضح المصدر العسكري في تصريح لوكالة سبا أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت بعون الله من طرد تحشيدات العدو السعودي من منطقة التربة ومديريتي الشمايتين وسامع. وكان المصدر قد كشف في وقت سابق عن هروب قيادات للعدو السعودي وقيادات من المرتزقة من تعز. وتمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله تعالى من طرد واستهداف تحشيدات العدو السعودي من شرق الجوف إثر محاولات فاشلة للتقدم باتجاه مواقع قواتنا المسلحة، وفق ما أعلنه متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع. وأوضح العميد سريع أنه نتج عن العملية إحراق عدد كبير من الآليات التابعة لتحشيدات العدو السعودي، وقتل وأصيب العشرات من تلك التحشيدات، وتم ملاحقة ومطاردة من تبقى منهم في صحراء الجوف. كما تم استهداف تجمعات تلك التحشيدات بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. القوات المسلحة وجهت التحية لأبناء الجوف ومارب، وهم يقفون موقف الحق مع شعبهم وبلدهم، ويقفون إلى جانب القوات المسلحة في التصدي الفعال والمؤثر للعدو، فأفشلوا بعون الله تحركاته، وكسروا بفضل الله زحوفاته، فهزموا أدواته، ونكلوا بعملائه، وأسقطوا خططه وأهدافه، ودفنوا في الصحاري والأودية أحلامه وطموحاته وأمانيه، وهذا هو اليمن الحر العزيز. وقبل قليل أعلنت القوات المسلحة التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين في أجواء محافظة تعز مساء اليوم. وفي بيان مقتضب أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قواتنا المسلحة تمكنت بفضل الله من التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 بعد 8 من مساء اليوم، موضحا بأن عملية التصدي تمت بعدد من الصواريخ أرض جو محلية الصنع، وتم إجبار التشكيلين على المغادرة من أجواء محافظة تعز. شهر واحد فصل بين بدء عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ودحر التحشيدات التابعة للعدو السعودي من جنوب غرب تعز في مسار متصاعد لقطع أيادي المتربصين باليمن ولاستكمال معركة التحرير والاستقلال.
2: إنجازات متلاحقة رسمت بفضل الله مسار شهر كامل من المواجهة. أرتال ومدرعات سعودية أحرقت، محاولات تقدم كسرت، ومناطق واسعة دحرت منها التحشيدات التابعة للعدو السعودي. في 3 سبتمبر بدأت عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، ومن الساحل الغربي انطلقت القوات المسلحة في أكثر من مسار لتنتهي المرحلة الأولى بطرد التحشيدات من 6 مديريات في تعز والحديدة على مساحة تجاوزت 5400 كيلومتر مربع. لم تتوقف المواجهة عند الساحل، بل اتجهت تلك التحشيدات بتوجيه سعودي مباشر لتحويل المديريات الجنوبية الغربية بمحافظة تعز إلى نقطة انطلاق للاعتداءات، وصولا إلى إعلان تلك الأدوات حصار تعز عبر إغلاق 19 طريقا مؤديا إلى المدينة غير مكترث بالمعاناة الإنسانية. فما كان من القوات المسلحة إلا أن تقوم بواجبها في فرض الأمن والاستقرار ووضع حد لمحاولة الاستثمار السعودي الطويل بمعاناة الشعب اليمني، ويمثل التناغم والتعاون بين أبناء القوات المسلحة وأبناء تعز تفسيرا لسرعة الحسم الميدانية. فبعد شهر من انطلاق العملية وصلت المعركة إلى عقدتها الأهم جنوب غرب تعز التربة والشمايتين وسامع، مناطق حولها العدو السعودي إلى نقطة لاستجماع أدواته وقواه والتحشيد منها نحو المديريات الساحلية قبل أن تدحر منها في عملية عسكرية لم يكشف رسميا عن تفاصيلها. وفي ذروة المواجهة كانت القوات المسلحة تكسر محاولات تقدم شرقي الجوف لأكثر من مرة، كبدت فيها التحشيدات التابعة للعدو السعودي خسائر فادحة وثقتها عدسة الإعلام الحربي، وتوجت بإسقاط طائرة حربية سعودية في محافظة مأرب. وفي الضفة الأخرى سددت القوات المسلحة ضربة استباقية للتحشيدات السعودية في الطوال، وأجهزت على المئات بين صريع وجريح بينهم ضباط سعوديون، وأحدثت إرباكا في غرف عمليات العدو وإرباكا أيضا في صفوف أدواته من المرتزقة المحليين والسودانيين. يدرك اليمن في ذروة الاشتباك أن عودة التصعيد لم يكن أمرا مستبعدا، خصوصا مع التربص الصهيوني باليمن بعد موقفه غير المتوقع تجاه حرب الإبادة على غزة. ويدرك اليمن أيضا أن الحصار والعدوان السعودي لم يكن منذ يومه الأول إلا انعكاسا مباشرا لتخطيط وإدارة أمريكية وصهيونية تبوأ كبره النظام السعودي العميل بعد أن قطعت يد الوصاية مع فجر ثورة التحرر والاستقلال.
1: نفذت القوات المسلحة عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا شركة أرامكو في الرياض وشركة أرامكو في منطقة خريص ردا على العدوان السعودي. وتعهدت قواتنا بمواصلة دك قواعد العدو السعودي ومنشآته النفطية بالصواريخ والمسيرات اليمانية الصنع، أثبتت بفضل الله دقتها ونجاحها في اختراق منظومات التصدي والاعتراض الغربية، ولن تتوقف حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار.
3: وفي إطار الرد على هذا العدوان نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى. وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، وتسببت بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. ستواصل القوات المسلحة اليمنية دك قواعد العدو السعودي المجرم ومنشآته النفطية بالصواريخ والمسيرات اليمانية الصنع، والتي أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بفضل الله بدقة ونجاحها في اختراق منظومات التصدي والاعتراض الغربية. ولن تتوقف القوات المسلحة عن تنفيذ المزيد من العمليات المؤلمة للعدو السعودي، وفي استهداف تحشيداته وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.
1: وأوضح العميد حسري أن العدو السعودي شن 50 غارة جوية وقصفا صاروخيا استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وعمران وحجة خلال 12 ساعة الماضية.
3: قال تعالى: ف... فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الظالم على شعبنا بشنه المزيد من الغارات العدوانية، والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 50 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء والمحافظات في الجوف وتعز ومأرب وحجة وصعدة، ليبلغ إجمالي غارة العدوان على شعبنا منذ بدء التصعيد 1460 غارة جوية وصاروخا.
1: يوسع اليمن ضرباته نحو شركة أرامكو ضمن معادلة التصعيد بتصعيد، فيما يعيش نظام العدو السعودي حالة إرباك شامل في ظل واقع ميداني بعيد عن رهاناته. التفاصيل في التقرير التالية.
4: ما تعتبره السعودية ورقة القوة الأهم بيدها بات نقطة ضعفها. بالنفط كانت تشتري المواقف وتصنع التحشيدات العسكرية وتملأ مخازن الأسلحة وتعبث بمختلف البلدان. كان اليمن في مقدمة ضحايا الذهب الأسود، وبقي العالم صامتا أو متواطئا ضد الإبادة التي حصلت منذ العام 2015، حتى عاد اليمن بعون الله إلى فرض معادلات فوق حسابات الأعداء وخارج توقعاتهم.
3: الأولى، استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص.
4: تعلن القوات المسلحة ضرب منشآت لأرامكو في الرياض وخريص ردا على العدوان. قائمة الأهداف السعودية دسمة، ولكل منها نصيبه في تجهيزات القوات المسلحة. في هذه الصور الجوية التي التقطها مستشار مدهيس التابع لوكالة ناسا، تظهر أعمدة الدخان وهي تتصاعد من منشأة أرامكو في خريص، ولذلك دلالاته الواسعة تبدأ من قرار يمني بتوسيع الضربات نحو أهداف أكثر أهمية انطلاقا من معادلة التصعيد بالتصعيد، ثم بالقدرة العالية على إصابة الأهداف بدقة عالية على بعد مسافة كبيرة في مقابل العجز الكامل لقدرات الدفاع الجوي المستجلبة من بلدان متعددة. أتت العملية بعد يوم من ضربة مماثلة لمنشأة أرامكو في الرياض، شاهد الناس بأعينهم الأدخنة وهي تملأ سماء العاصمة السعودية، غير أن لناطق العدو رواية أخرى خرج ليلا بتصريح مكتظب محاولا أن يكذب ما رأته أعين الناس ونقلته وكالة الأنباء العالمية.
5: وصف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن ترك المالكي مزاعم الحوثيين باستهداف الرياض بالمضللة، وقال للشرق الأوسط أن هذه المزاعم محاولة لصرف الأنظار عن حجم الخسائر.
4: يبدو نظام العدو السعودي في حالة إرباك شامل من إخفاقه في ميدان القتال واستمرار الانتصارات العظيمة للقوات المسلحة، وصولا إلى حالة الشله وقواعده الجوية ربطا بتصفير صادراته النفطية عبر باب المندب، جميعها تضعه أمام خيارين عاجلين: إما الرضوخ لمطالب اليمن المشروعة أو انتظار مزيد من الصفعات.
1: شن طيران العدو السعودي سلسلة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى بعد ارتكابه جريمة في الوازعية بتعز. وشن طيران العدو غارة على أوارات على مناطق عدة في الجوف ومديريتي عبس ومستبى في حجة، مع استمرار القصف الصاروخي على مديرية السحار في صعدة. هذا وأفاد متحدث وزارة الصحة باستشهاد مواطنين 2 وإصابة آخرين بجروح متفاوتة إثر غارة للطيران المسير التابع للعدو السعودي على مفرق الأحيوق في مديرية الوازعية. وفي جريمة ثانية استشهد مواطنون وأصيب 5 آخرون بينهم 3 نساء وطفل إثر غارة للعدو على منزل في منطقة البرح بمحافظة تعز. وأفاد مراسلنا باستشهاد المواطن محمد ثابت بعيص البالغ من العمر 30 عاما، فيما أصيب طفله و3 نساء ورجل. وتأتي هذه الجريمة في سياق سلسلة الاعتداءات التي تستهدف المواطنين، فيما عبر الأهالي عن استنكارهم للجريمة مؤكدين تمسكهم بالصمود في مواجهة العدوان.
6: كذلك الخارج.
7: أيوة.
6: بين المصرف وبين
7: البيت حقك إيه؟
1: في سياق عدوانه واستهدافه للأعيان المدنية، خصف طيران العدو السعودي مصنع للإسفنج في العاصمة صنعاء مخلفا أضرارا مادية كبيرة.
8: في هروب من جحيم الميدان إلى الانتقام من الأعيان، وهذا هو حال العدو السعودي، فبين حاضنات الأطفال والطرقات وشبكات الاتصال يصب غضبه على المصالح المدنية والسكان، كما فعل اليوم مستهدفا مصنعا للإسفنج في ضواحي صنعاء.
9: اليوم يستهدف منشآت مدنية وحيوية في القطاع الخاص للمواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة، وهذا يدل على حقده الكبير على الشعب اليمني، ولا يستهدف طائفة فقط.
10: فزعت وخابت أعمالك، والله إن هذه الأعمال المشينة لن تزيدنا إلا قوة وعزة وكرامة، وإن شاء الله الميدان بيننا، ونقول لهم خبتوا وخابت أعمالكم تستهدفون هذه الأشياء، هذا مصنع للإسفنج.
11: نحن في الدفاع المدني الشعبي لمساندة أخواننا في الدفاع المدني، قمنا بإطفاء الحريق في هذا المكان والحمد لله تمت السيطرة.
8: هذا الاستهداف لن يعوض الهزائم ولن تصنع الجرائم نصرا لحظيا، فمهما فعل العدو فهو مضيعة للوقت ومضاعفة للكلفة وزيادة إضافية في غريزة اليمنيين على الانتقام. إن كل استهداف لمصنع أو منشأة مدنية ليس إلا وقودا يزيد النار اشتعالا في صدور اليمنيين، ويزرع فيهم إصرارا جديدا على المضي في طريق التحرير الشامل. محمد الجبلي، المسيرة.
1: وأدانت وزارة الاقتصاد بشدة استهداف العدو السعودي مصنع لإنتاج الإسفنج تابع لأحد المواطنين في منطقة شملان بأمانة العاصمة. وزارة الاقتصاد أكدت أن استهداف المنشآت الصناعية والإنتاجية المدنية والأسواق الشعبية تصعيد خطير على مقدرات الاقتصاد الوطني ومصادر أرزاق المواطنين، محملة العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن الأضرار والخسائر الناجمة عن استهداف المنشآت المدنية والصناعية والتجارية. أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى إخدام منخرطين في تحشيدات العدو السعودي بتعز على ارتكاب جريمة شنيعة بتجريد جثمان أحد شهداء القوات المسلحة من ملابسه وكشف عورته وتصوير الجريمة ونشرها في خطوة هزت الشارع اليمني وجرحت كبرياء ملايين اليمنيين. وفي بيان لها نددت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بهذه الجريمة النكراء، وأكدت أنها لا تمثل أبناء تعز الأحرار، وإنما تعكس النهج التكفير الداعشي الذي زرعه السعودي أو زرعه العدو السعودي في يمن الإيمان والحكمة. وفيما حملت اللجنة العدو السعودي المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء هذه الجريمة وما سبقها من جرائم كثيرة بحق الأسرى، أكدت أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم

0: دمكهم، وطالبت قبائل ومشايخ ووجهاء اليمن وأبناء الشعب اليمني قاطبة بالبراءة من هذه الجريمة وإدانة مرتكبيها، كما دعت المنظمات المحلية والدولية إلى إدانة هذه الجريمة ومرتكبيها. واعتبرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن جريمة التمثيل المرتزقة بجثمان شهيد في تعز سقوط أخلاقي وإنساني وديني. وأكدت الهيئة في بيان أن الجريمة النكراء تعد جريمة حرب مكتملة الأركان وسقوطا أخلاقيا ودينيا وإنسانيا مدون، وأوضحت أن ما قام به المرتزقة هو فعل داعشي بامتياز لا يمت للإسلام ولا لليمن وقيمه وأعرافه وقبائله بصلة، مبينة أن تجريد الشهيد من ملابسه هو تجريد للمرتزقة أنفسهم من كل شرف ورجولة ودين، كما أكدت أن هذه الجريمة لن تمر وسيتم رفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية وسيتم ملاحقة مرتكبيها. بدوره أدان مركز عين الإنسانية لحقوق الإنسان جريمة مرتزقة العدو السعودي بالتمثيل بجثمان أحد شهداء القوات المسلحة في تعز. مركز عين الإنسانية أكد أن الجريمة تمثل اعتداء صارخا على كرامة الإنسان وحرمة الموتى وانتهاكا جسيما للقانون الدولي، وتكشف عن مستوى غير مسبوق من الانحطاط الأخلاقي والسقوط الإنساني لدى مرتكبيها. في النفير الشعبي خرج رجال القبائل محافظة الحديدة مقاتلين إلى جبهات العزة والكرامة.
1: في وقفة قبلية مسلحة حاشدة أعلنت قبائل مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة النفير العام ورفع الجهوزية والاستعداد لإسناد القوات المسلحة في التصدي لتحشيدات العدو السعودي ومعركة كسر الحصار
2: المقرر بهم إلى العودة واستجابة لدعوة السيد القائد العفو العام.
1: وعبر أبناء مديرية الخوخة عن الشكر لله تعالى على نعمة تطهير المديرية من العدو السعودي وتحشيداته وما تحقق عقب تحريرها من عودة الحياة إلى طبيعتها، مؤكدين وقوفهم إلى جانب القوات المسلحة في التصدي لأي محاولات تستهدف المديرية.
3: إن هذه الوقفة القوية والمتينة والصادقة التي من خلالها نجسد جميعا الروح الجهادية الصادقة والمؤمنة بفضل الله وبفضل قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.

0: إعلان النذير العام بسلاحنا ورجالنا وعدتنا واعتادنا في مواجهة الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي المجرم منذ 12 عاما.
1: أخواننا اليمنيين الذي المقرر بهم الذين شاركوا مع العدوان السعودي أن يعودوا إلى أراضيهم وإلى أهلهم وإلى ديارهم.
2: وخرج رجال القبائل في مديرية الزيدية في وقفة قبلية مسلحة حاشدة احتفاء بانتصارات القوات المسلحة ودعما لمعركة كسر الحصار والتصدي لتحشيدات العدو السعودي، معلنين النفير العام والجهوزية التامة لإسناد القوات المسلحة لخوض معركة كسر الحصار واستعادة السيادة بطرد التحشيدات السعودية وانتزاع حقوق الشعب اليمني، منددين بالأعمال العدوانية لدواعش تحشيدات العدو السعودي في تعز بحق أحد شهداء القوات المسلحة اليمنية الأبطال وتجريده من ملابسه والتباهي بالجريمة عبر نشر المشاهد.
3: ومن هذا المكان نرسل رسائل عدة. أولا رسالة إلى العدو السعودي الذي يتغطى يكسف ويقتل ويضرب في بلدنا ثم يتعذر بأنه طيران المرتزقة، نقول له اخفي نفسك كما تريد واقتل كما تريد ودمر ما تريد، فإننا من اليوم لن تبيع قطرة نفط واحدة إلا بعد أن تدفع آخر فلس لبلدنا من تعويضات.
2: وفي الوقفتين القبليتين حث أبناء مديريتي الخوخة والزيدية قبائل اليمن الأبية ورجالها وشبابها الأحرار على مواصلة التعبئة والاستنفار والالتحاق بدورات التأهيل العسكري ورفع اليقظة الدائمة لحماية أمن وتماسك الجبهة الداخلية، مؤكدين استمرار قبائل الحديدة في الخروج وتنظيم الوقفات المسلحة إعلانا للجهوزية العالية لإسناد الجيش في معركة دحر العدو السعودي وتحشيداته. السعودي وتحشيداته. أبناء القبائل هنا جددوا التأكيد على مواصلة الثبات على الموقف المشروع والمشرف في مواجهة العدوان وتقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحرير كل شبر من الأرض اليمنية وكسر الحصار كليا. من محافظة الحديدة محمد معوضة المسيرة.
4: هذا وخرجت قبائل مدينة ذمار وقبائل الطوق في لقاء قبلي مسلح معلنين التعبئة والنفير العام لمواجهة تصعيد العدو ودعم القوات المسلحة.
5: في خضم معركة الشعب اليمني التي يخوضها مع العدو السعودي المتغطرس، خرجت قبائل مديرية مدينة ذمار وقبائل الطوق في لقاء قبلي مسلح أكدت خلاله النفير العام والتعبئة الجهادية لمواجهة التصعيد بالتصعيد.

0: اليمن يمر بأهم لحظة في تاريخه، لحظة قرب استعادة سيادته واستقلاله بشكل كامل.
1: كل قبائل محافظة دمار وأبناء مديرية المدينة جاهزون لرفض الجبهات بالمال والرجال.
2: يا أبناء مديرية دمار، أنتم كم عاهدناكم على أوفياء للوطن بمواقفكم الجهادي والثوري في مختلف المراحل والظروف،
3: مجددين الوضعية قدما خلف قيادتهم الثورية القرآنية وجيشهم المجاهد، وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى إنهاء الحصار والعدوان.
4: واليوم أحفاد عمار بن ياسر أبناء ذمار نعاهد

0: من قبلك العثماني والتركي فسقطوا في اليمن ووجدوا أن اليمن مقبرة الغزاة.
1: نصيحتنا الحكام السعودية ولمحمد بن سلمان ومن إليه، إذا أردت أن تحقق رؤية 2030 فعليك أن تنصاع لمطالب الشعب اليمني وأن تعلن استسلامك وخسارتك في هذا الحرب.
2: الشعب اليمني خلاص خرج من أوصاله نهائيا، خرج من أوصاله واستقل بقراره وتحت قيادة السيد العلم القائد عبد الملك بدر الدين الحمودي. أبي جاتك يا سيدي.
3: رسالتي زملائي أن يعودوا إلى صف الحق وأن يبطلوا الارتزاق، إن الارتزاق مع إسرائيل وأمريكا بانت الحقيقة وبان الحق، وأن يعودوا إلى صف الحق.
4: ونقول لكم عودوا إلى صف وطنكم، إلى أحضان أبنائكم، إلى أحضان الوطن الغالي، وأنتم أبناء جلدتنا.
5: يؤكد الشعب اليمني مجددا أن جرائم العدو السعودي وانتهاكاته المتواصلة بحق المدنيين لن تمر دون رد وعقاب قاسي من القوات المسلحة اليمنية التي تمتلك اليوم بعون الله وفضله القدرة الكاملة لضرب كامل أهداف العدو الحساسة.
6: إذا أراد العدو السعودي أن يسلم نفسه ويسلم منشآته الاقتصادية فما عليه إلا أن ينصاع لمطالب الشعب اليمني المحقة، وليعلم بأن يمن اليوم ليس كيمن الأمس الذي كان يرضخ للعمالة والوصاية والتبعية، وليعلم بأن اليمن قد تقدم الصفوف لمواجهة أئمة الكفر والاستكبار أمريكا والصهيونية العالمية. شرف الدين الرحبي، المسيرة، دمى.
7: نمر من ورق، جملة أطلقها أحد الخبراء الصهاينة موصفا حال السعودية ومرتزقتها في اليمن بعد الهزائم الكبيرة التي تكبدوها، وقد شككت أوساط العدو الإسرائيلي بجدوى أي عدوان سعودي جديد على اليمن.
8: أجواء الخيبة والإحباط تسيطر على الأوساط الصهيونية نتيجة الهزائم المتتالية للعدو السعودي وتحشيداته في اليمن، ولم يخفي الصهاينة حسرتهم حيال كميات السلاح المكدسة لدى الجانب السعودي إذ لم تثبت جدواها على الساحة اليمنية وأمام اليمنيين، ما دعا بعض الأوساط لوصف النظام السعودي بأنه مجرد نمر من ورق.
9: السعوديون، وهذا أمر حيوي للغاية، هم عبارة عن نمر من ورق، هذا الذي اتضح حتى الآن. فليست هذه المرة الأولى التي تحدث فيها مواجهات مع الحوثيين، وليست هذه المرة الأولى التي يخسر فيها السعوديون الذين تضرروا بشدة. لقد اتضح أن قدرتهم رغم كل مشتريات الأسلحة من الولايات المتحدة لا تنجح في هزيمة الحوثيين، فمن الناحية العسكرية يبدو السعوديون في وضع سيء للغاية، ولديهم العديد من نقاط الضعف مثل مراكز النفط وباب المندب وما إلى ذلك.
10: هناك انهيار سعودي حقيقي أمام الحوثيين، ولكن هذا الانهيار يحصل رغم المساعدات العسكرية التي يتم إرسالها بشكل موجه ومباشر للجانب السعودي. وإذا قرر السعوديون كما يقال القيام بخطوة مضادة بعد سيطرة الحوثيين فلا يمكن الاعتماد أبدا على الجندي السعودي، ولا ينصح بذلك.
11: أمريكا لا تمثل درعا كافيا مقابل اليمنيين، وهذا يدفع إلى انهيار ثقة الخليجيين في مفهوم أمريكا كحليفة. كل دول الخليج تتلقى الضربات، وباب المندب أيضا على وشك أن يغلق من قبل الحوثيين، ومع إغلاقه بوجه السعوديين تنهار منظومات إنتاج النفط التي هي أيضا تتعرض للهجمات.
8: إعلام العدو الذي يتابع مجريات المعارك في اليمن نقل عن مصادر في صفوف التحشيدات السعودية تخوفها من استمرار تقدم القوات المسلحة اليمنية رغم كل ما يحكى عن تحشيدات لشن هجوم مضاد.
12: يجب القول بشكل عام إنه في الأسابيع الأخيرة تخوض السعودية بمساعدة القوات الموالية لها داخل اليمن قتالا ضد الحوثيين، ولكن دون نجاح يذكر. وصرح لي مصدر متواجد هناك اليوم وهو مناهض للحوثيين بأنه إن لم يستجمعوا قواهم فإن مدينة تعز الواقعة في جنوب غرب اليمن قد تسقط هي الأخرى بأيدي الحوثيين، وتعتبر هذه تطورات سيئة لأن حول تعز مناطق مهمة جدا واستراتيجية. يقول لي إنه يجري العمل على منع سقوطها بأيدي الحوثيين.
13: מטרות חשובות של החות'ים. צריך לומר בכלל שבשבועות האחרונים סעודיה מנהלת בעזרת הכוחות שנאמנים לה בתוך תימן לחימה מול החות'ים, אבל לא בהצלחה יתרה, וגורם שאני...
8: يشار إلى أن إعلام العدو كشف أن السعودية طلبت المساعدة من الكيان الصهيوني في المعارك الدائرة في اليمن، وأن حكومة نتنياهو تدرس هذا الطلب وهي مستعدة بالدرجة الأولى لتقديم معلومات استخبارية حول اليمن.
7: نذكر بتصريح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى السري، حيث قال أو أفاد بأن الطيران الحربي السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 106 غارات جوية وصواريخ استهدف بها الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة، وذلك من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي نفذ من نجران، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا 1516 غارة جوية وصاروخا. في سياق النشر قال المجرم نتنياهو إن المجال البحري أصبح فعليا ساحة معركة دولية في الخليج ومضيقي هرمز وباب المندب، وإن الكيان يعد تجهيزات لذلك في ظل نقص في القطع البحرية بحسب مسؤولين صهاينة.
14: نحن نعلم أن المجال البحري أصبح فعليا ساحة معركة دولية، ترون ذلك في الخليج ومضيق هرمز، وترونه بطبيعة الحال في باب المندب، وأعداؤنا يريدون تهديد مجالنا البحري في البحر المتوسط وموانئنا البحرية وحركة الملاحة لدينا، وبالطبع لن نسمح بحدوث ذلك. لقد سمعت من الجهات الأمنية أنهم بحاجة إلى مزيد من الوسائل، وقد وصلت الغواصة السادسة إلى البلاد وهم يريدون المزيد مزيدا من القطع البحرية ووسائل أخرى، لا أنوي الخوض في تفاصيلها هنا.
15: ششيت لأرض
7: 12 عاما كانت الطفولة في اليمن هدفا للحصار والعدوان السعودي، اليوم تتفاقم المأساة والمعاناة مع استهداف محيط مستشفى 70 للأمومة والطفولة. التفاصيل في التقرير التالي.
16: لم يكتف العدو السعودي بما خلفه من معاناة إنسانية كارثية بحق الطفولة في اليمن على مدى 12 عاما من العدوان والحصار. عدوان وحصار أوصل مئات الآلاف من الأطفال في اليمن إلى مراحل سوء التغذية بسبب حصاره الظالم، وتشوهات خلقية بسبب استخدامه للأسلحة المحرمة دولية، بل وبكل وحشية وإجرام يستهدف محيط مستشفى 70 للأمومة والطفولة في جريمة واضحة وجلية للعيان.
17: هؤلاء الأطفال عندما يأتون لطلب الخدمة الطبية داخل مستشفى 70 وهو المستشفى المرجعي، نجد أن العدوان السعودي ظل يلاحق هذا الطفل يقتله حتى داخل المؤسسة الصحية والمستشفى، وهو مستشفى يعلم العالم أجمع أين موقع مستشفى 70 وأينه أين مكانه بالضبط. المنظمات الدولية هي أكثر علما بمكان مستشفى 70 وموقعه الجغرافي وبنوع الخدمة التي تقدم داخل مستشفى 70، ولكن نجد أن العدو السعودي لم يتوانى وقام بقصف مستشفى 70 والمحيط مستشفى 70 وحدثت أضرار كبيرة.
16: العدوان السعودي على محيط مستشفى 70 للأمومة والطفولة شاهد جديد على وحشية العدو السعودي، عدوان فاقم معاناة كثير من الأطفال المرضى الذين كانوا على وشك التعافي.
18: الحمد لله كان قد حالتهم متحسنة، والدكتورة كان قد عملت لنا خروج بعد الضربة العدوان السعودي الأمريكي حق أمس بناحية المستشفى، رجعت حالة الساعة إلى الأسوأ، رجع عندها الرعشة، رجعت النزيف الداخلي، رجع قلب تأثر، إنه رجع حتى الحمى والطرش، يعني رجعت حالة الساءة إلى الأسوأ. الضربة كانت قوية، خوف الرعب، أقعد حالة رعب قوي، يعني من ناحية أنا خفت على ابني، الولد جيت أحضن قدو راعشي ما عاد أقدرش حتى مسكن من الخوف الذي كان فيه، دقة قلبك كانت قوية بشكل فظيع.
16: يؤكد القائمون على مستشفى الأمومة والطفولة للمسيرة أن غارات العدو السعودي في محيط المستشفى دفعت أسر نصف الحالات من المرضى على المغادرة قبل استكمال الكرسي العلاجي، ما قد يتسبب بانتكاستهم مجددا وربما تدهور حالتهم من جديد.
17: أمس بالأمس خرجت كثير من حالات من المستشفى ونتيجة الهلع والهروب وخرجوا من وسط العنايات. حدثت يعني رغم محاولة تهدئتهم ولكن للأسف خرجوا رغم حالتهم السيئة، ونتوقع أن هؤلاء الأطفال سوف يتوفون أو يتعرضون لمشاكل صحية كبيرة لأنهم خرجوا وهم في أسوأ حالاتهم الصحية.
18: وخرج أكثر من 35 حالة من الأطفال والنساء المرقدين في أقسام العنايات والرقود والحضانات. طبعا الطفل هذا إلى أين سيذهب؟ إذا كان المكان الذي لجأ إلى التداوي إليه ليس مكانا آمن، اضطر الأهالي إلى أخذ أطفالهم والخروج للمكان للبحث عن مكان آمن.
16: قصف وترويع وتخويف للأطفال والنساء في مستشفى مدني كان ولا يزال يعاني من ويلات الحصار. اليوم تزداد وتتفاقم المأساة بشكل أكبر نتيجة إصرار وتعنت قارون العصر، فهل آن الأوان أن ينهي عدوانه ويرفع حصاره، أم أن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ستأخذ منحنا تصاعديا أكبر يكسر قرن الشيطان؟ من العاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
7: خلال جولتها في مناطق رازح الحدودية بصعدة، التقت المسيرة عددا من السكان الذين يتعرضون بشكل يومي لاستهداف العدو السعودي. جانب من ذلك مع المواطن جابر يحيى غاصب، أحد ضحايا هذا الإجرام.
19: ماريا العروس المرتقبة تقادر الحياة قبيل زفافها، شهيدة بريئة في منزلها بمنطقة جبل الإز بمديرية رازح الحدودية بصعدة. لم يسمح لها العدو السعودي بإكمال فرحتها، فاستهدفها مع شقيقتها أميرة بالصواريخ والقذائف المدفعية. المسيرة زارت مدرسة شقيقتها الجريحة أميرة ذات 9 أعوام لتجد كرسيها الدراسي شاغرا بسبب جراحاتها القائرة في جسدها. يتحدث مدير مدرستها عن آخر مكالمة له معها، حيث تتمنى أن تكون جوار قريناتها لتلتحق معهم بالاختبارات النصفية.
20: أميرة التي تدرس لدينا في الصف الثالث وهي الآن طريحة الفراش على سرير المرض، مكسرة الأعضاء، وهي اليوم عندما شاهدنا مكانها أو كرسي الاختبارات عندما شاهدنا مكانها شاغرا في لجنة الامتحانات تأثر الجميع، الطلاب والمعلمين. أيضا قامت بالاتصال بي أمس حول الامتحانات باهتمامها بالتعليم، وكانت متأثرة جدا لأنها لم تحضر امتحانات الفصل الدراسي، نهاية الفصل الدراسي الأول.
19: يلملم أبناء منطقة جبل الإزد جراحات المواطن جابر يحيى جابر قاصب بعد فقدانه فلذة كبده ماريا وإصابة ابنته الأخرى أميرة. يواسونه بطريقتهم، يرممون منزله الذي طاله الإجرام السعودي. مشهد إنساني لأبناء المنطقة يجسد مدى التلاحم والتراحم بين الناس.
21: نرمم المنزل الذي تم استهدافه واستهداف ابنته شهيدة، والآن معه ابنة جريحة في المستشفى ولا زالت تعاني حتى الآن.
22: نشكر كل من ساهم ومن سوف يساهم، ما زال العمل قائم لإعادة ترميم هذا المبنى الذي استهدفه العدوان السعودي الأمريكي.
19: لا تزال الفاجعة جاثمة على قلب المواطن جابر يحيى جابر قاصب بعد فقدان فلذة كبده ماريا، كما هو ألم الفقد يمتد لعريسها المرتقب والأهل في جبل الإزد برازح. يحيى الشهاري، المسيرة، محافظة صعدة.
7: أقام مركز دار الخبرة للدراسات والتطوير بالتعاون مع مركز الرؤية البديلة الباكستاني ندوة دولية مشتركة بعنوان اليمن وباكستان في مواجهة المخاطر المشتركة بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية من البلدين.
0: اليمن وباكستان في مواجهة المخاطر المشتركة، عنوان ندوة دولية جمعت مركز دار الخبرة للدراسات والتطوير من صنعاء ومركز الرؤية البديلة الباكستاني من إسلام أباد. الندوة وقفت أوراقها ومشاركات الحاضرين من الدولتين عند خلفيات وأسباب المخاطر الحالية ونتائجها على اليمن أولا، سيما مع تصعيد العدوان والحصار السعودي مؤخرا وارتكابه الجرائم المتواصلة بحق اليمنيين منذ 12 عاما.
1: اليوم أردنا مع الإخوة في باكستان أن نضع عليهم أيضا ما يعمله العدو الإسرائيلي أيضا على بلدنا على اليمن، فهو الذي أوعز على السعودي بتوريط السعودي خلال 12 عام على شعبنا اليمني، وهذه نقطة مهمة جدا أن ينظر الإخوة في باكستان إلى ما يقوم به السعودي من عمل تدمير للبنى التحتية خلال 12 عام. نحن في العام 12 والسعودي يعمل على حصار البنى التحتية وحصار البلد، وعمل على ضرب كل البنى التحتية في البلد. هل تتصورون أن عدد الشهداء من النساء تجاوز 6,000 امرأة ما بين شهيدة وجريحة من الشعب اليمني؟ الأطفال أيضا أكثر من 8,000 شهيد من الأطفال من اليمن.
0: البهتان السعودي على اليمن شغل حيزا من الندوة، فند الحاضرون أكاذيب السعودية وجهوا رسائل أخوية لباكستان ووضحوا أيضا موقف اليمن وقضيته من المقدسات الإسلامية ومسؤوليته الدينية والأخلاقية أمام هجمة الأعداء الشرسة على اليمن خصوصا وكل الأمة عموما.
2: هنا أن نقول لإخوتنا في باكستان بأن المملكة العربية السعودية الآن تحاول أن تجد لها حلفاء ليقفوا إلى جانبها في العدوان على بلدنا، ونحن هنا نربى بالإخوة في الشعب الباكستاني أن يشاركوا في سفك دمائنا. نحن نريد أن نوضح المسألة لديكم، لا نريد من المملكة العربية السعودية شيئا ولا نطلب منها شيئا سوى أن ترفع يدها عن التدخلات في الشؤون اليمنية وترفع حصارها. إلى الآن الموانئ اليمنية مغلقة، المطارات اليمنية، نحن نعاني الآن من حصار كبير جدا، وضعنا الإنساني وضع مؤسف جدا.
23: ونحن لن نعتبر أي دولة إسلامية عدوا لنا، ولم تكن أي دولة إسلامية عدوا لنا، حتى خصومتنا حتى ما يجري بيننا وبين السعودية نحن نعتبرها خصومة نأمل أن تنتهي في أقرب وقت، حتى لأننا نعتقد يقينا أن السعودية هي من أكثر الدول التي تتعرض لمؤامرة صهيونية.
24: دولتنا اليود لا ينبغي أن تمنعنا من تحديد المجالات التي يظل فيها التعاون ممكنا، لذا ربما يكمن المستقبل علاقة بين اليمن وباكستان على ما هو معروف بالمساعدة والمصلحة الاستراتيجية، ولكن على الخبرات المشتركة والتعلم المتبادل. لذا سأترك لكم سؤالا واحدا، كيف يمكن اليمن وباكستان بناء المعرفة معا لمواجهة المخاطر التي لا يمكن أي من البلدين معالجتها بمفرد؟
0: خطوة أولى على طريق تعزيز أواصر اللحمة بين شعوب الأمة خلاصة هذه الندوة التي سعت لإزالة اللبس وفضح أكاذيب وبهتان العدو السعودي الذي يحاول تضليل شعوب الأمة وتغييبهم عن حقيقة واقع اليمن اليوم وما يجري من تصعيد وعدوان قاشم على شعب الإيمان منذ أكثر من 12 عاما ولا يزال خدمة للعدو الصهيوني وتنفيذا لأجندته التوسعية. شرف الدين الموشكي، المسيرة، صنعاء.
7: إلى قطاع غزة، حيث كثفت قوات العدو الإسرائيلي من وتيرة عمليات الاغتيال لقادة المقاومة الفلسطينية، آخر هذه العمليات محاولة اغتيال علي العمودي قائد حركة حماس في غزة. التفاصيل مع مراسلتنا دعاء رقة.
25: الرجل الأول لحماس في قطاع غزة علي العمودي حاول العدو الإسرائيلي اغتياله، لكن النتيجة مجزرة إسرائيلية طالت مسيحيين ومسلمين، فيما بقي مصير العمودي مجهولا.
3: من الواضح أن عمليات الاغتيال لم تتوقف منذ توقيع اتفاق إطلاق النار، وقف إطلاق النار، وبالتالي هذا يأتي في سياق استمرار التنصل من التزامات الحكومة الإسرائيلية بما اتفقت عليه، لكن زيادتها في هذا التوقيت ترمز إلى أن محاولة استغلال مثل هذه الحوادث أو هذه العمليات في تحسين الصورة الانتخابية لليمين وخاصة حزب الليكود الذي يقود الحكومة الحالية.
25: أما في التوقيت فلها أبعاد كثيرة، أولها استمرار تنصل العدو من استحقاقات الهدنة فيما يتربع على عرش الأهداف تزامن العملية مع قرب الانتخابات الإسرائيلية.
4: هذه العمليات إذا ما نجحت هي بلا شك يعني ستشكل رصيدا كبيرا لنتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية القادمة، وهو لن يترك هذا الملف على الإطلاق، بل هو يستخدمه كملف رئيسي خاصة في هدوء الجبهات الأخرى. لم يعد هناك جبهات مفتوحة لكي يستعرض نتنياهو قدراته العسكرية والسياسية، ولذلك هو يحاول الاستفراد بقطاع غزة وتحقيق إنجازات على الأرض من أجل رفع رصيده.
25: ويخشى مراقبون من ارتفاع وتيرة الاغتيالات في قطاع غزة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية نهاية الشهر الحالي.
5: ويسعى رئيس الوزراء الصهيوني للحصول على أوراق انتخابية جديدة، بينها القضاء على قادة المقاومة بغزة بحثا عن فرصة للنجاح في ظل تراجع حظوظه الانتخابية. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
7: في الملف الإيراني تتمسك طهران بمعادلة تجمع بين الردع والدبلوماسية، مؤكدة أن القوة حاضرة على طاولة التفاوض وأن شروطها لن تتغير تحت وطأة الضغوط.
6: بين التصعيد والدبلوماسية ترسخ طهران معادلتها الواضحة والحاسمة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي يستقبل السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية والدولية المقيمة في طهران، مؤكدا أن أي مواجهة عسكرية ستقابل برد أقوى من ذي قبل، وأن العقوبات لن تغير المعادلات.
9: نتعامل بجدية مع الدبلوماسية، لكننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا، وسنرد بقوة أكبر إذا اختار العدو المسار العسكري. محاولة عزل إيران بقت بفشل ذريع ولا جدوى من العقوبات الجديدة.
6: تضع طهران التفاوض المنصف في صدارة الطريق لإنهاء الحرب وترفض الرهانات الخاسرة سلفاً.
10: تصعيد لفظي وعسكري وأجواء مشحونة بالتوتر، وبين طيات الحرب الهجينة تتقاطع نيران العقوبات مع التحركات الدبلوماسية.
6: لغة إيرانية تخلو من الغموض، المسار الدبلوماسي لا يزال قائما، لكن فتح مضيق هرمز يبقى رهينا باستيفاء شروط إيران. فنجاح المفاوضات بحسب طهران يفرض بقوة الردع والاستعداد للحرب.
26: إعادة تأمين مضيق هرمز مرهون بخطوات أمريكية محددة. أمريكا ركزت في مقترحاتها على الملف النووي، وقد أكدنا أن الأولوية حاليا هي هرمز، وخطتنا التي قدمناها في نيويورك لا تتضمن الملف النووي. وإذا لم تصل الدبلوماسية لحل سندافع بكل قوة عن مصالحنا.
6: توازن إيران بين القوة والعقلانية، تقاتل وتفاوض في آن واحد لانتزاع حقوقها.
10: لجميع السيناريوهات طهران مستعدة، باب الدبلوماسية لم يغلق، لكن الجهوزية في أعلى مستوياتها وأوراق القوى حاضرة على الطاولة. علي جعفر، المسيرة، طهران.
7: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.
27: غاب من غاب.
8: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

عزيزي نعز ونستعد وعلينا البلاء وعلى الله النصر.

0: تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
2: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
1: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
2: كيف؟
1: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولا خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الاندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانيا عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثا عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجانا بدلا من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
6: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا، إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
7: قوتنا في قوة الله، وبعد الشعب اليمني من بعد الله.
5: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله

الجوي على الابرياء والمساكين، وواجهونا برا بجيوش العالم اجمع. ما لم فنحن اليمانيون اولو قوه والو باس جديد. عهدا علينا اننا لن نخضع ولن نركع الا للواحد القهار. عهدا علينا ان نسحب جيوشكم وان نزلزل عروشكم وان ندك حصونكم وان نجرعكم الويلات. ونقول لسيدي ومولاي، والله لو خضت بين الجبال والبحار والاجواء لخضناها معك، وسيبقى نبض قلبي يمنيا لن ترى الدنيا على ارضي وصيا. بالروح بالدم نبكيك يا يمن.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع محمد حسن النعمي.
1: قال قلوا للعليمي نكس الله رايته، قلوا للعليمي نكس الله رايته في العلوم والترباه وأرض الشمايتين. قد القوم جالوا حول بيته وحارته وباقي لحسم النصر جولة وحارتين، نزلنا مع الله وانزل الله رعايته، فما همنا حجم القوى لو تفاوتين. ولا باي حقق ورع سلمان غايته، ولا باي حقق ورع سلمان غايته، فما همنا حجم القوى لو تفاوتين. ولا باي حقق ورع سلمان غايته، ولو كل سنتيمتر يقصف بغارتين ذنوبه بسيقانها إلى الموت ساقته، ولن تنفعه يوم الهلاك الشهادتين. زمان الوصايه قد كتبنا نهايته، بجمهوريه تحكم من البحر قارتين، بجمهوريه تحكم من البحر قارتين. التحية لشعب المجاهد إبراهيم الشرفي.

السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكرم، مساكم الله بالخير بالعزة بالنصر بالشموخ اليماني والتأييد الإلهي. سلام الله عليكم أيها الأحرار أيها الشرفاء في كل ربع وطننا الحبيب، وأينما يصلكم بث أثير إذاعتنا إذاعة الوعي والبصيرة FM 98.7 و98.5 عبر فترتكم المسائية. فهذا المساء لكم كل التحية مني أنا معيد ومقدم هذه الفترة المسائية محمد النعمي، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل العزيز محمد الديلمي.

بيانات عسكرية متعددة من الجوف إلى الرياض وخريص وعن إجرام العدو الصهيوني الأمريكي السعودي وانتصارات وتصد لتشكيلات حربية معادية تتبع العدو السعودي من أجواء أرض العز محافظة تعز. وبقوة الله التأييدات الإلهية مستمرة لأوليائه المدافعين عن أرضهم وعرضهم وشرفهم وكرامتهم وعن مقدسات الأمة. تتوالى هذه التأييدات الإلهية التي نحمده تعالى ونشكره على هذه النعمة وهذه التأييدات وهذه الرعاية التي يولينا بها جل وعلا. المساطر العسكرية من تعز تتحدث عن تحرير عدد من المديريات وتطهيرها من دنس تحشيدات العدو السعودي المجرم الداعشي الفاجر البهات والمفتري. كل هذا بفضل من الله ورعاية منه وتأييد منه تعالى وتسديد. وألسنة اللهب والدخان الذي وصل عنان السماء تتصاعد من منشآت أرامكو الضرع الحلوب والمدر بالدولارات للأمريكي. ها هو اليمني يقطعها ضرعا ضرعا وستتوالى الضربات إذا ما استمر هذا المجرم الداعشي في جرائمه وتعنته وكبره واستكباره. اليمني الحر والأبي لا يرضى الضيم ولا يرضى العبودية إلا لله سبحانه وتعالى. وقد خبره العالم على مدى 12 عاما أنه حر كما خلقه الله. خلق حرا وسيعيش حرا وسيموت حرا ويعبى العبودية إلا لله الواحد الأحد. والنصر والتأييد والتطهير لكل ذرة رمل من تراب وطننا الحبيب بل ومن أراضينا العربية المقدسة قريبا لا محالة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.

0: الشرطي وغيرهم من العملاء في الداخل أو في الخارج؟
1: نقول لهم والله أننا قد ملأنا قلوبنا غيظا وسخطا وعداء منكم، لن يزول هذا الغيظ إلا بزوالكم بإذن الله.
2: بإذن الله.
3: والذي رفع السماء بلا عمد، أنا مشتاقون للقائكم.
1: نحن لكم بالمرصاد
4: ونحن جاهزون نكل بالعدو السعودي.
1: سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر، لن ينفعك الإسرائيلي ولن ينفعك الأمريكي، نحن لك بالمرصاد.
5: فالإسرائيلي بنفسه لم يستطع أن يحمي الملاحة البحرية، فأنت تريد أن تحميها، لمن تحميها ومن من ستحميها؟ تحميها للعدو الصهيوني؟ هذا يحرم عليك.
6: قولوا للسعودية بأننا سنضرب وكما نضرب.

0: حلو بأس شديد رجال اليمن. أعزائي المستمعين، الانتصارات بفضل الله وتأييده وتسديده ورعايته بتتوالى. عملية عسكرية واسعة واستعادة أراض شاسعة، مديريات عدة في محافظة تعز العز بسواعد أبنائها وتعاضدهم مع إخوانهم من محافظات أخرى من المجاهدين الأبطال من قوات جيشنا اليمني الباسل. سامع؟ والتربة شمايتين. أسمع التقرير محمد ثم نعلق.
1: إنجازات متلاحقة رسمت بفضل الله مسار شهر كامل من المواجهة. أرتال ومدرعات سعودية أحرقت، محاولات تقدم كسرت، ومناطق واسعة دحرت منها التحشيدات التابعة للعدو السعودي.
0: يا رب لك الحمد.
1: في 3 سبتمبر بدأت عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، ومن الساحل الغربي انطلقت القوات المسلحة في أكثر من مسار لتنتهي المرحلة الأولى بطرد التحشيدات من 6 مديريات في تعز والحديدة على مساحة تجاوزت 5400 كيلومتر مربع. لم تتوقف المواجهة عند الساحل، بل اتجهت تلك التحشيدات بتوجيه سعودي مباشر لتحويل المديريات الجنوبية الغربية بمحافظة تعز إلى نقطة انطلاق للاعتداءات، وصولا إلى إعلان تلك الأدوات حصار تعز عبر إغلاق 19 طريقا مؤديا إلى المدينة غير مكترث بالمعاناة الإنسانية. فما كان من القوات المسلحة إلا أن تقوم بواجبها في فرض الأمن والاستقرار ووضع حد لمحاولة الاستثمار السعودي الطويل بمعاناة الشعب اليمني. ويمثل التناغم والتعاون بين أبناء القوات المسلحة وأبناء تعز تفسيرا لسرعة الحسم الميدانية. فبعد شهر من انطلاق العملية وصلت المعركة إلى عقدتها الأهم جنوب غرب تعز، التربة والشمايتين وسامع، مناطق حولها العدو السعودي إلى نقطة لاستجماع أدواته وقواه والتحشيد منها نحو المديريات الساحلية قبل أن تدحر منها في عملية عسكرية لم يكشف رسميا عن تفاصيلها. وفي ذروة المواجهة كانت القوات المسلحة تكسر محاولات تقدم شرقي الجوف لأكثر من مرة كبدت فيها التحشيدات التابعة للعدو السعودي خسائر فادحة، وثقتها عدسة الإعلام الحربي وتوجت بإسقاط طائرة حربية سعودية في محافظة مأرب. وفي الضفة الأخرى سددت القوات المسلحة ضربة استباقية للتحشيدات السعودية في الطوال، وأجهزت على المئات بين صريع وجريح بينهم ضباط سعوديون، وأحدثت إرباكا في غرف عمليات العدو وإرباكا أيضا في صفوف أدواته من المرتزقة المحليين والسودانيين. يدرك اليمن في ذروة الاشتباك أن عودة التصعيد لم يكن أمرا مستبعدا، خصوصا مع التربص الصهيوني باليمن بعد موقفه غير المتوقع تجاه حرب الإبادة على غزة. ويدرك اليمن أيضا أن الحصار والعدوان السعودي لم يكن منذ يومه الأول إلا انعكاسا مباشرا لتخطيط وإدارة أمريكية وصهيونية تبوأ كبره النظام السعودي العميل بعد أن قطعت يد الوصاية مع فجر ثورة التحرر والاستقلال.

0: ودعم الدعم والرفد الرفد للجبهات يا رجال. الإنفاق في سبيل الله وللقوى الصاروخية للسلاح الجو المسير. إذن مستمعينا الأكارم، القوات المسلحة اليمنية حققت اليوم انتصارا تاريخيا جديدا، وتمكنت من طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من منطقة التربة ومديريتي الشمايتين وسامع بمحافظة عز جومني وبغرب البلاد. وبالتفاصيل، قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا اليوم الأحد إن أكثر من 20 طقما عسكريا وخمس شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر تابعة لتحشيدات العدو السعودي انسحبت من منطقة التربة باتجاه خط شرجب وطور الباحة. وطبعا يقولون خيانة موت بحمر. بالتزامن مع تراجع بقية التشكيلات المنتشرة في المنطقة، وأضاف أن أطقما أخرى تابعة للعدو غادرت التربة باتجاه طريق الضحي وحزاز وزريقة أو زريقة اليمن، وسط حالة من الانهيارات غير المسبوقة في صفوف تلك الميليشيات، لافتا إلى مغادرة قيادات سعودية وقيادات من التشكيلات المحلية المتحالفة معها. محافظة تعز فرت ولت هاربة، بالتزامن مع استمرار الانسحابات من المحور أو المحاور الواقعة جنوب وجنوب غرب المحافظة. وبحسب المصدر فإن التطورات الأخيرة تعني خروج التحشيدات السعودية من التربة وشمايتين وسامع، وهي مناطق تمثل ثقلا جغرافيا مهما في ريف تعز وترتبط بخطوط الحركة المؤدية نحو طور الباحة والحج. تأتي هذه التطورات بعد أيام من تقدم متسارع لمجاهدي القوات المسلحة اليمنية في مناطق الحجرية، بالتزامن مع انسحابات متتالية ونقل أسلحة وآليات من عدة من المواقع، بما يشير إلى إعادة رسم واسع رسم واسعة لخريطة السيطرة العسكرية في ريف تعز الجنوبي الغربي. ويضاف هنا إلى سلسلة من الانتصارات الكبيرة والتي بدأت بتحرير مناطق الساحل الغربي لليمن الشهر الماضي وصولا إلى مضيق المندب الاستراتيجي، ثم انتقلت المواجهة إلى المرتفعات الجبلية المطلة على محافظتي تعز ولحج، حيث دفعت السعودية بتحشيداتها إلى هناك بهدف إعادة السيطرة من جديد على مناطق الساحل الغربي. غير أن الأبطال من قواتنا المسلحة تمكنت بفضل الله تعالى من تلقين هذه القوات دروسا لا تنسى، وتمكنت من تحرير مديريات ومناطق متعددة وصولا إلى مركز منطقة التربة، ليتم بذلك إحكام الطوق على بقية التحشيدات داخل مدينة تعز. وفي الأثناء تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لعدد من مجاهدي القوات المسلحة اليمنية وهم في منزل الخائن سلطان البركاني. اللي معه حديقة خلفية، صاحب الحديقة الخلفية تعرفوه؟ عرفت النوع؟ حررنا بيته، ما يقاش حديقة خلفية، أما هو الحديقة خلفية حامل له حديقة خلفية لآل سعود. التحية لكل الشرفاء من أبناء تعز. وفي الأثناء تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لعدد من مجاهدي القوات المسلحة اليمنية وهم في منزل الخائن سلطان البركاني في منطقة بركان، ما يشير إلى التقدم السريع للقوات المسلحة في هذه المناطق بالتوازي مع منشورات لناشطين وإعلاميين تابعين للمرتزقة، وهم يؤكدون خسارتهم لهذه المناطق ويكيلون الاتهامات إلى بعضهم البعض. معتاد معروف 12 سنة احنا عارفين بهن كلهن، حتى الأحرار من أبناء تعز يعرفونهن. وقفة إعلانية ثم نعود، ابقوا معنا. في قاوشنا والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون
1: في مولدك هيئة الأوقاف. مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
1: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصان وإحسان.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل. أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

يؤكد على تثبيت معادلة وحدة الساحات والتعاون والتنسيق الكامل مع محور الجهاد من فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن، واستعدادنا لمواجهة أي تصعيد. يؤكد ثبات الشعب اليمني انطلاقاً من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره التحرري الجهادي وموقفه القرآني وتمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وإسناده للمظلومين والمجاهدين في غزة وعدم القبول بتجزئة المعركة. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، فالنصر لليمن ولكل أحد.

إذن مستمعينا الأكارم، الشمايتين وسامع والتربة تتحرر من دنس تحشيدات العدو السعودي. استكمالا لما بدأناه قبل الإعلان، ذكرنا أنه تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لعدد من مجاهدي القوات المسلحة اليمنية وهم في منزل الخائن سلطان البركاني في منطقة بركان، ما يشير إلى التقدم السريع للقوات المسلحة في هذه المنطقة بالتوازي مع منشورات لناشطين وإعلاميين تابعين للمرتزقة، وهم بيأكدوا خسارتهم لهذه المناطق ويكيلون الاتهامات إلى بعضهم البعض هكذا دائما. وبهذا يعني معهم شخص حب قضية يا جماعة، ما بيش معهم قضية، اللي بيكذب وينشر الكذب ويزور ويفتري ويعني عايش طول عمره على الكذب، عايش طول عمره على الكذب، ليس له قضية. في الأخير بيتهم، كلما خسروا مناطق يتهمون بعضهم البعض لأنهم لا يحملون قضية ولا هدف موحد، كل واحد لحساباته يكيلوا الاتهامات لبعضهم البعض. وبهذه الانتصارات مستمعين الأكارم الكبيرة، تكون القوات المسلحة قد تمكنت من تأمين مناطق الساحل الغربي من أي محاولات للسعودية وتحشيداتها للهجوم على هذه المناطق، وتكون كذلك قد ثبتت نقطة ارتكاز مهمة جدا لاستكمال تحرير بقية المحافظة وحصار المرتزقة داخل المدينة، وكذلك تستطيع القوات المسلحة مهاجمة أي تشكيلات عسكرية تابعة للعدو السعودي في محافظتي لحج وعدن جنوبي اليمن. هو الله، إلى انتصار آخر، إلى انتصارات آخر وبيان مقتضب للعميد يحيى سريع خطي، يعني حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله وتأييده وقوته وتسديده ونصره ورعايته من طرد واستهداف تحشيدات العدو السعودي شرق محافظة الجو أثر محاولات فاشلة للتقدم. وأكدت القوات المسلحة في بيان لها اليوم مصرع وإصابة العشرات من تحشيدات العدو السعودي وإحراق عدد كبير من الآليات التابعة له، وأشار إلى ملاحقة ومطاردة من تبقى من تحشيدات العدو في صحراء الجوف، مضيفة أنه تم استهداف تجمعات تلك التحشيدات بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الموجهة. التحية أيضا وجهت القوات المسلحة التحية لأبناء محافظتي الجوف ومارب الذين يقفون موقف الحق مع شعبهم وبلدهم إلى جانب قواتهم المسلحة.

إلى أرامكو الرياض وخريص، سنخرصها بإذن الله تعالى. بيان ساطر للقوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، صدق الله العلي العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الظالم على شعبنا بشنه المزيد من الغارات العدوانية، والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 50 غارة جوية وصاروخا استهدفت بها العاصمة صنعاء والمحافظات الجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة، ليبلغ إجمالي غارات العدوانية على شعبنا منذ بدء التصعيد 1460 غارة جوية وصاروخا. لاحظت إعداد هذا البيان. وفي إطار الرد على هذا العدوان، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض. محمد سمعنا صوت السفارات والأكشن حق الصواريخ. والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص. ولعت. وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة بفضله تعالى، وتسببت بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. ستواصل القوات المسلحة دك قواعد العدو السعودي المجرم ومنشآته النفطية بالصواريخ والمسيرات اليمانية الصنع، والتي أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بدقة، ونجاحها في اختراق منظومات التصدي والاعتراض الغربية. ولن تتوقف القوات المسلحة عن تنفيذ المزيد من العمليات المؤلمة للعدو السعودي المجرم، وفي استهداف تحشيداته وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

وإلى تأييد إلهي آخر، حيث تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله تعالى قبل ساعة من الآن من التصدي لتشكيلين قتاليين صعوديين نوع F-15 قبل قليل في أجواء محافظة تعز، وتم إجبارهما على المغادرة. تمت العمليات التصدي بعدد من الصواريخ عرض جو محلية الصنع. ما بنقولش احنا ضربنا غارات وطائرات سعودية، حقنا بصواريخنا بعرق الجبين لنا نقاتل وسننتصر بإذن الله.

0: اقلك ابو ايوه ما قري مين دواعش
1: باذن الله

بالله يا جماعة ما شتون مش نقاتل هذا العالم، ما شيناش ندافع عن أنفسنا، ما شيناش نعمل هذه العمليات العسكرية. يعني حاسدنا على هذه الانتصارات، لا يعلم أن هذه الانتصارات لا تأتي من فراغ، به مجرم عدو داعشي وصل بهم الحال إلى أن يمثلوا بجثة قتيل شهيد يدافع عن أرضه وعرضه وشرفه وكرامته. وصلوا بهم الحال هذا العدو المجرم السعودي إلى أن يثقف بعض شبابنا من أبناء محافظة تعز، وللأسف إلى أن يصلوا لهذه المرحلة. هذه الحادثة التي حدثت هذه الأيام والتي انتشرت وذاع صيتها واستنكرها كل الناس، كل حر، كل شريف استنكر هذه الأفعال الدخيلة على عاداتنا وتقاليدنا وقبيلتنا وأعرافنا، بل في الدين ليست من الدين بشيء. وتستنكروا علينا نحن نازلين نحرر تعز، نحن والأحرار من أبناء تعز لنحررهم من هذه الثقافة. الصاروخ، الغارات، القتل، يا أخي هون على أن نلاحظ شبابنا بهذه الثقافة. التحرير ليس فقط لتحرير الأرض، حتى لتحرير العقول من هذه الثقافة الدخيلة على مجتمعنا اليمني وعلى قبيلتنا. الدكتور شعبل علي عمير وفي مقال له قال: من يحمي تعز من أدوات التكفير والخيانة والارتزاق؟ بالطبع لجنة شؤون الأسرى وعين الإنسانية ومراكز حقوقية تكلمت وتحدثت وأدانت واستنكرت هذه الأفعال والجرائم الدخيلة على الشعب اليمني ودخيلة أيضا على أبناء تعز الأحرار والشرفاء. الدكتور شعفل وتحت عنوان كما ذكرنا من يحمي تعز من أدوات التكفير والخيانة والارتزاق يقول: قد يتساءل البعض أو قد يتساءل الإنسان عن الحال الذي وصل إليه بعض الشباب في محافظة تعز التي عرفت بثقافة أهلها وطيبتهم. وهنا يقول: لابد أن نشير إلى أن ما حدث للأسير بعد قتله لم يكن اعتباطيا، يعني ما هوش اعتباطي من المنفذ لذلك الفعل. صحيح أنه سلوك موجه، لكنه في حقيقته يعد سلوكا وعملا لا يمثل أبناء تعز بقدر ما يعكس التغذية الفكرية المنحرفة الذي استقاها بعض أبناء المحافظة من جماعة الإخوان المسلمين حزب الأوساخ، والتي كانت جرس إنذار ليس لأبناء تعز فقط وإنما لكل أبناء المناطق التي يتواجد فيها هذا التنظيم الإخوانجي الداعشي. لا تصدقوا أنه على خلاف مع السعودية، كاذب، لا تصدقوا، هم شربوا من نفس الثقافة، الثقافة اليهودية، ثقافة جامعات الجامعة الإسلامية بتل أبيب، جامعة الأزهر. ها، يواصل الكاتب الدكتور شعفل ويقول: وعلى كل حال فإن الأعمال الإجرامية التي تحدث أو قد تحدث مستقبلا في أي منطقة تسيء إلى أبناء تلك المنطقة قبل غيرهم، وعليهم أن يعرفوا أن تلك الأعمال الإجرامية بما تحمله من بشاعة تلحق بأبنائها أو تلحق بأبناء تلك المناطق ضررا كبيرا في سمعتهم وتعايشهم. ويجب أن نشير إلى تلك الأعمال الدنيئة لم تكن لتحدث لولا أن الاحتلال السعودي وأدواته أرادوا أن يجعلوا من هذه الجريمة الشنيعة نقطة انطلاق لإثارة الفتنة بين اليمنيين حتى ينشغل اليمنيون بالاقتتال الداخلي وتتفرغ تلك الأطراف لنهب ثروات الشعب اليمني واحتلال أراضيه. وهذا دليل على أن أدوات الرياض في المنطقة وفي المناطق الخاضعة لسيطرتها تعمل وفق توجيهات العدو السعودي وتنفذ أجنداته حرفيا، وبالطبع السعودي بينفذ أجندات اليهودي. والسؤال الذي يفرض نفسه والذي يجب أن يطرح هو: هل هذا العمل الإجرامي يصب في مصلحة أبناء محافظة تعز؟ قطعا أي عاقل سيقول لا. وهنا يجب على كل إخوتنا في تعز وغيرها ألا يسمحوا لأي طرف أو حزب بأن يلحق الضرر بمحافظاتهم
وأن يتكاتفوا للدحر وإخراج تلك الجماعات الاستخبارية الممولة سعوديا والتي تحمل تلك الأفكار الهدامة والمشاريع التكفيرية الإجرامية. لقد أصبحت رائحة المؤامرات الخبيثة على محافظة تعز واضحة للعيان، ومن الواضح أن ما حدث من سلوك إجرامي وإثارة للنعرات الطائفية والمناطقية التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة إنما هو دليل على مشروع يستهدف خلخلة النسيج الاجتماعي اليمني وتمزيقه. على مدى السنوات الماضية يدرك الجميع أن من يسيطر على عمق مدينة تعز لا ولن يمتلك مشروعا حقيقيا يخدم أبنائها بقدر ما كان عبارة عن تخادم بين حزب الإصلاح والعدو السعودي مقابل مكاسب مالية وسعي من الطرفين إلى تحقيق أهدافه مضيقة. على حساب من؟ على حساب الملايين من سكان محافظة تعز. وهنا يجب أن يعي الجميع وفي مقدمتهم سكان المناطق التي يسيطر عليها حزب الإصلاح أن الأمن مسؤولية الجميع، وأن رفض أي عمل من شأنه الإضرار بالمجتمع وأمنه ومسؤوليته. أنا أضيف يا دكتور شعفل، ليس فقط الأمن بل أن تحرير الوطن وتحرير تلك المناطق من أوساخ السعودية هو واجب على الجميع، وأول الناس هو أبناء تلك المناطق الذين يخضعون تحت سيطرة حزب الأوساخ السعودي الداعشي اليهودي الصهيوني.

0: التحية لكل الأحرار في محافظة تعز وكل محافظتنا الأبية. العدو السعودي مستمعينا الأكارم حين يمرغ أنفه وأنف تحشيداته في الوحل وفي التراب، وحينما يشاهد صاغرا دليلا منكسرا وأعمدة الدخان وألسنة اللهب تتصاعد من منشآته بفعل ضرباتنا الحيدرية، يعود هذا المجرم المتغطرس العاجز إلى الطفولة والأحياء السكنية بعنوان: حين يهزم العدو في الميدان ينتقم من الطفولة والأحياء السكنية. يقول الكاتب أصيل علي البجلي: حين يمرغ أبناء أبطال اليمن أنف الغطرسة في تراب الميدان وتتكسر ألوية الباطل على صخرة الرجال الأشداء، لا يجد الجبان المنهزم سوى لغة النيران العشوائية يفرغ فيها غيظ عجزه وفشله الذريع. وفي صنعاء التاريخ والإيمان والحكمة تتجلى أعظم السنن الإلهية في خزي الطغاة والمستبدين. فها هي الحارات والأحياء الشعبية البسيطة تقصف بالحديد والنار، وكأن تحالف العدوان يعلن على رؤوس الأشاد أن صواريخه لا تجرؤ إلا على دماء الأطفال العزل ومنازل البسطاء الآمنة. فالاستهداف الهمجي والممنهج للأحياء الشعبية لا يعتبر أو لا يعبر عن الشجاعة العسكرية بقدر ما هو تجسد واضح لعار الإفلاس الساقط في درك الهزيمة الماحقة. فبعد أن تلاشت أوهامهم الخائبة في الجبهات وتحطمت طائراتهم وأساطيلهم أمام بأس المجاهدين، تحولت بوصلة حقدهم الأسود نحو سطور الأبرياء النائمين في بيوتهم، وكأنهم يقرون بألسنة النار والدمار بصدق الآية الكريمة القرآنية العظيمة التي تفضح زيفهم وضعفهم مصداقا لقول الله تعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فأنفقوا أموالهم حسرة وندامة، وما زادهم إمعانهم في دماء اليمنيين إلا خزيا في الدنيا وعذابا أليما في الآخرة، مصداقا لقوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وأمام عيني اليوم في حينا أو حيين اليوم في حينا الآبي بمنطقة شملان بصنعاء تتجسد الوحشية المفرطة بأقصى صورها، حيث طالت غارات الإجرامية مصنعا للإسفنج بالقرب منا. يقول هذا الكاتب: بالقرب منا وحولت إلى ركام مخلفة مجزرة مروعة بحق الأبرياء. وعلى أثر هذه الغارة، يقول الكاتب، كنت أنا واحدا من جرحى هذا الوطن المكلوم الذي امتدت أيديهم لانتشال جثامين إخوانهم وأهاليهم الشهداء وأشلاء الأطفال والشيوخ الدامية من تحت الأنقاض بيدي هاتين. رأيت هوان الجريمة وبشاعتها، وتلمست بدموع العين حجم الإجرام المتواصل الذي مارسه العدوان منذ بداية الحرب بلا رادع من ضمير أو إنسان. لقد أرادوا بصواريخ الحقد والدمار أن يكسروا شوكة هذا الشعب العظيم، فما زادوه إلا تجذرا وثباتا كالجبال الرواسي التي لا تزحزحها العواصف. فكان كل طفل ينتشل من تحت ركام الحارات الشعبية في صنعاء، وكل جريح وشريف يرابط فوق أنقاض الوطن آية ناطقة تثبت يقينا أن الدماء الطاهرة أصدق من ألف طائرة غادرة، وأن الحق اليمني الإيماني أصلب وأقوى من كل فولاذ المعتدين وآلات قتلهم، حين يقف خلفه قيادة وشعب يعدون العدة والعتاد ويجاهدون في سبيل الله وينفرون خفافا وثقالا بكل ثقة بالله وتوكل عليه وإيمانا بوعده لهم ولا يخافون لومة لائم. فلتصمد صنعاء ولتزهو حاراتها وأحياؤها الشامخة بشهدائها الأبرار، ولتعلم قوى العدوان أن دماء أطفالنا ونسائنا ستكون طوفان الجارف الذي يغرق عروشهم المهترئة وممالكهم الورقية، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بقلم الكاتب أصيل علي البجلي.
1: بعنا حاصر بحيرة بل سعود.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرة.

0: تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفلوس اشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين معك امني واحد ووقت بقولها الجهل وحدهم في الفلوس.
4: ايوه اشتي يكون معي خط تلفون واحد بس وفي الخط هذا ميزة ان فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. انا مارد ما نش ساحر عشان اقدر احقق هذا الامنية. امنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل ارسل هايبرد الى 211 مجانا.
3: سبافون اصالة وتواصل. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

وجح وينفذ بأيدي مرتزقة ومتحشيدات العدو السعودي، يستهدفون به مكة المكرمة ليلصقون هذه التهمة على أحرار شعبنا اليمني العظيم المدافعين عن أرضهم وكرامتهم وعزتهم واستقلالهم وشرفهم. المعلومات وتحت عنوانها معاجل، مخطط الفريق الأمنية الملكية الخاص الذي ينوي إطلاق سرب من طائرات لوكاس الأمريكية تجاه مكة المكرمة، ركزوا ومش مستبعد أن يفعلها ابن سعود، واستهداف الكعبة المشرفة واستهداف عدد من الفنادق ومساكن المعتمرين وعدد من المناطق السكنية المحيطة خلال الساعات القادمة. هكذا تقول بعض المعلومات التي نشرت اليوم. حيث نقل العدو الأمريكي ضمن الجسر الجوي الذي يمت به السعودية مجددا أسراب من طائرات لوكاس الأمريكية الانتحارية والتي صنعت تقليدا لطائرة شاهد الإيرانية، وتم نقل كما يقول الخبر تم نقل حوالي 19 طائرة عبر الحدود البرية السعودية إلى مناطق عدة تحت سيطرة المرتزقة في اليمن، ومنها أجزاء من منطقة الجوف اليمنية بإشراف ملكي سعودي أمريكي إلى قوات المرتزقة التي تتواجد بأجزاء من الجوف، فضلا عن معدات باكستانية تركية وصلت مؤخرا. ماذا ينوي الفريق الملكي أن يفعل؟ ينوي الفريق الملكي السعودي الخاص وعبر المرتزقة إطلاق أسراب مسيرات لوكاس نحو مكة المكرمة والمناطق والفنادق المحيطة بالحرم على أن تستهدف بعضها المعتمرين. بناء على المعلومات فإن الخطة قد تصل إلى ارتكاب حماقة إضرام النار بجدران الكعبة المشرفة وسفك الدماء داخل الحرم المكي، فضلا عن استهداف عدد من الفنادق قرب الحرم المكي، منها فندق أنجم مكة وفندق بولمان زمزم مكة، فضلا عن عمليات إرهابية ومجازر قد تقع في مناطق المسفلة والغزة والشبيكة ومنطقة جبل الكعبة. السعودية وبعد خسائرها الكبرى تعمل على استفزاز مشاعر الملايين المسلمين في العالم عبر هذه المجازر لاتهام القوات المسلحة اليمنية بذلك، والتي ستليها دعوات استنفار واستدعاء وتحشيد لآلاف المغفلين من العالم الإسلامي. إننا نجدد تحذير الولايات المتحدة الإرهابية والفريق الأمني السعودي الملكي الخاص الذي يشرف عليه خالد الحميدان وتركي بن بندر وفياض بن حامد الرويلي من تنفيذ هذه الجريمة الكبرى التي لن نتوانى عن مساعي ردعها بإذن الله تعالى. حتى الدكتور أحمد الشامي نشر في حسابه في التليجرام ويقول المعلومات التي تؤكد نية العدو السعودي استهداف مكة المكرمة ينبغي أن نأخذها بمحمل الجد، هذا الكيان الخبيث لا يستبعد منه شيء، على الأمة الإسلامية الاستعداد لتأديبه وعقابه واجب. يقول الاستعداد لتأديبه وعقابه، أكيد واجب يا أستاذ أحمد. مجرم ما بيقاتلوش بشرف، لا يقاتلون بشرف. قال أمين الجوفي حاربوا حرب الشرف يا عديمين الشرف، حاربوا حرب الشرف يا عديمين الشرف، واتركوا مكة على جنب يا شباه الرجال مطلق الصاروخ عارف مساره والهدف، ما يحط الله على النفط والغاز المسال والقواعد والمطارات يسقعها نصف والمرافي والمصافي سريع الاشتعال، الخرائط عندنا من طرف فان الطرف من سكاكة لا شرورة وينبع والطوال، المشاعر جنبوها المشاعر جنبوها، وجونا صف صف وجونا صف صف، من رجع مكلف لقانا ميادين للقتال، من رجع مكلف لقانا ميادين للرجال والقتال.

0: يا محمد نعلمهم كيف احنا بنضرب. احنا ما بنضرب لا لا لا. نصف نصف.
1: ما تعتبره السعودية ورقة القوة الأهم بيدها لا تنقطة ضعفها. بالنفط كانت تشتري المواقف وتصنع التحشيدات العسكرية وتملأ مخازن الأسلحة وتعبث بمختلف البلدان. كان اليمن في مقدمة ضحايا الذهب الأسود، وبقي العالم صامتا أو متواطئا ضد الإبادة التي حصلت منذ العام 2015، حتى عاد اليمن بعون الله إلى فرض معادلات فوق حسابات الأعداء وخارج توقعاتهم.
2: الأولى، استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص.
1: تعلن القوات المسلحة ضرب منشآت لأرامكو في الرياض وخريص ردا على العدوان. قائمة الأهداف السعودية دسمة، ولكل منها نصيبه في تجهيزات القوات المسلحة. في هذه الصور الجوية التي التقطها مستشعر مديس التابع لوكالة ناسا، تظهر أعمدة الدخان وهي تتصاعد من منشأة أرامكو في خريص، ولذلك دلالاته الواسعة تبدأ من قرار يمني بتوسيع الضربات نحو أهداف أكثر أهمية، انطلاقا من معادلة التصعيد بالتصعيد ثم بالقدرة العالية على إصابة الأهداف بدقة عالية على بعد مسافة كبيرة في مقابل العجز الكامل لقدرات الدفاع الجوي المستجلبة من بلدان متعددة. أتت العملية بعد يوم من ضربة مماثلة لمنشأة أرامكو في الرياض. شاهد الناس بأعينهم الأدخنة وهي تملأ سماء العاصمة السعودية، غير أن لناطق العدو رواية أخرى خرج ليلا بتصريح مكتظب محاولا أن يكذب ما رأته أعين الناس ونقلته وكالة الأنباء العالمية.
3: وصف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي مزاعم الحوثيين باستهداف الرياض بالمضللة، وقال للشرق الأوسط أن هذه المزاعم محاولة لصرف الأنظار عن حجم الخسائر.
1: يبدو نظام العدو السعودي في حالة إرباك شامل من إخفاقه في ميدان القتال واستمرار الانتصارات العظيمة للقوات المسلحة، وصولا إلى حالة الشلل في التعامل مع الضربات اليمنية في عمق منشآته وقواعده الجوية، ربطا بتصفير صادراته النفطية عبر باب المندب. جميعها تضعه أمام خيارين عاجلين، إما الرضوخ لمطالب اليمن المشروعة أو انتظار مزيد من الصفعات.

0: من المنبر من المنبر. الله بس ركز على الجريمة الذي ارتكبوها هؤلاء الملاعين. تخيل يا محمد ومستمعين الأعزاء أن أحدهم يعتبر شيخ دين، نشر الأستاذ محمد الفرح في حسابه في تليجرام تغريدتين، الواحد يعتبر نفسه شيخ دين والثاني من نخب المرتزقة الذي بيسموهم المثقفة. واحد يعني الكلام يقول الحوثي في مقطع الفيديو قال كان عاجبه الوضع ولم يكن مقتولا، أتمنى أن يقام عليه الحد. يعني بتتكلم على الشهيد الذي نزعوا من فوقه ثيابه. والآخر يقول اللجان الشعبية حق الجماعة ذي في صنعاء الذي ناوي نشوف مدري أيش، كل ناوي يشوف مدري أيش أصحاب حارته وقبيلته يروح تعز إلى أي وقاحة وإلى مصفاها وإلى فجور وإلى. يقول أستاذ محمد الفرح قال أحدهما شيخ دين والآخر من نخبهم المثقفة، يتفاخرون بأنهم أزالوا عن شهيد ثيابه وكشفوا عورته، ولا يعلمون أنهم بذلك هتكوا ستر أنفسهم وكشفوا أمام الناس عورة النظام السعودي الداعشي وحقيقته، وما ظنوه انتصارا لهم انقلب عليهم لأنهم لم يكشفوا خصمهم بقدر ما كشفوا النظام الذي يقف خلفهم وأوضحوا لنا طبيعة المعركة وحقيقتها، ولذلك لم يزدنا ما فعلوه إلا إصرارا على مواجهة احتلاله، وتضاعفت الطاقة فينا والقوة أضعاف ما كنا عليه من قبل. حتى بيتكشفوا هؤلاء الملاعين حتى أمام حاضنتهم الشعبية، يعني هذه لا هي لا أخلاق دين ولا مروءة ولا من قبيلة ولا من شيء، ما يعملها أحد إلا هؤلاء الذين فجروا في الخصومة. النظام الداعشي الصهيوني السعودي للعليمي، العليم اليوم هو الناطق بدء معركة التحرر، يعني نفس خطابات ترامب، لقد تم القضاء على إيران، إيران لا تمتلك أسلحة نووية، سأدمر إيران، إيران لم تعد تمتلك صواريخ، لا عم معاها شوية. وذيه بدأنا معركة التحرر، ابتدأت معركة التحرر، قادمون يا صنعاء 12 سنة. والعجيب أن خطابه اليوم بيقول فيه ذكر فيها آيات، بدأ يقرأ آيات قرآنية تمام، وبعدها قال يذكر وتذكروا أني تكلمت معكم من منبر 26 سبتمبر. نسمع هل يعرفوا تعالى؟ ما يعرفوش.
1: فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، قبل أيام ومن منبر 26 في سبتمبر
0: يا نذي المنبار أسألكم بالله مستمعين الأكارم، هؤلاء الأوغاد بيضحكوا على الناس بيضللوا بيدلسوا، ومن منبر 26 يا نو هذا المنبر بالله عليكم منبر 26 سبتمبر، الثورة التي قالوا أنهم تخلصوا من الكهنوت ومن الإمامة ومن وأصبحت اليمن جمهورية، بيتحد ومن منبر 26 سبتمبر في الفندق، به منبر ل 26 سبتمبر داخل المملكة، داخل المملكة بالله عليكم من مملكة تريد أن تدعمك لكي تصبح جمهورية، ما قصة برج، ومن منبر 26 أين منبر 26؟ منبر 26 سبتمبر في التحرير، منبر 21 من سبتمبر في التحرير، وفي ميدان 70 وفي جبهات العزة والكرامة بتواجه مشروعك أنت وأصيادك. ما هوش مشروعك والله، والله يا علي ميله مشروعك، ما أنت إلا أداة كالأدوات الباقية تخدم حذاء طبقة طبقة من حذاء الأمريكي، لأن الأمريكي معه حذاء هو الإماراتي والسعودي والبعران العرب، وأنتم طبقة السفلى الذي بيدعسوا بكم التراب والقاذورات، ما أنتم لهذا. قال من منبر 26 سبتمبر يا نو منبر 26 سبتمبر بغرفة في الفندق في الرياض. أيها السفلة، من منبر 26 سبتمبر قادمون يا صنعاء. والله ما معك رأي ولا مع قول به، حتى معلومة أن حتى السعودي اليوم أن العملية التي تقودها اليوم بتقودها إسرائيل، لأن إسرائيل ترى الخطر، الكيان الصهيوني يرى الخطر فوق رأسه. بعد أن عاد باب المندب إلى حضن الوطن، الحمد لله رب العالمين أنكم بتتكشفوا يوم بعد يوم بإجرامكم، بوقاحتكم، بدناءتكم، بحقارتكم، بخستكم، بافتراءاتكم، ببهتانكم، تتكشفون يوما بعد يوم، ويتضح للشعب اليمني مشروعكم الحقيقي الذي تريديه لهذا اليمن. ولذلك ينطلق أبناء الشعب كبارا وصغارا ليلتحقوا بدورات التعبئة العامة، ويلتحقوا بالجبهات. مشروعكم مشروع سحل وقتل وتعرية للناس، مشروع داعشي، مشروع الدواعش، خريجي جامعة تل أبيب الإسلامية، بين قوسين الإسلامية العبرية. مشاريعكم هدامة، تدعون للجهاد في اليمن وغزة تباد يوميا. يدعي السعودي لحماية مكة والمدينة وقادة حركة المقاومة الإسلامية المجاهدين في سجونه. يتبجح الجولاني ومن معه من الأرض، من أراذلة الأرض في سوريا للجهاد في اليمن، والصهيوني يعيث فسادا في القنيطرة وفي ريف دمشق. وتحدى نتنياهو الجولاني من على جبل شيخ، جبل الشيخ، أن جبل الشيخ صهيوني إسرائيلي، وأن الجولان لن يعود، الجولان السوري المحتل. اغسل يدك يا جولاني، رغم أنه أصلا عيغسل سوريا بكلها وانتهال لنتنياهو. الكذب والدجل والبهتان لن ينتصروا بإذن الله هؤلاء، وحاشا لله أن ينصر هؤلاء المعتدين الذين لا يلقون أي حرمة للإنسان، لا يلقون أي حرمة للإنسان. الترويع بالأمس للأطفال، المشاهد التي نشرت اليوم في قناة المسيرة للنساء والأطفال والآباء في مستشفى 70 للأمومة والطفولة، خير شاهد ودليل على إجرامهم ووحشيتهم ودناءتهم وخستهم وحقارتهم، ويدعون أنهم يضربون أهداف ذات قيمة عالية. هل ترويع الأطفال والآمنين والنساء أهداف ذات قيمة عالية؟ ينكسرون في الميدان فيعودون إلى ترويع الأطفال والنساء. قريبا النصر بإذن الله،

0: شو العروش
1: ما عاد باقي شي معاهم يا الرصاص تناقشي هجت صقر يا موت ماشي هلهم فوق النعوش يا بغمة الرشاش نشي التماتي كرعشي
0: ارعشي
1: هوش بطشي بطشي وكشي وقرش الدنيا قروش
0: قال الأستاذ محمد الفرح خلاص يعني من وهو يعلق على كلمة منبر 26 في الفندق قال خلاص ما أعلنه المتسق العليم اليوم لا جديد فيه ولن يكون له تأثير يذكر على الأرض فهو في جوهره محاولة لرفع المعنويات والتغطية على الفشل الذي منيت به التحشيدات السعودية والحفاظ على معنويات من تبكى في الجبهات الأخرى وشعبنا اليمني العزيز مستعينا بالله مستمر في طرد هذه التحشيدات السعودية بإذن الله وعليهم أن يغتنموا فرصة العفو فما زال بابه مفتوحا ولن ينخدعوا بالبيانات والضجيج والخطابات الإعلامية لكاداتهم ستبقى صواريخنا وسياراتنا موجهة إلى العدو السعودي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار ولدينا الكثير من المفاجآت وبنك الأهداف واسع جدا وبالله التوفيق محمد الفرح الأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي

نستقبل اتصالات يا محمد، نستقبل اتصالات 72 88 20 88 لمشاركتكم في هذه الليلة الحيدرية العلوية مع الانتصارات على العدو السعودي ودك عقر داره بالصواريخ والمسيرات والتي شاهد العالم الدخان المتصاعد من منشآته، وأيضا الانتصارات في الميدان في الجوف وفي تعز.

0: اتصال معنا يا محمد الشاعر محمد الغيا. مرحبا، ارحب وحي الله كل الشامخين الأحرار في محافظة عمران الأبية التي لا تنكسر حتى ولو صبت عليها الحمم.
1: ولجيشنا الجيش الحر والمناضل البواسل التحية، ونقبل أقدامهم ونقبل رؤوسهم هؤلاء الرجال.
0: سلام الله عليهم.
1: من نكلوا بهؤلاء الأندال الذين يعني وصلوا إلى حد أنهم يعروا جثة أسير أسير أسير
0: شهيد شهيد
1: ويسحقوا بها، ولكن أتت على نكالهم وتنكيلهم، وإن شاء الله يا أستاذ محمد لن نبقيهم على الأرض ما دمنا أحياء. ونقول جيشنا المغوار فوقهم نكف، جيشنا المغوار فوقهم نكف لله در الأسد باقته الزحوف، جيشنا الأفضل موحدين الصف كأنهم جسد بنيان مرصود. كل ما حشد المعطو هو أصل يبطف، كل ما حشد المعطو هو أصل يبطف، بأحدث سلاح حشدهم مقضوف، قفلة وأسرع ومقفر عطف، أما الغنائم كثير وبعض مفلوف، الساحل الغربي اليوم تنظف، بفضل الله والأحرار شم العنوف، وطارق الخائن أصبح مكتف، في سجون المملكة ذات مكدوف، في سجون المملكة بات مكدوف يا أخواننا في تعز بصف الوطن نصطف
0: نصطف
1: السعوديين وحتى الصفوف، من غزاها اليمن وعاده هو الدف، هزمنا الأمريكي ما بالها المهفوف، يقصف ما قصف مهما تعجرف، يقصف ما قصف مهما تعجرف، أصبح محاصر ومنهر ومرغوف، وكم يا دعاية نشرها وزيف، العربين مكسوفة وهو كم مزيوف، اليمن سيحميها من السعودي للصرف وما يحررها رغم كل الظروف، أبو يمن ما يبن صلان صف بالشجاعة والإقدام والبأس موصوف، بالشجاعة والإقدام والبأس موصوف.
0: سلامت ربي وصح الله أحسانك، في أمان الله. قوة القوة، عد
2: صواريخك
0: والتنكيل للقدس معدل،
2: يا
0: أقصى عدينا العدة وعلى الجهوزية. اي والله

0: اتصال مرحبا. حياكم الله. انتصارات عظيمة في كل الجبهات.
1: التحية للجبهة القوات المسلحة اليمنية، والتحية للمجاهدين في إيران وفي العراق وفي لبنان.
0: نعم.
1: التحية للقوات المسلحة الباشرة اللي بتلقم الضربات الحجرية للعدو السعودي هذا والأمريكي. والله يحفظك ويحفظ الله سيد القائد.
0: يا الله. نعم
1: الله يحفظكم
0: وإياكم. سلامت. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام في أمان الله، في أمان الله، في أمان الله.

0: اتصال اخر، مرحبا.
1: يا مساء الخير والعزه والكرامه.
0: علينا وعليك، ارحب يا بشير بيش.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين ولجميع المجاهدين.
0: وهي لك ولكل الاحرار في محافظه حجه.
1: عبد الله ان المعنويه عاليه والانصارات في كل جبهه.
0: الحمد لله.
1: واليوم يوم المطارات، واليوم يوم الموانئ، واليوم يوم المعطات، ولا نبقي لهم شيء باذن الله.
0: باذن الله.
1: وانا اقول العدو السودي فاهدافنا اهداف كبرى، اوراقنا في تصاعد، فلا خوف ولا قلق على امه متوكله على الله سبحانه وتعالى ومدافعه على شعبها.
0: نعم.
1: وتحياتي لسيدي عبد الملك والعميد الفريق، ونطلب من شعبنا اليمني بالدعوه للمجاهدين في جميع الجبهات.
0: والتحيه لك.
1: ونقول للشعب اليمني لا تنسوا اولئك المجاهدين في الوديان وفي الجبال وفي الصحاري يجادلون من اجل كلمه الله ومن اجل تحرير هذا الشعب اليمني.
0: نعم.
1: كن زامل يرفع المعنويه.
0: الله بشر بعزك. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام في أمان الله. في خبر عاجل يا محمد وردنا الآن، وزارة الداخلية تبدأ تنفيذ ترتيبات العفو الرئاسي عن المنخرطين في تحشيدات العدو السعودي بتعز، وتخصص أرقاما للتنسيق عودتهم. نكمل الخبر بعد استقبال هذا الاتصال. يا مرحبا، حياكم الله يا محمد.
2: كيف الأحوال؟
0: الحمد لله، لا نسأل الله عن أحوالكم.
2: تحية لكم والتحية لسيدي ومولاي القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونبارك له على هذه الانتصارات العظيمة الذي يعني بحققها الأبطال في القوات المسلحة والأمن والقوات الصاروخية.
0: نعم.
2: الذي بتذكر بأعداء الله سواء في المملكة المهلكة السعودية أو كذلك في المحافظات الجنوبية.
0: نعم.
2: وأقول يعني المخدوعين كل واحد يروح بيتهم، اغنموا هذه الفرصة، اغنموا الفرصة هذه بالعفو العام، يعني عودوا بيوتكم قبل أن لا تعودوا تأكلكم الكلاب، يعني هناك شذي بالسمينة الشرعية ما بيرفعوش حقكم حتى القتلى، بيخلوا الكلاب والنسل تأكلهم في السحاري وفي الوديع.
0: نعم بإذن الله تعالى.
2: ايوه، واقول لابلائي في ابلائنا في صنعاء وفي غير صنعاء، يعني الدعم المالي للقوات المسلحه والقوات الصاروخيه، كذلك الطيران المسير والقوات البحريه، بكل واحد ما يستطيع بما يستطيع.
0: واليوم يا محمد، وعلى ذكر الدعم المالي، اليوم استطيع ان يمكن لاي واحد يمتلك محفظه جيب ان يدعم القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عبر أرقام مخصصة من خانة مشتريات، ودخول محافظ أخرى ويختار محفظة والد ويدعم بأي مبلغ يشتي، يعني عبر 7-4-4-5 مرات.
2: يا سلام.
0: وأيضا 8-4-8.
2: على صلاتك هكذا، يعني سواء حسب علي على الهاتف أو غيرها.
0: نعم.
2: يعني من أجل علي، لأن إحنا يعني إذا صار وهكذا وقتل شوية من أعداء الله، فعلى الله سبحانه وتعالى يكتب لنا بهالأجر الكبير.
0: مشاركي أكيد.
2: أدخل الجنة، لأن المجاهدين أدخل الجنة، وما فتح الله أبواب يعني أبواب الجنة إلا للمجاهدين في سبيل الله.
0: الله.
2: لخصة أوليائه، فتحت أبواب الجنة لخصة أوليائه، ومن هم خصة أوليائه هم المجاهدين في سبيل الله الذي يدافع عن أرضه وعرضه ودينه.
0: سلمك ربي وعافاك.
2: أعداء الله هؤلاء أهل سعود، هؤلاء أعداء الله الذي يعني بيكذبوا على الشعب اليمني وقوات المسلحة، اللي احنا سنستهدف بكعة والمدينة المنورة، واحنا احنا سوف نفديها بأموالنا وأرواحنا، احنا من بناها من بدايتها وحنحافظ عليها إلى يوم القيامة بإذن الله تعالى. وكل تحية لكل المجاهدين في كل الثغور، لهم التحية من أعماق قلوبنا، والله ينصرهم ويثبت أقدامهم ويسدد رميتهم بإذن الله تعالى. وقل الله أكبر.
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. إذا مستمعينا الأكارم، تنفيذا لتوجيهات المشير الركن المهدي محمد المشاط، القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، رئيس المجلس السياسي الأعلى، بدأت وزارة الداخلية استكمال الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار العفو الرئاسي عن جميع المخدوعين المنخرطين ضمن تحشيدات العدو السعودية في محافظة تعز ممن ألقوا السلاح وقرروا العودة إلى صف الوطن. وأوضحت الوزارة أنها وجهت إدارة الأمن في محافظة تعز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطرق والمسارات أمام المستفيدين من العفو الرئاسي وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم ومنازلهم وضمان وصولهم بأمن ويسر. ودعت وزارة الداخلية الراغبين في العودة والاستفادة من قرار العفو الرئاسي إلى التواصل والتنسيق عبر الرقمين الآتيين 7835951. إذن الرقم الموبايل مرة أخرى 7835951 و7398668874 7398668874 أو التواصل مع عمليات وزارة الداخلية على رقم 199. نكمل الاتصال لقراءة البيان بعد استقبال هذا المتصل. ألو، مساك بالخير والعزة والكرم، من معنا؟ الحمد لله، من معنا؟
3: معك أبو ياسر من محافظة عمران.
0: حياك يا أبو ياسر، وحيا الله كل الشامخين الأحرار في محافظة عمران.
3: نبارك لشعبنا اليمني بالانتصار الكبير هذا.
0: نعم،
3: وأنا أقول لشعبنا أولا هذا المرتدق الذي عادهم بيشوشوا الوعي الوعي، اصحوا والله أن الوضع خطير الليلة ذلحين ذلحين. العلم يجي يقول لك عم تقوي على ما تبقى من الحلفي ذلحين والله، يعني تضحكوا على في كلام العربي.
0: حسبي الله، أصبح مسحة.
3: يعني عم تقوي على ما تبقى من
0: الحوثي شعب، شعب الحوثي شعب أكمله.
3: ومشي من رجال الحوثي هذا يا جبناء ولا ما عمره؟
0: أكيد جبناء وحقراء، وبيطلعت هذه التصاريح بتوجيهات وإملاءات.
3: حسب الله ونعم الوكيل.
0: النصر قريب بإذن الله تعالى.
3: قسماً بالله أنا سمعتم تعالى وفوّلتني
0: قاطعوا قاطعوا يا عم أحمد، قاطعوا هذه القنوات، لا تكون تسمعوا لهم نهائيا، قنوات كذب وزيف وتدليس، لا تسمعوا لهم.
3: قالوا يا عربي بالجسد العربي، مش العربي، العربي
0: العربي.
3: ايوه
0: اها ها شو
3: والله قالك
0: يعني هذا يقولوا له حتى حكوتهم المرتزقة الإعلاميين حقهم الناشطين بيقولوا لا تبكرنا قادم من أصل عقل بزوا، قالوا لا تعز بزوها، يعني هكذا بيرجوا، رغم أن تعز تحررت بأبنائها، أبناء تعز في مقدمة صفوف الجيش اليمني يدافعون عن هذا الوطن وعن محافظتهم الذي هي جزء غالي من هذا الوطن.
3: لا ويجمال ولا هكا وسنبات لا ويسربوا ويخالطوا ويجي كلام ويجي كلام ويحدث كلام ويجي كلام،
0: اشمن امها
3: هذا
0: يا
3: اخي،
0: اشمن
3: حيوانات هذا.
0: حسبي الله ونعم الوكيل.
3: التحية لكم ولا السيد ولا الشعب اليمني الحر،
0: والتحية لك ولكل الاحرار في محافظة عمران
3: ان شاء الله
0: باذن الله تعالى.
3: الله يتعارك
0: واياكم في امان الله. اذا تؤكد الوزارة ان ابواب العودة الى الوطن مفتوحة امام جميع المنخرطين في تحشيدات العدو السعودي ممن قرروا إلقاء السلاح والعودة إلى أهاليهم ومجتمعهم والاستفادة من قرار العفو الرئاسي، مشددة على ضرورة المبادرة وعدم التردد أو الانسياق وراء الدعوات التي تسعى إلى عرقلة عودتهم أو الحويلولة دون استفادتهم من هذه الفرصة. وشددت الوزارة على أن العودة إلى الأهل والوطن هي الخيار الصحيح، وأن الاستفادة من قرار العفو تمثل فرصة لإنهاء حالة الارتهان للعدو، داعية المعنيين إلى المبادرة بالتواصل عبر أرقام التنسيق المحددة لاستكمال الإجراءات اللازمة وتأمين عودتهم. وجددت وزارة الداخلية التأكيد على أن رهانات العدو ومخططاته مصيرها الفشل، وأن مصلحة اليمن وأبنائه تقتضي تغليب صوت العقل والعودة إلى الصف الوطني.
4: يا المغرر بك لابد ما تؤد،
0: لابد ما تؤد.

0: صالح محمد. رام احمد الصباح يا مرحبا. يا شيخ حمود عسى الخير والعزة والكرامة. لا نصلى عنكم، كيف حالكم وكيف المعنويات؟ قوة القوة
1: يا أخي. نقول ما سمعنا من الطول.
0: أها.
1: المفروض إن إحنا لا نسمع لقولهم.
0: نعم.
1: ولا نتكلم بكلامهم. لعن الله، لأنهم يلبسون الحق بالباطل دائما. كما كان يقول عبد الرب الفاضي أمرا عاملة. هكذا يعنيهم كلامهم، لأنهم حربهم حرب إعلامية، حربهم حرب ناعمة. أما نحن، نحن فيه
0: وشعبنا اليمني العظيم واعي والحمد لله،
1: وعندنا ضابط إيماننا هو الوعي.
0: نعم.
1: وثقافتنا ثقافة الجهاد والاستشهاد، ليس لا مقرر بهم ولسنا نلبس الحق بالباطل. فهم قد عرفوا أنهم في قواية الطريق، وأنهم يزيفوا الحقائق، وأنهم يخرجون عن نطاق الدين والإسلام. فنقول لناشد من في خولة
0: الفتر
1: في محافظة مارب.
0: نعم.
1: بالرجوع إلى صف الوطن، ونقول لهم استحوا على أنفسكم واستحوا من الله.
0: نعم.
1: كفاكم عبث بدماء الناس. كفاكم أن خسرتوا أهلكم وعرضكم وبقيتوا مشردين، بدل ما أن تبقوا في الكنتينات وأنتم كنتوا في بيوتكم في خولة الطيار معززين مكرمين، بدل ما أنتم الآن في أهانة وفي ارتزاق وتحت عمالة، أصبحتوا لا دنيا ولا دين. فأنا أناشد على رأسهم الشيخ محمد أبو صلاح أن يعود إلى صف الوطن، وأن ينفع منهم بجانبه، وأن لا يغتروا كفاهم. قد آل الأوان لتصفية جميع المحافظات إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: لا نكل ولا نمل، نحشد إلى الجبهات، وسنواصل النفير العام إلى الجبهات بأنفسنا كلنا جميعا.
0: سلام ضعفاك يا أخ شيخ أحمد، والتحية لك. والتحية لك في أمان الله.

0: اتصال يا مرحبا.
1: يا حيا ومرحبا يا استاذ محمد،
0: حياكم الله.
1: مساكم الله بالخير سيدي، مساء النصر عليك وعلى المخرج وعلى كل العاملين
0: الجميع ان شاء الله،
1: وكذلك الاخوه المشاركين. نهنيكم ونهني السيد الجائد ونهني جيشنا البطل والقوات المسلحه جميعا
0: التغطية عندك ضعيفة، بتقطع الصوت يا شيخ.
1: بالحين تمام. لأني كل هذا الانصات يا سيدي بما حصل اليوم
0: بالضربات. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين. كذلك قلت لك الضربات الحدر إلى عمق العواصم السعودي، يعني في كل الحقول النصية، وكذلك يا سيدي الخدانات الذي يعني تشتغل يعني تدفع بها يعني شركة أرامكو. فنقول الحمد لله رب العالمين. كذلك النصر العظيم الذي حصل في مدينة سعد أو في محافظة سعد يعني كلها، هذا فضل الله والله سبحانه وتعالى يمكننا يعني من امريكا واسرائيل، ما بالك ما تعلم
0: باذن الله تعالى.
1: ونارب يمنيه وعبر يمنيه، كلنا اخوه في وطن واحد، ولا لنا عدو لا الامريكي والسعودي ومن يسير الى جانبه يعني من الاسرائيلي وكذلك الاماراتي. فنهني شعبنا اليمني بهذا الانفصالات،
0: سلام الله عليه
1: والقبائل إلى جانب القبيلة اليمنية. لن نتأخر أبدا يعني بالدعم والإسناد
0: قوة القوة
1: دائما وأبدا، من عندما في 26 مارس إلى يومنا هذا والقبائل جاهزة. والحمد لله رب العالمين. وفي الأخير تقبلوا تحياتي يا أستاذ محمد، أنت وكل المستمعين، العميد الشيخ صالح الجيد، الله بكرس من القبيلة اليمنية.
0: وأنت من الخير في أمان الله.

في قبل أن نقرأ الرسائل بالأمس معمر صافي ناز بيوجه مشايخ وللأسف مش يعتبروا أنفسهم مشايخ البيضة بيسموا أنفسهم ويتلقوا توجيهات من معمر صافي ناز وهم مشايخ لا ينتمون للبيضة هم مشايخ بيضة في الفنادق يوجههم إلى أنهم ينشروا فيديوهات يدعون فيها أبناء محافظة البيضاء للانتفاض على حكومة صنعاء ومواجهة الخطر الحوثي المجوسي الرافضي وبدأوا هؤلاء المغفلين الذين مضغوط عليهم ومبهذلين داخل البيضاء وللأسف أن يكون مشايخ اليمن تحت الإهانة وتحت الإقامة الجبرية وتحت حذاء السعودي اللي هو حذاء أمريكا وإسرائيل تحت يعني عبيد تحت واحد هين للأسف أبناء البيضاء لا تستمعوا إلى هؤلاء المشايخ هؤلاء لم يعودوا مشايخ وليس لهم أي صلة لا بقبيلة ولا بعرف ولا بسلف ولا بدين من ارتمى في حضن السعودي اعرفوا يقينا أنه مرتمي في حضن الصهيوني في حضن الصهيوني وش قال يا محمد والله بديه بإذن الله تعالى بانتيه يا محمد قبل بعد ما تكمل بها حاضر بعدك إذن يا أخواننا وأحبابنا في الجوف انتبهوا في البيضاء وكل المشايخ في البيضاء لا تستمعوا لهؤلاء الملاعين هؤلاء أحذية تحتل نعال السعودي شاعر الجوف يقول شاعر البيضاء الأمين الجوفي يقول الشيخ ذي هو شيخ أبا وجد بين الرعية في بلاده ما هو مفندق في فنادق جرند يهريه فوق الوسادة والشيخ ما هو شيخ لاقد شرد ولا على الشارد نقادة ولا على الشارد نقادة والشيخ الأصلي ما يبيع البلد الشيخ الأصلي ما يبيع البلد من أجل يدوه اعتماده والشيخ ما يلبخ ويرضخ لحد ولا يصفق للطهادة الشيخ الأوحد ذي عليه العمد القبيله شربه وزاده الشيخ الأصلي الشيخ الأوحد ذي عليه العمد القبيله شربه وزاده يحضر وينكر ما حصل في الجند من نافع الحزب العرادة في الحرب لا قد هد مثل الأسد يضغط على الغازي زنادة مع الوطن والشعب يدا بيد لجل الكرامة والسيادة هذه مزايا شيخنا المعتمد وإحنا معه عسكر وقادة قبائل البيضاء قبائل وافية تحية لكل القبائل الأبية في البيضاء وفي تعز وفي كل ربوع وطننا الأبي القبائل الحرة التي تعبى العبودية إلا لله سبحانه وتعالى تقف في صف الوطن وإلى جانب الوطن وإلى جانب حريته واستقلاله

0: حان وقت الخروج الكامل من تحت سيطرة السعودية. التاريخ الآن يرسم بدماء الشهداء، يرسم بدماء الشهداء. سيعود اليمن حرا مستقلا، يستفيد من ثرواته البرية والبحرية والمعدنية كل أبنائه. اليمن سينهض ويكون المواطن اليمني عزيز على أرضه ومستفيد من موارده، وسيستلم كل يمني مبلغ مخصص من عائدات النفط له عند ولادته. اكسروا يد السعودي فقط وسترون خيرا لا يتوقف لنا ولأجيالنا القادمة جيلا بعد جيل. اليمن غنية بكل شيء، وهبها الله كل مصادر العزة والقوة الاقتصادية، واليوم رزقها بقيادتها، رزقها الله بقيادة ربانية ومشروع قرآني وأمة مستجيبة مضحية. فلن يخلف الله وعده لهم بالتمكين والنصر، والله غالب على أمره. الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي مستمرة. الكاتبة والإعلامية آمة الملك الخاشم.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

الحين ما تاكلنا لا ذي الزامل باي عيد كلمة السيد بجد. مستمرون في ضرب العمق السعودي وضرب تحشيداته. قال خسران يا حزب الهزيمة، شوهت دين الله يا فاجر، يا من تمارس في الجريمة سنين بدم الشعب بالتاجر، وباعوا الإسلام بلا قيمة. والحمد لله ولنا ناصر وسيدي يا ربنا ديمة. قال المطارات ما يطير طاير، مطار جيزان تم تحطيمه، بركان يفاوضهم مع قاهر قد تم تعليمه وتفيمه، سنين بنفاوض وبنبادر، الحق واضح قل تسليمه، الحق واضح قل تسليمه. تحية الشاعر أبو عبد الله العنو.

من قبل رمضات العماد انت عاد كلام 100 سنه من هذا وهو ذاك كل ما تمادت زدنا في التمادى لا تجبرنا على ضغط الزناد لا تجبرنا على مجبر يسوقه قال من يعتدي على المقدسات الاسلاميه هم آل سعود خدام اليهود عن طريق التضييق على الحج والعمره بالغلاء لكن اليمن سينتصر وقرن الشيطان سيهزم وينكسر فواز ناصر صالح المعبوش التحية لك يا فواز ناصر صالح المعبوش ولكل الأحرار في محافظة حجة وفي مديرية المفتاح خاصة وقرية المراري تحية لكم ها قال لك احنا بنستهدف من غيرنا كساها تحياتي لكم ولكل القيادات العليا للقائد العرب سيدي عبد الملك ومولاي سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين حفظه الله يا الله تحفظه يا رب بنصر العظيم على مملكة الشر عملائها وعملائها المرتزقة أحلية أمريكا وإسرائيل ولكن افشلوهم رجال الله الذين بيجاهدوا على أرض بيجاهد على أرضه وعرضه وشرفه أيدهم الله بنصره وصدد الله رميهم والله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام المرسل أحمد علي أحمد الحجوري التحية لك يا أحمد علي الحجوري من مديرية المغرب التحية لك ولكل الأحرار والشرفاء المستمعين الأعزاء في مديرية المغرب ولكل الأحرار في محافظة حجة وكل المحافظات الحرة والعبيدة وإحنا رجال السيد ومن غير أكيد نتقدم على خط النار أيوة سلام ربي عليكم يا رجال قمهم فوقهم فوقهم ولا يبقى تعوسي نقول للمرتزقة حان الوقت لتصفية يمن الإيمان الأوس والخزر الذي فتحوا مكة وها هم الآن يطهرون أرض اليمن من العملاء والخونة وخريج البعران بإذن الله تعالى لقد عرفنا تلبيسكم الحق بالباطل أحمد ناجي السبعي خول انطيال وزامل يعذر الكل أبو جبريل لا حذر تحية لك ابن السباعي والكل الأحرار في خولان طيال من الواضح بأن جرائم حزب الإصلاح قد فاقت بكثير جرائم الصهاينة هي جرائم يا أبو ماهر الشيخ هي جرائم السعودي بالأصل مش حزب الأوساخ حزب الأوساخ هو عميل وطالبهم أداة حزب الأوساخ أداة السعودي قد فاقت بكثير جرائم الصهاينة في وحشيتها وبالطبع لا توجد وحشية أكثر من وحشية العدو الصهيوني لأن الصهيوني هو من درب هؤلاء على هذه الوحشية لكي يأتي يوم يجب يا أبو ماهر الشيخ وهذه نصيحة لي ولك ولكل الأعزاء المستمعين ولكل الناشطين ولكل الكاتبين لا يفوق إجرام بني صهيون أي جرائم لا يفوق جرائم بني صهيون أي مجرم في العالم معلومة مؤكدة ومعروفة عندما يقتال قائد من قيادات المقاومة الإسلامية في غزة اليوم في مخيم ويقتل المئات من الأطفال والنساء ما هو فوق هذا الإجرام وبعد ذلك يعلن أنه قتال واحد لم يفق الصهاينة في إجرامهم أحد أما هؤلاء هم أدوات بيعملوا هذه الجرائم لكي نصل إلى هذا المقولة أنه ما حد بيجرم أكثر جرائم هؤلاء أكثر من جرائم الصهاينة لا هؤلاء طلابهم وهم خريجو المدرسة الصهيونية في الإجرام فكل شبر في هذا الوطن أصبح يلعن هذا الحزب الداعشي الملعون يلعنوا أسيادهم هم من ربوهم عليهم لعنة الله هم وأسيادهم والصهاينة تحية لك يا أبو ماهر الشيخ وش عد باقي يا شعبنا وش عد باقي اليوم يوم الثار حان نشكر السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله والقوى الصاروخية المؤمنة المجاهدة المبدعة ونقول للمغررين بهم ارجعوا لي إلى وعيكم ما ينفعكم من السعود اللهم بلغنا اللهم في الشد ويطلب زامل للناجي الوحيد عبد الولي منصور العباسي من المحويد تحية لك يا ابن العباسي ولكل الأحرار في المحويد رسالة من أبو محمد خصرب يقول مساء الخير أخي محمد وكل المستمعين الضربات الاستباقية إلى قصر سلمان ستوقف الغارات العدواني على الشعب اليمني وهذا هو أفضل حل نحن لا نوجه القوى الصاروخية والقيادة هي عارفة بكل الأهداف
وهي من تكرر وقد خبرناها يا أبو محمد خسروف على مدى 12 عام وقد نكلت بالعدو الصهيوني ستتخذ الإجراءات المناسبة ونحن مفوضين. تحية لك يا أبو محمد خسروف. كما هي التحية أيضا لأحمد النقيب العبدي، تحية لك وشكرا على رسالتك، الوقت يدركنا. والتحية أيضا لأبو أشرف أبو صالح العرجي من عمران الهنوم، تحية لك يا أبو أشرف. كذلك التحية من محمد عولة، سلام ربي عليك من العولة وعلى كل أعزاء المستمعين. رسالة أيضا من عبد الغالب علي غالب من أب الإباء، سلام ربي عليكم جميعا أعزائنا المستمعين. إذا وصلنا إلى ختام مسائية هذه الليلة، فترة من المسائية لكم كل تحية مني محمد نعمي ومن المخرج محمد ديلمي، في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
1: بث لي انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، انت رقمك 7-0؟
1: ايوة.
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري؟
5: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
6: 7-0، أصالة وتواصل.
7: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم نهارا، القائم ليلة، المجاهد في سبيل الله، وإن سيء الخلق ليكتب جبارا وإن لم يملك إلا أهله.
1: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم.
3: فجاء

0: وكان من بين فسادهم فسادان عظيمان تجاوزوا فيهما كل ما سبق منهم. وقوله تعالى: وكان وعدا مفعولا، أي تحقق الوعد، فلما فعلوا الفساد أنزل الله تعالى بهم العقوبة التي وعدهم بها. والفساد الأول على ما يذكره بعض المفسرين وأهل التاريخ كان قتلهم الأنبياء وطغيانهم في الأرض، فسلط الله عليهم قوما شدادا من عباده أهل قتال وبأس، فدخلوا بلادهم وأكثروا فيهم القتل، وقيل إنهم أهل بابل، وكان على رأسهم الملك بخت نصر، وقيل إنه قتل من بني إسرائيل نحو 100,000 رجل، وسبى نساءهم وأطفالهم وخرب ديارهم.
1: فتفهم يا بني وصيتي، وتكرر التأكيد منه على التفهم، وعادة ما يكون التفهم هو الذي ينقصنا تجاه ما نسمع من التوصيات المهمة عندما نقرأ القرآن الكريم، عندما نسمع النصوص النبوية عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، عندما نسمع الحكم والمواعظ والنصائح، ينقصنا التفهم في أكثر الأحيان. نسمع الاستماع العادي الروتيني بنقص كبير في مستوى التركيز ومستوى التأمل، فتغيب عنا حالة التفهم التي من خلالها نستفيد بشكل أكبر، ندرك قيمة ما نسمع أو نقرأ، وندرك أهميته في واقع حياتنا، نتأثر به في واقع العمل والالتزام. فالتفهم مسألة مهمة جدا، ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يتعود عليها. إذا كان قد اعتاد على أن يكون سماعه أو قراءته للأشياء المهمة بشكل اعتيادي روتيني عابر من دون تركيز بالشكل المطلوب، من دون تأمل بالشكل المطلوب، فليحاول أن لا يستمر على ذلك، لأن هذا سيكون سببا في أن يخسر الكثير الكثير من الفائدة من إدراك قيمة ما يسمع أو يقرأ، من الانتفاع، وهذه النقطة المهمة، من الانتفاع بما يسمع أو يقرأ. قد ما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لماذا تنفعهم؟ هذا يعود إلى اهتمامهم هم بما يذكرون به، تجاه ما يذكرون به، التركيز من جانبهم، التأمل، التفاعل، التأثر في مقام العمل، في مقام الالتزام، وهكذا، وبالتالي يكون لذلك أثر في واقع حياتهم، بما يترتب على ذلك من نتائج مهمة فيما يتحقق للإنسان من مكاسب عظيمة، من نتائج عظيمة، مما وعد الله به عباده الذين يستجيبون له. فتجاه ما ورد في هذه الوصية من حقائق مهمة، من نصائح مهمة، من تعليمات مهمة لا يستفيد الإنسان منها إلا من خلال التفهم، أما مجرد السماع العادي الذي اعتاده الكثير من الناس، يسمع وقد يتفاعل إلى حد بسيط أثناء السماع نفسه، وبعد ذلك انتهى كل شيء، بعد أن يفرغ من سماع محاضرة أو درس أو قراءة شيء مفيد، فور أن ينتهي من ذلك انتهى مع ذلك كل شيء، تأثره، تفاعله، اهتمامه، انتفاعه في واقعه العملي، ينتهي كل شيء. أحيانا يهدن الإنسان نفسه قد يسمع بعض الحقائق المهمة والنصائح والتعليمات القيمة، ولكنه يعتبرها من الأشياء المعروفة التي طالما سمعها في مناسبات ومقامات ومواقف متعددة، أو من خلال اطلاعه المتكرر أو سماعه المتكرر لدروس ومحاضرات، فيعتبر تلك الحقائق التي قد سمعها كثيرا من الأشياء المعروفة التي لا يحتاج تجاهها لا إلى تأمل ولا إلى تفكير. فهم ولا إلى حتى تركيز، بل يمل من سماعها مجددا، يقول ما أكثر ما قد سمعنا هذا الكلام، لماذا لا يقدم إلينا أو يقدم لنا غير هذا الكلام؟ وهذه إشكالية كبيرة على الإنسان، لأنه في كل تلك المرات المتكررة لم يعطي نفسه فرصة التفهم، سمع كثيرا، أصبح يعيش حالة الملل عندما يسمع من جديد، ولكن لو اتجه إلى التفهم لا أدرك قيمة ما سمع وأهمية أن يسمع الحقائق المهمة، القضايا الأساسية، التعليمات القيمة، أن يسمعها كثيرا، لا ضير في ذلك، سيستفيد أكثر، سينتفع أكثر، سيترسخ في نفسه في وجدانه أكثر وأكثر. فتفهم يا بني وصيتي، فلندرك أهمية التفهم، لأن هذا هو الذي سيفيدنا بما نستفيده من هذه الوصية، بما نسمعه أو نجده.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولا بالعبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني، كرامة الشعب اليمني.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

يصفون صنغاس نقصف الرياض ونقصف أبو ظبي. أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنغاء، تصل صواريخنا البالستية إلى قصر اليمامة في الرياض. أنتم تعتدون على منشآتنا الحيوية والاقتصادية، سنقابلكم بمثل ذلك، السن بالسن والجروح قصاص. بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، نفسي وروحي.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا الإيال يجوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكه وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
6: ورب محمد لا أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولا مسنا من أشجارها وسكننا في جبالها، هاي حالات من
7: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
8: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: اليمن مقبرة الغزاة، شعار تاريخي يحمل دلالات وأبعاد كثيرة. جر الغازي معه أذيال الخيبة حين فكر في احتلال هذه البقعة العصية على المعتدين، منهم العدو السعودي الذي أمعن في حصار الشعب اليمني دون مراعاة لأي قوانين أو ضوابط إنسانية. في المقابل أعلنت القوات المسلحة عن نقلة نوعية في استراتيجية المواجهة، متجاوزة مرحلة الدفاع والصبر الاستراتيجي إلى مربع الهجوم والمبادرة، عبر إعلان حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار.
1: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثاً، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.
0: هذا الإعلان كان تتويجاً لمسار طويل من المعاناة الإنسانية والمماطلة السعودية التي استنفدت كل أبواب الحلول السلمية، ليجد اليمن نفسه مجبراً على خوض معركة من نوع جديد، معركة يمتلك فيها أوراق قوة استثنائية اكتسبها من تجربة عامين من الاشتباك المباشر مع أعتى الأساطيل العالمية في البحر الأحمر. ومنذ ما يقارب 12 عاماً يفرض النظام السعودي حصاراً شاملاً على الشعب اليمني براً وبحراً. جريمة مركبة تجمع بين نهب الثروات السيادية اليمنية من نفط وغاز ومنع وصول السلع الأساسية والمواد الغذائية والدوائية وتضييق الخناق على الموانئ والمطارات اليمنية، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي الذي ظل معطلا لسنوات طويلة، لتتكشف مؤخرا الحقيقة بأن النظام السعودي هو من يقف مباشرة وراء هذا التعطيل، في وقت كان يحاول فيه التنصل من مسؤوليته وتصوير الأزمة اليمنية وكأنها شأن داخلي لا علاقة له به. لقد وصلت معاناة الشعب اليمني إلى مستوى لا يطاق، فقد أثقل الحصار كاهل المواطن اليمني وأوصله إلى حالة المجاعة. وما قام به العدو السعودي من عدوان وحصار على اليمن برا وبحرا وجوا على مدى 12 عاما تنوء بحمله الجبال الروازي. فهذا الحصار الجائر الذي حرم الشعب اليمني من ثرواته وأوصله إلى حالة المجاعة لم يعد من الممكن القبول به أو السكوت عليه، بعدما أثبتت التجربة أن النظام السعودي لا يفهم إلا لغة القوة ولا يستجيب للحق إلا عندما يفرض عليه فرضاً.

شكل العدوان السعودي الأخير على مطار صنعاء الدولي نقطة تحول حاسمة في مسار الصراع، فقد مثل فضيحة مدوية كشفت للقاصي والداني حقيقة الموقف السعودي ونواياه المبيتة ضد الشعب اليمني. لقد أثبت هذا العدوان السافر بما لا يدع مجالا للشك أن النظام السعودي هو من يقف خلف تعطيل مطار صنعاء طيلة السنوات الماضية، وهو المحرض الرئيس وراء الحصار البحري الذي ضاعف الكلفة المادية لجميع المواد المستوردة وجعل أسعارها باهظة الثمن على المواطن اليمني.

الرئيس المشاط وصف هذا العدوان بأنه تصرف أهوج ومدان سيدفع العدو السعودي ثمنه، مؤكدا أن بيان النظام السعودي الذي تعاطى مع اليمن كمحافظة سعودية مهددا باستمرار الحصار كان الإدانة بعينها. لقد انكشف القناع وسقطت كل الأقنعة التي حاول النظام السعودي التخفي وراءها طيلة سنوات ليظهر على حقيقته كمعتد غاشم يمعن في إذلال الشعب اليمني وتجويعه غير آبه بكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

معادلة الحصار بالحصار جاءت تتويجا لحراك شعبي عارم بدا واضحا في المسيرات المليونية غير المسبوقة التي خرجت في جمعة التحضير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية حاشدة أكدت أن الشعب اليمني بكامل أطيافه ومكوناته يقف صفا واحدا خلف قيادته وقواته المسلحة في مواجهة الحصار السعودي الظالم.

0: لقد قال الشعب اليمني كلمته الفاصلة بأن الفترة الممنوحة للنظام السعودي قد انتهت، وأنه بحماقته واستكباره يتحمل تداعيات أي تصعيد. هذا التفويض الشعبي العظيم هو الذي منح القوات المسلحة اليمنية الشرعية الكاملة والقوة المعنوية الهائلة للمضي قدما في تنفيذ هذه المعادلة، انطلاقا من قناعة راسخة بأن كلفة التحرك أقل بكثير من كلفة الانتظار للمجهول، وأن استمرار الحصار لم يعد خيارا مقبولا تحت أي ظرف من الظروف.
1: ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامساً، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نعلو جهداً في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل.
0: إعلان القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي الذي يدخل حيز التنفيذ من لحظة إصدار البيان هو نقلة نوعية في تجسيد الإرادة اليمنية على مستوى القيادة والشعب، فاليمن يدخل إلى هذه التجربة محصناً بتجربة كبيرة من حظر الملاحة الصهيونية والاشتباك مع البحرية الأمريكية في عهدي بايدن وترامب، والتي انتهت إلى جر الأخير أذيال الخيبة والهوان دون تحقيق أي من أهدافه المعلنة، وهو ما كان بمثابة اعتراف أمريكي بالعجز عن كسر الإرادة اليمنية في معركة البحار.

إن قدرة القوات المسلحة اليمنية على فرض الحصار في وجود الأساطيل الأمريكية والبريطانية وغيرها واستهداف 228 سفينة والاشتباك مع حاملات الطائرات في أكثر من 134 عملية اشتباك يجعل فرض حصار بحري على النظام السعودي الذي لا يملك أي قدرات أو إمكانات لخوض غمار مثل هذه التجربة مسألة في غاية السهولة من الناحية العملياتية.

0: فاليمن الذي تحدى أعتى القوى البحرية في العالم لن يعجز عن إطباق الحصار على مملكة تمتد سواحلها على مسافة 2800 كيلومتر من ميناء ضبا في شمال البحر الأحمر إلى رأس تنورة في الخليج العربي، والتي تشكل الملاحة البحرية عمود اقتصادها الفقري. إن إعلان حظر الملاحة البحرية السعودية يمثل ضربة قاسمة لاقتصاد المملكة المتشيطنة، فعمود الاقتصاد السعودي قائم على النقل البحري، سواء فيما يتعلق بإمدادات الطاقة أو الإمدادات التجارية الأخرى عبر موانئ الحاويات والمشتقات الصناعية.
1: تسبب هجوم جماعة أنصار الله الحوثية على مواقع داخل المملكة العربية السعودية الجمعة الماضي في تكبدها عدة خسائر مادية واقتصادية، فما هي هذه الخسائر وما حجمها؟ الهجوم الحوثي أوقع خسائر مادية مباشرة لاحقت بعدة منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو العملاقة في جدة والرياض، مما تسبب في اشتعال النيران في خزانات للوقود دون أن تحدث إصابات بشرية حسب السلطات السعودية. وتمثل هذه الخزانات أكثر من ربع إمدادات السعودية من الوقود، جزء منها يتم ضخه لتشغيل محطة إقليمية لتحلية المياه. كما تضررت مصفاة رأس تنورة شرقي البلاد ومنشآت شركة أرامكو أيضا في مدينتي جيزان ونجران. وحسب محللين فإن استهداف قلب صناعة النفط في السعودية قد يتسبب في تعطيل إمدادات النفط لعدة أسابيع وربما أشهر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والإطاحة بحصة أرامكو في السوق العالمية. ويأتي هذا في وقت تسعى فيه أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة للنفط الروسي إثر الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. الهجوم الصاروخي الحوثي ألحق أضراراً أيضاً بمنشآت حيوية أخرى مثل محطة الكهرباء بمحافظة صامتة وخزانات المياه بمحافظة ظهران الجنوب. كما أن صواريخ الحوثيين كادت أن تنهي سباق الفورمولا واحد في جدة، حيث توقف السباق لساعات بسبب مخاوف السائقين المشاركين وقلق بعض الشركات الراعية للفورمولا واحد مثل شركتي مرسيدس وفيراري، قبل أن يتقرر في النهاية إكمال السباق بعد طلق المشرفين عليه تطمينات أمنية من المسؤولين السعوديين.
0: فاستهداف ميناء ينبع النفطي الذي تعبر من خلاله 7 ملايين برميل نفط يوميا يعني حرمان السعودية من شريانها الاقتصادي الأهم. وكذلك ميناء جدة البوابة التجارية الأساسية للسعودية في الحاويات وسلاسل الإمداد سيصبح ضمن بنك الأهداف اليمنية، ناهيك عن إدراج أسطول شركة البحري السعودية المخصصة للنقل البحري وسفنها ضمن قائمة الأهداف المشروعة.
2: معركة كسر الحصار على اليمن تدخل طورا حاسما بعد إعلان القوات اليمنية استهداف ناقلتين نفطيتين سعوديتين بالصواريخ البالستية والمسيرات على إثر خرقهما قرار الحظر اليمني. يأتي ذلك عقب إجبار 10 سفن تقريبا على التراجع والعودة خلال الأيام الماضية.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه.
2: تحول يضع الرياض أمام مخاطر شلل اقتصادي وتجاري وعزلة ملاحية، ولا سيما مع توعد القوات اليمنية بعمليات كبرى في عمق الأراضي السعودية ردا على أي عدوان جديد على اليمن وفق ما جاء في البيان العسكري.
4: السعودية اليوم في وضع يعني وفي مأزق حقيقي، يعني نتيجة أولا لما يجري في المنطقة الشرقية في مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكن أن تغامر بأن تقوم بأي رد فعل عملي أو عمل عسكري باتجاه اليمن باتجاه صنعاء والمناطق الحرة. اليوم تعرف السعودية أن أي مغامرة قد تكلفها الكثير، قد تصل بها إلى أن تغلق جميع موانئ السعودية.
2: تكلفة الحظر البحري اليمني في ارتفاع مع انتقال مستوى التهديد إلى مرحلة التأثير المباشر، وفي ظل فشل محاولات الرياض تحويل المواجهة إلى قضية أمن ملاحي عالمي.
0: إن النظام السعودي الذي راهن على إطالة أمد الحصار على اليمن إلى ما لا نهاية يجد نفسه اليوم أمام معادلة عكسية تماما، فالسفن والموانئ والمنشآت النفطية السعودية أصبحت رهينة للإرادة اليمنية تماما، كما كان الشعب اليمني رهينة للحصار السعودي طيلة 12 عاماً.

إنها لحظة الحقيقة التي تتجسد فيها معادلة الحصار بالحصار بكل ما تحمله من دلالات، حيث يدفع النظام السعودي اليوم ثمن حماقته واستكباره وإصراره على التنكر للحقوق اليمنية المشروعة. أمام هذه المعادلة الجديدة يجد النظام السعودي نفسه محاصرا بين خيارين أحلاهما مر: إما الرضوخ للمطالب اليمنية المحقة ورفع الحصار بشكل كامل عن المطارات والموانئ اليمنية وإعادة الحقوق المنهوبة في الثروات النفطية والغازية ومعالجة الملف الإنساني والمرتبات وإغلاق ملف الأسرى، وإما تحمل تبعات التصعيد الشامل الذي لن يبقى محصورا في إطار حظر الملاحة فحسب، بل قد يتسع ليشمل استهدافا مباشرا للمنشآت الاقتصادية والبنى التحتية الحيوية في عمق المملكة الصهيونية. أي حماقة قد يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل ستواجه بتصعيد شامل وقاس تمتلك فيه القوات المسلحة اليمنية قدرات هائلة أثبتتها خلال سنوات المواجهة السابقة. فالصواريخ اليمنية ذات القدرة التدميرية الهائلة والتي يمكنها أن تنسف المنشآت النفطية السعودية بشكل كامل تجعل من أي مواجهة مفتوحة مع اليمن مغامرة غير مأمونة العواقب، خاصة في ظل انشغال الحليف الأمريكي باختبار صعب مع إيران يجعله غير قادر على توفير الغطاء الكافي لحماية العمق السعودي.

يكتسب التحرك اليمني في هذا التوقيت بالذات أهمية استراتيجية استثنائية، فالمنطقة تعيش على وقع تصعيد عسكري غير مسبوق مع أضخم حشد عسكري أمريكي وتصاعد للمواجهة المباشرة مع إيران. وفي هذا المناخ المشتعل يجد النظام السعودي نفسه في مأزق حقيقي بين ضغوط واشنطن التي تريد توظيفه في مخططاتها الإقليمية، وبين حاجته الملحة للاستقرار الداخلي لحماية مشروعه الاقتصادي المسمى برؤية 2030. معادلة الحصار بالحصار اليمنية قادرة على نسف كل ما خططت له السعودية في رؤيتها الاقتصادية، فتهديد الملاحة البحرية السعودية أو تجدد استهداف العمق الاقتصادي للمملكة العبرية يعني هروب الاستثمارات الأجنبية وتهديد سلامة خطوط إمداد الطاقة، وهو ما لا يستطيع أي نظام في العالم تحمله. اليمن بحسمه هذا القرار التاريخي يكون قد نقل المعركة من مربع الصبر والتحمل إلى مربع المبادرة والفعل، ممسكا بزمام الأمور في معركة فرضها عليه العدو السعودي. إن ما يطالب به الشعب اليمني من رفع للحصار على المطارات والموانئ والثروة النفطية والغازية هي حقوق مشروعة تكفلها كل القوانين الدولية، ولا يحق لأحد في هذه الدنيا أن يشرعن حالة الحصار الظالم التي يفرضها نظام آل سعود على الشعب اليمني. لقد أثبتت الأيام أن النظام السعودي لم تكن لديه أي نية في إحلال السلام، وأن تعامله مع ما ارتكبه من عدوان لاثنتي عشرة سنة وكأنها مشكلة يمنية داخلية لا علاقة له بها، كان واحدة من أكبر العوائق التي منعت التوصل إلى حل شامل.

واليوم وبعد أن استنفدت اليمن كل جهود السلام وكل الفرص الممنوحة للنظام السعودي، لم يعد هناك مجال للمناورات الكلامية والإعلامية. فالرسالة اليمنية واضحة وضوح الشمس، إما إنهاء الحصار سلما أو إنهاؤه حربا. وكما قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، إنه سيفتدي أبناء الشعب اليمني العظيم بنفسه، مؤكدا أن هذه الأمة التي تمتلك قضية عادلة وإيمانا راسخا وشعبا مجاهدا لن ترضخ للظلم والعدوان مهما طال الزمن.

إن اليمن الذي خاض معركته العسكرية ضد تحالف العدوان المكون من 17 دولة طيلة 12 سنة وانتصر، قادر اليوم على كسر الحصار الاقتصادي وانتزاع حقوقه كاملة غير منقوصة، مستعينا في ذلك بالله ومتوكلا عليه، فالله حسبه ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. تلك كانت شواهد الردع، وللقصة بقية.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بيرتد. يا ويل بن سعود يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم إلا من خشامها.
2: أقول للسعودي أيها الجبان 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ذبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بتراجعوا يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
3: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، صنعته بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتنهض الإسلام، لكن سنريه من نحن اليمنيين.

أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.

السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل استمرار الحصار، فهو في موقف باطل وال معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبه وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. أي جعلها السعودي مشاكل معنا في البلد، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبداً بهذا الشكل.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: وقفة إعلانية.
1: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
2: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
2: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هنالك كلام نقرأه بأعيننا، وكلام نسمعه بآذاننا، وكلام إذا وصل إلى القلب غير فينا شيئا لا تستطيع الكلمات العادية أن تفعله. إنه كلام الله، القرآن الكريم، ذلك الكتاب الذي كلما عدنا إليه وجدنا فيه معنى جديد، وكلما تأملنا آياته اكتشفنا أن بينها وبين حياتنا صلة لا تنقطع، يخاطب خوفنا حين نقلق، ويهدي حيرتنا حين نتردد، ويوقظ فينا الخير حين تضعف النفوس، ويعيد إلى القلب بوصلته حين تتزاحم عليه الطرق. أيها المستمعين الكرام، لسنا اليوم أمام صفحات تتلى ثم تغلق، ولا أمام آيات نمر عليها مرارا عابرا، بل نقف في رحاب القرآن الكريم لنسأل أنفسنا ماذا يريد الله منا حين نقرأ هذه الآية، وما الذي يمكن أن يتغير في حياتنا إذا فهمناها كما ينبغي. فآية واحدة قد تكون سببا في إصلاح قلب، وكلمة من كتاب الله قد توقظ ضميرا، وتوجيها قرآنيا قد يغير طريقة تعامل الإنسان مع والديه وأسرته وجاره وماله، بل ومع نفسه. وفي مدرسة القرآن لا نريد أن يكون القرآن حاضرا على ألسنتنا فقط، بل حاضرا في سلوكياتنا وقراراتنا وأخلاقنا. نقرأ الآية ثم نتوقف عند معناها، ونتأمل هدايتها، ونحاول أن نرى كيف يمكن لنور القرآن أن يمتد من صفحات المصحف إلى تفاصيل حياتنا. فالقرآن مدرسة لا تنتهي، دروسها ومعلمها كلام الله، وطريقها الهداية، وثمرتها قلب أكثر وعيا، ونفسا أكثر طمأنينة، وحياة أقرب إلى ما يحبه الله ويرضاه. ومن هنا نبدأ رحلتنا لهذا اليوم في وقفة جديدة مع آيات كريمة من كتاب الله، نستمع إليها بقلوب حاضرة وعقول متدبرة، لعلنا نخرج منها بمعنى يبقى معنا بعد انتهاء الفقرة، وهديا يرافقنا بعد أن ينتهي صوت التلاوة. فأهلا بكم من جديد، حيث لا نبحث عن جمال التلاوة فحسب، بل عن جمال الهداية، وحيث لا نمر على الآيات مرورا سريعا، بل نحاول أن نعيش معناها. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام. وقبل أن ننتقل إلى أول فقرة ورتل القرآن، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: ورتل القرآن ترتيلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا وشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وافرج به عن قلوبنا واستعمل به أجسادنا وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن. مرحبا بكم على مائدة الرحمن في هذا المكان أو في هذا الزمان أو في هذا الوقت. سنقرأ ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى من الصفحة 35، يعني سأقرأ من قبل الصفحة بآية، يعني من آية 118 من أجل المعنى، لأنه لا يمكن أن أبتدئ في الدنيا والآخرة، المعنى لابد أن أقرأ من قبلها بآية من آية 218. هذه 118 في صفحة 34، لكن المقرر صفحة 35. أرجو منكم المتابعة والاستماع لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين

العين

قهرنا

0: مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام من جديد في فكرة يهدي للتي هي أقوى. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل معكم أيها المستمعين الكرام فقرة يهدي التي هي أقوى، ومع آية من سورة البقرة تحمل توجيهات عظيمة في التعامل مع اليتامى وفي بناء الأسرة والمجتمع على أساس التقوى والإصلاح. قال تعالى: في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. تأتي هذه الآية لتبين أن رعاية اليتيم ليست مجرد حفظ ماله، وإنما المقصود الأعظم هو الإصلاح، إصلاح حاله ورعاية مصلحته وحفظ حقوقه والقيام عليه بما يحقق له الخير. ثم يبين الله أن مخالطة اليتامى والعيش معهم والتعامل معهم في شؤون الحياة ليست ممنوعة، لأنهم إخوان في الدين والإنسانية، ولكن الأساس هو أن تكون هذه المخالطة قائمة على الإصلاح لا على الاستغلال. وفي ختام الآية يأتي التحذير البالغ: والله يعلم المفسد من المصلح. فالله سبحانه يعلم حقيقة النوايا والأعمال، ويعلم من يتعامل مع اليتيم رحمة وإصلاحا، ومن يستغل ضعفه وحاجته. ثم يقول سبحانه: ولو شاء الله لعنتكم، أي أن الله لم يرد أن يجعل التعامل مع اليتامى أمرا شاقا يعجز الناس عنه، وإنما شرع لهم ما فيه اليسر والمصلحة، مع التحذير من الظلم والفساد. ثم تأتي الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. توجيه الآية المؤمن إلى أن الإيمان والتقوى هما الأساس في اختيار شريك الحياة، فلا ينبغي أن يكون الجمال أو المال أو المكانة الاجتماعية وحدها هي المعيار. وتبين الآية أن المؤمن مهما كان ضعيفا في المال أو المكانة الاجتماعية خير من ميزان المشرك الذي لا يجتمع معه على أساس الإيمان. ثم توضح الآية سبب هذا التوجيه بقولها: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فالمسألة ليست مجرد اختلاف في الاختيار، وإنما تتعلق بالطريق الذي يسلكه الإنسان في حياته، وبالبيئة التي تتكون داخل الأسرة، وبما ينعكس على الأبناء والمجتمع. ثم يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وهنا يبين الله تعالى الأحكام المتعلقة بالمحيض، ويوجه إلى التعامل مع هذه الحالة بما يحفظ صحة المرأة وكرامتها، مع التأكيد على المقصود هو ترك الجماع أثناء الحيض، وليس الابتعاد عن المرأة أو معاملتها كأنها نجسة. ثم يختم الآية بقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي ذلك إشارة إلى عظمة الطهارة والتوبة، وأن المؤمن لا يكتفي بالطهارة الظاهرة، بل يسعى أيضا إلى تطهير قلبه من الذنوب والأخلاق السيئة. ثم يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. توضح الآية العلاقة الزوجية في إطار المشروع، وتشير إلى أن العلاقة بين الزوجين ليست مجرد شهوة، وإنما هي مسؤولية وأمانة. ولذلك يأتي بعدها الأمر بالتقوى: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، أي لا تجعلوا علاقتكم الزوجية منفصلة عن مراقبة الله، بل اجعلوا حياتكم الأسرية قائمة على المودة والمسؤولية والتقوى. ثم تذكر الآية الإنسان بحقة لا ينبغي أن يغفل عنها: واعلموا أنكم ملاقوه. فكل أعمال إنسان، ومنها ما يتعلق بأسرته وعلاقته الخاصة، داخلة في علم الله وحسابه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. هنا يوجه الله المؤمنين إلى عدم جعل الإيمان حاجزا يمنعهم من فعل الخير أو التقوى أو الإصلاح بين الناس. فقد يحلف الإنسان بشيء وهنا يوجه الله المؤمنين إلى عدم الإيمان حاجزا يمنعهم من فعل الخير أو التقوى أو الإصلاح بين الناس. فقد يحلف الإنسان ألا يفعل أمرا صالحا أو ألا يصلح بين شخصين متخاصمين، ثم يظن أن التزامه بيمينه يمنعه من الخير. والآية تعلمنا أن الإصلاح والتقوى والبر أعظم من أن يجعل الإنسان يمينه ذريعة لتركها. ثم تختم هذه المجموعة بقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. فالله سبحانه لا يؤاخذ الإنسان بمجرد الكلام الذي يجري على لسانه دون قصد، وإنما العبرة بما تعمده القلب وقصده الإنسان. وهكذا تجمع هذه الآيات بين الإصلاح ورعاية اليتيم وحفظ الأسرة والطهارة والتقوى والإحسان والإصلاح بين الناس. ومن أجمل ما نتعلمه فيها أن الإسلام لا يريد من الإنسان عبادة منفصلة عن حياته، بل يريد أن تظهر ويظهر التقوى في كل شيء، في ماله وفي أسرته وفي تعامله مع الضعفاء وفي كلامه وإيمانه وفي علاقته بالناس. إذن مستمعي الكرام، نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى الفقرات التالية، فابقوا معنا.

0: أحسن القصص. أحسن القصص.
1: نتمسك بهدى واعتصموا.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأعزاء، أرحب بكم في فقرتنا الجميلة من القصص القرآني، والتي تبث على الهواء مباشرة ضمن برنامجنا المميز مدرسة القرآن الكريم. معكم نلتقي وبكم نرتقي ونغوص في قصص كتاب الله المجيد، فأهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. وصلنا معكم إلى حين طلب نبي الله موسى عليه السلام وضراعته إلى ربه في إحياء النقباء من بعد العقاب الذي نزل عليهم وألقاهم صرعا. استجاب الله لنبيه عليه السلام ورفع هذه البلوى والحرج الكبير عنه أمام قومه، ورد الله 70 من قوم نبي الله موسى إلى الحياة بفضل منه ورحمة. وبعد ذلك تفضل الله عليهم فأنزل التوراة على نبيهم مكتوبة في ألواح محسوسة، قيل أنها كانت 10 ألواح وقيل 7 وقيل أقل من ذلك. فكتب نبي الله موسى والسبعون الذين معه التوراة في الألواح في مدة 40 ليلة، وفيها الشرائع والأحكام والمواعظ والعلم والحكمة، فيها تفصيل كل الأحكام والشرائع. وقال الله لنبيه حينها: فخذها بقوة يا موسى واعمل بها بجد واجتهاد، لأن الله يعلم ما سيلاقيه موسى من التعب من عناد قومه عند تبليغها لهم. ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبي الله موسى عليه السلام أن يأمر قومه بأن يعملوا ويأخذوا بالأحسن منها، لأنه كان في شريعته الرخص والعزائم، والعزيمة أفضل من الرخصة. فأوحى إليه الله سبحانه وتعالى أن يأمرهم بالأفضل، وكان قد أنزل على نبي الله موسى عليه السلام أنه سيأمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة. فأخبر الله سبحانه وتعالى هنا أنه سيريهم هذه الأرض وسوف يدخلونها ويسكنونها، وهي أرض العمالقة. وعاد نبي الله موسى عليه السلام إلى قومه مع النقباء 70 حاملا ألواح الهداية والنور، وهو لا يدري من علم الغيب شيئا، لا يدري أن الله قد ابتلاه في قومه بما فعله السامري، وأن معظمهم قد أصبحوا عبادا للوثن. فأخبر الله نبيه بالأمر قبل أن يصل إليهم، حتى لا يصعق مرة أخرى من هول ما سيرى مما وقع فيه قومه. مستمعي الأعزاء، هذه الأحداث وغيرها سنتعرف عليها معكم في فقرة الأسبوع المقبل بإذن الله، انتظرونا.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد في فقرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الرقم التالي 7728820888. معنا اتصال. الو مرحبا. مرحبا.
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
1: معكم وائل عبد شوي.
0: عبد شوي؟
1: وائل عبد.
0: ايوه عبد. من؟
2: وائل عبد.
1: عبد شوي.
0: ايش قال يا استاذ وائل؟ من
2: ما ادري هو قطع صوته. وائل عبد.
1: وائل عبد. وائل شوي من الحديده.
0: شوعي شوعي شكله صح.
1: وائل عبد شوي
2: يقطع بيقطع. المهم من الحديده. حياك الله. تفضل يا وائل. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين لكم
2: كذلك يبين لكم الآيات
1: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون.
2: يا وائل
1: في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم
2: المفسد.
1: الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولعنة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلكم تتذكرون.
2: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. طيب يا وائل، التغذية عندنا بتقطع زيادة، وأنت ما شاء الله عليك يعني تقرأ نظر ولا غيب؟
1: والله أنا أسمع نظر وشوية أنا عندي شوية من الحروف ما أستطيع أن أنطقها، ولكن إن شاء الله بالمجاهدة. وجزاكم الله خير على هذا البرنامج ومسابقاتي.
2: شكرا لك صديقي.
0: في أمان الله.
1: الله معك.
0: أستاذ هلال، ملاحظاتكم؟
2: التغذية هي كانت يعني غير واضحة يعني، ولهذا لم نسمع الكثير من التلاوة. بس الذي كنت أريد أن أنبه عليه عندما يقول الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، إذا وقفنا لابد من التشديد النون لأن

0: طويل الغنة. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. معنا هنا أحكام كثيرة. معنا اتصال.
1: نعم معنا اتصال أستاذ.
0: تفضلوا.
1: مرحبا. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. من معنا؟
2: معكم خلود محمد صار صالح.
0: أستاذة خلود اقرأي من الآية 120. يعني الصفحة 35
2: من بدايتها
0: 120.
2: طيب.
0: تفضلي من البداية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم.
0: فإذا تطهرن
2: فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا
0: لأنفسكم
2: الله وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.
0: أحسنت يا أستاذ خلود بارك الله فيك. أهم شيء الضاد ما يتقلقل، يعني لا تقولي المحيض، لا، فيها استطالة هكذا المحيض مثل الأرم ولا نقول المحيض والباقي تمام. بارك الله فيك.
2: بارك الله فيكم. شكرا لكم.
1: في أمان الله. ملاحظة يا سال
0: في اتصال ولا ما فيش؟
1: نعم في اتصال.
0: تفضلوا.
1: معنا اتصال. ألو مرحبا. مرحبا.
3: ألو.
1: مرحبا.
3: ألو.
1: أسمعكم. من معنا؟
3: معكم آمل.
1: آمل من؟
3: المصدري.
1: تفضلي.
3: من صورة أي؟
0: الصفحة 36. عجلي. أيوة نعم.

0: يؤلون يؤلون مش يولون مش يولون يؤلون يؤلون
1: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن ساءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن

0: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
1: شكرا يا آمال، شكرا لك. مع الله،
2: في أمان الله.
1: النون المشددة كما نبهنا عليها كثيرا لابد من تطويل الغنة فيها، مثلا في أرحامهن، كذلك الهمزة فأتوهن همزة وليس هو مد، لا نقول فآتوهن لكن فأتوهن فعل أمر. كذلك الآية الأخيرة للرجال، وللرجال يعني لابد من ترقيق الراء مع التشديد، ولا نقول للرجال. تفضل أخي أحمد.
2: معنا اتصال. الو مرحبا.
3: الو السلام عليكم.
2: عليكم السلام، من معنا؟
3: معكم سلطان احمد علي احمد.
2: سلطان من؟
3: احمد علي. احمد احمد عفيف. عفيف
2: احمد. عفيف
3: احمد. عفيف احمد. نعم.
1: يلا سلطان، من الصفحة 84 آية 218.
3: الصفحة كم؟
1: 34 عفوا.
3: 34.
1: نعم، 218 آية، آخر آية فيها.
3: سورة إيش؟
1: سورة إيش؟
3: بس يوم عدنا فتحت الآن.
1: تمام، قلت بين أقول لك الصفحة يعني.
3: 34.
1: نعم.
3: يلا. الآية كم؟
1: آخر آية في الصفحة.
3: يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
1: يا سلطان من 34 نبعتها إلى 434، يعني ما شاء الله كم نبعتها يعني. احنا صفحة اسمعني يا سلطان.
3: نعم اسمعك.
1: صفحة 35.
3: 35
2: يا أستاذ سلطان. خلاص جهز الصفحة، في اتصال آخر ونستقبل اتصالك مرة ثانية في أمان الله،
1: لأنه قد نبع لها صورة آخر السباء بداية فاطر.
2: نعم نعم, نعم. نستقبل اتصال معنا. اتصال. ألو مرحبا. معنا هذه تقريبا ملاحظة يا أستاذ، عشان نركز عليها. أغلب المتصلين بيتصلوا ومش مدارين منين، يحاولوا يركزوا ولا يفتحوا بداية البرنامج،
1: يعني
2: يفتح الصورة المقررة لأنه بياخذ وقت.
1: البرنامج هو قدوم يعني معروف، والصفحات معروفة يعني الصفحة بعد صفحة.
2: نعم.
1: وهي مقررة يعني الذي ما بيستمعش ولا هذا ما عدراش حتى لو قررت على أي مكان.
2: يلا سيابا نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
4: ألو
2: مرحبا.
4: ألو
2: أسمعكم، من معنا؟
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: ممكن نشارك معكم؟
2: من معنا؟
4: وحدة العزي حمادي سحاق.
2: تفضلي.
4: بداية الصفحة.
1: نعم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى.
1: بداية الصفحة يا أستاذ. بداية الصفحة.
4: الدنيا والآخرة.
1: نعم. قلوا بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى.
1: يا أستاذة.
4: نعم.
1: اسمعيني دحين، لما تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الدنيا والآخرة، كأن احنا استعذنا. ابتدي
4: يعني
1: بسم الله.
4: يسألونك.
1: لا لا أيوه تمام.
4: طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح.
1: المفسد.
4: والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا.
1: اكسروا الكاف يا أستاذة.
4: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
1: أحسنت يا أختي الكريمة، شكرا لك.
2: شكرا في أمان الله. إذن مستمعي الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
5: وقفة إعلانية.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نعمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: ما هو هذا؟
7: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
6: ها احلف
7: بغير يمين، معك أمني واحد وقت بقولها الجهل وحدهم في الفانوس.
6: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
7: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
8: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: نعود إليكم مستمعي الكرام من جديد لنواصل فقرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم عبر الرقم التالي 772-882-0888 ونستقبل اتصال. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: معكم أمة العليم قاسم
0: يسير. تفضلي.
1: من بداية صفحة 35 ولا من اللي قبلها 218؟
2: لا، من نصف الصفحة 35.
1: من 121
2: نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يتطهرن.
2: حتى يطهرن
1: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم إن شئتم
2: أن شئتم
1: وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم
2: أن تبروا
1: واتقوا وتصلحوا بين الناس.
2: وتصلحوا
1: بين الناس، والله سميع عليم.
2: شكرا لك يا أمة الله. في أمان.
0: معكم راح استفسار.
2: نعم، ما أكثرها في قول الله سبحانه وتعالى أن شئتم، هكذا نقرأها، نساءكم حرف بفتح الحاء، أن شئتم وقدموا لأنفسكم. نعم، جاوب الاتصال.
0: نستقبل الاتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
3: معكم الزهراء دروس عبد الرزاق محمد
0: اللقب.
3: أريني.
0: تفضلي.
2: يلا أختي، انتصار من بداية الصفحة 36.
3: يسألونك
2: 36
3: يسألونك
2: لا يؤاخذكم الله باللغو. صفحة 36.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت
2: يؤاخذكم
3: بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤذون نسائهم تربص أربعة أشهر فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم.
2: أحسنتي أختي الكريمة، أحسنتي. في أمان الله.
0: أستاذ عندكم.
2: لا يؤاخذكم الله باللغو، لا بد أن نحافظ على الحركات المتوالية. لا يؤاخذكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في أيمانكم وليس في إيمانكم.
0: نستقبل الاتصال،
2: تفضلوا.
0: ألو، مرحبا.
3: ألو،
0: من معنا؟
3: هيام محمد.
0: هيام محمد من؟
3: هيام محمد، محمد أحمد.
0: اللقب؟ بكري.
3: بكري،
0: تفضلي.
2: يلا هيام، صفحة 35،
3: اقرأ الفاتحة.
2: اقرأ الفاتحة يلا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
2: إياك نعبد، نعبد،
3: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: شكرا يا هيام، ما شاء الله، تمام. والله
0: في أمان. استقبل اتصال آخر، معنا اتصال. ألو، مرحبا. ألو، مرحبا.
4: ألو،
0: مرحبا، من معنا؟
4: معكم رضية، لكن نشارك باسمه والدي عبد الملك أحمد حمود المسوري.
0: عبد الملك أحمد المسوري،
4: حمود المسوري. أيوة،
0: تفضلي.
4: من أول الصفحة ولا من الوسط؟
2: نعم، أول الصفحة.
4: من كتب، كتب عليكم؟
2: لا، آخر آية فيها مع بداية الصفحة 35. بسم الله، 35 يعني.
4: من عندي يسألونك؟
2: أيوة.
4: طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الخمر والميسر،
2: والميسر
4: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
2: نفعهما
4: ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
2: أحسنت أختي الكريمة، شكرا لك.
4: شكرا،
0: في أمان الله. استقبل اتصال آخر. ألو، مرحبا. ألو، مرحبا. ألو،
5: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
5: أحمد علي العنزي.
0: وطي صوت الراديو واسمعينا من التلفون، نعيد الاسم.
5: حاضر، سماح ماهر.
0: ماهر من؟
5: أحمد العنزي.
0: تفضلي.
2: يلا سماح، من الآية 222.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم
2: لا توقفي عند اللام اللام هو بغير غنة نقول هكذا زي الإظهار عرضة لأيمانكم
5: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.
2: شكرا لك يا أختي الكريمة. شكرا مع الله. معنا في آخر صفحة 34 قول الله سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه رأس آية والوقف على رأس الآية هو متوقف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فلا يحق لأي إنسان أن يبتدئ مثلا يقول في الدنيا والآخرة، مثلا الإمام لما يصلي بالناس ولا الضالين بعد يقول في الدنيا والآخرة، أو يبتدئ مقضى عن الناس جماهير مثلا يقول في الدنيا والآخرة، يعني المعنى يعني ما هو شوافي يعني ناقص. لكن لابد من قراءة الآية الأولى التي في الصفحة الأولى، مثلا يسألونك عن الخمر والميسر فيصل إلى عند قول الله تتفكرون. إن شاء وقف وإن شاء وصل لا مانع. نعم
0: نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
6: آلاء إبراهيم محمد حرير.
0: تفضلي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ميو معنى إدغام عند الياء.
1: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم.
0: والله
1: غفور حليم للذين يولون من
0: لا ليس يولون يؤلون
1: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة
0: أربعة أشهر
1: فإن فإن الله غفور رحيم.
0: الهاء حق لفظ الجلالة مفتوحة.
1: الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن
0: بأنفسهن
1: ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في
0: أرحامهن
1: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
0: أحسنت يا أختي الكريمة، شكرا لك.
2: في أمان الله.
0: نعم
2: أستاذ هلال، في ملاحظة؟
0: اللهم صل على محمد وعلى آله. معك اتصال استقبلت.
2: نعم ألو مرحبا.
3: معكم حسام محمد عبدو.
0: عبدو من؟ حسام محمد عبدو.
3: عبدو دريم.
2: تفضل.
3: من الآية كم؟
0: 218 آخر الصفحة، يعني آخر صفحة 34.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير
0: لا هلا معنى ظهر مؤمنة خير
3: مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك

0: والمغفرة والمغفرة
1: بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
0: تمام يا صديقي، بارك الله فيك.
2: في أمان الله.
0: ركز على البرنامج أكثر.
2: أستاذ هلال ملاحظتك.
0: نعم.
2: آخر اتصال.
0: آخر اتصال.
2: نعم.
0: أسأل الله التوفيق والسداد للجميع. عندما يقول الله وإن تخالطوهم فهم ف، معنى هنا الميم الساكنة عند الفاء إظهار، وكذلك إذا جاءت الميم الساكنة عند الواو إظهار، وكذلك معنى هذا بالنسبة للميم الساكنة. بالنسبة للنون الساكنة والتنوين معها ستة أحرف: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ولأمة مؤمنة خير، مؤمنة خير، سميع عليم. هنا أمة مؤمنة خير يعني عند الخاء، سميع عليم عند العين، وهكذا. إذا حصلنا على النون ساكنة أو تنوين وبعدها حرف من الحروف الستة فهو إظهار: الهمزة أو الهاء أو العين أو الحاء أو الغين أو الخاء. كذلك الميم عند الواو وعند الفاء وعند بقية الحروف ما عدا الميم عند الميم والميم عند الباء. مثلا إذا حصلنا على ميم ساكنة وبعدها ميم فهو إدغام متماثلين، أو حصلنا على ميم ساكنة وبعدها باء فهو إخفاء. فإذا حصلنا على ميم ساكنة عند بقية الحروف غير هذه الحروف الاثنين الميم والباء فهو إظهار، ونسأل الله التوفيق.
2: إذن شكرا لك أستاذ هلال. المستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا، وننتقل إلى آخر فقرة بعد الفاصل. نذهب ونعود إليكم من جديد.

0: إذن نعود إليكم مستمعين الكرام من جديد قبل أن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة فقرة الجائزة. أستاذ هلال قرأ لنا المعشر مرة أخرى.
1: أسأل الله التوفيق ولو أنا متأثر صوتيا، لكن أسأل الله التوفيق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود

0: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: أعتذر في خلال بالصوت بسبب البرد والكذا مرة أخرى إليك أخي أحمد.
2: إذن شكرا لك أستاذ هلال. نذهب إلى فاصل قصير يا ابن عبده. مرة أخرى أستاذ هلال أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا. طبعا اليوم يا المخرج معنا محمد عبده الجابري. حياك يا جابري.
0: يعني نور الإذاعة.
2: نعم.
0: وبعدين متبسم.
2: نعم.
0: منسجم.
2: أكيد.
0: متفاعل. يبدو أنه عاشق للبيض والبطاط والطبخ ولا.
2: إذا معنا اليوم طبعا 12 متسابق.
0: فقط.
2: نعم فقط يا أستاذ هلال.
0: 12.
2: أيه. فمن المخرج محمد عبده اختار لنا رقم هكذا يعني عشوائي. خير لنا رقم 7. راس 7.
0: 7 يظلهم الله في ظله.
2: 7 قال 7 على 7 عمه. إذن الرقم 7 الفائز. أول فائزة أستاذ فائز ولا فائزة؟
0: الله أعلم.
2: أخمن.
0: أنا أخمن. ويعلم الله ما أنا داري.
2: نعم خمن وأنت حظك.
0: ماشي أمة الله الكبسي.
2: لا أقصد خمن من أي طرف.
0: يعني رجل أو امرأة؟
2: نعم.
0: أعتقد امرأة والله أعلم.
2: نعم صحيح. إذن تخمينك صحيح يا أستاذ هلال.
0: أتوكل على الله.
2: بس الكبسي يعني اللي بعد
0: أنا
2: الكبسي.
0: بس اللي اخترت هكذا والله ما أعلم من إلا توقعت فقط.
2: مع الأسف خاب الاختيار.
0: خاب ظنك يا
2: نعم.
0: رجل.
2: إذن الفائزة معنا في مدرسة القرآن وفي مسابقة اليوم الفائزة وما النصر إلا من عند الله يا سهلا.
0: انتصار.
2: نعم على الأسف الفائزة انتصار اليريمي. ألف مبروك. ألف مبروك للأخت انتصار اليريمي. نتمنى منها رسالة اسمها الرباعي على الرقم 772-88-20-88. رسالة اسمها الرباعي على هذا الرقم. جائزة 10,000 ريال مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. كان معكم في التقديم أنا أحمد الخاشب والأستاذ هلال الكليبي ومن الإخراج محمد عبده الجابري. وصلنا إلى ختام حلقتنا. كنتم في رعاية الله وحفظه.
3: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
5: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. يبصروا ما زلنا وإياكم في أحكام الصلاة أو في بعض أحكام الصلاة أو. هيبصروا مسألة مهمة الصبح. قلت لكم ما عصي الله بأعظم من الجهل. حينما تسمع وللأسف أن يؤتاب بعض الكلام ممن يعتزي أو ينتمي إلى الإسلام أو يحسب نفسه مفتيا أو عالما ويترفع على عباد الله ويسيء الظن بإخوانه. يبصروا لنا موطنا موضعا من رحمة الله. أخبرنا في سورة الروم أننا خلقنا من ماء مهين وأننا من ضعف إلى ضعف. ثم قال في آية أخرى ومن نعمره ننكس. وأخبرنا أننا في حاجة إلى رعاية الله إلى الاستمداء استمداد لطف الله حتى يشملنا برعايته ويحفظنا بولايته. الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولئك الضالون. وقال معاكم سلاح فتى وهو الدعاء. طالما أنت محتاج جعل الله لك موضعا موطنا تدعو فيهما الله استمد منها العون والقوة والتأييد واللطف والحماية. صلاة الفجر وصلاة الوتر. صلاة الفجر معلوم ركعتها بعد الركوع من الركعة الثانية حينما يقول المؤتمن والإمام سمع الله لمن حمده يسن دعاء القنوت. الآن للعجب بعض الناس يعاند ويتركها عمدا وكأنه قلنا الرواية الصحيحة عن خادم خدم رسول الله 10 أعوام 10 سنين وهو أنس بن مالك بالاتفاق ما زال رسول الله يقنت بصلاة الغداء، الغداء هي الفجر حتى فارق الدنيا. والرواية المتواتر عن الإمام علي والإمام علي تلميذ رسول الله من الصحابة ممن أخذ دين عن رسول الله كان يلازم دعاء القنوت في صلاة الوتر وفي صلاة الفجر. قالوا كان النبي لا يدعو إلا في الشدائد، أي ما هو كان النبي لا يدعو إلا في الشدائد. عشي أعظم من هذا الشتة؟ عشي أعظم من هذا الشتة التي تمر بالمسلمين؟ أو لما بلا لو ما تنزل الشتة على أهل سعود ما منذ أن قبض النبي والكفار والمنافقون يحبكونك المكائد للمسلمين. كم من صحابي قتل، كم من دولة إسلامية قتك عرضها واحتلت أرضها، أفغانستان ماشي من المسلمين، الصومال مش من المسلمين، العراق مش من المسلمين، سوريا مش من المسلمين، ليبيا مش من المسلمين، الجزائر، كل الدول في مشاكل. إنما هي لذحن قالوا لو ما تنزل علينا الشتاء ما بعد هذا الشتاء احتلنا الكافر أخذ ثرواتنا قسمنا زرع بين العداوة. قلوا لي ناهي فسروا لي أين ما هي الشتاء الذي تشتوى ندعي وقته شتاء لو ما تقوم القيامة ولا قامت القيامة قدوا حساب وعقاب. أين عقولكم؟ بتدعي الله بتستمد، أنت ضعيف احمد الله عصبوا. الحديث قد بين أقول لكم حديث صحيح ما زال رسول الله متواتر عن الإمام علي أنه يقنت قلت لكم مرها طالعوا اكتب أهل البيت ما يقع عليكم طالعوا من باب التسليم لا تقولوا من باب سعلان من باب استغفر الله العظيم ومن جائزة المسلمين ما عاد عنكم أئمة المسلمين وكبراء المسلمين والمقدم عن خلهم من جائزة طالعوا اكتبوا مثل ما بطالع فطالعوا مجلات الرياضة مجلات المدري ما ناضك اللعب المدري ما هن هذا طالعون على الطريق بتروا ما قالوا معك عهد ما أسألك الله يوم القلة إلا على عقلك بتر ما قالوا ما هي أدلتهم ما لكم يا ناس هكذا جمدتوا عقولكم وتبعتم الرجاء. والإمام علي يقول عرف الحق تعرف أهله قلوا أو كذروا الحق لا يعرف بالرجاء من أخذ دينه عن التفكر في هذا حديث عن التفكر في لا إله إلا الله والتفاهم لسنتي زالت الرواسي الجبال ولم يزل ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال وقلدهم فيه ذهبت به الرجال من يمين إلى شمال وكان من دين الله على أعظم زوال. هذا علاج يا خبره علاج علاج الأم في ضائقة الأم في كر الأم في تمزي وتمزق وشتاء واكتتاء وهو إلى آخره من ينقذنا. وإذا جاءهم من الأمن وإذا جاءهم كل ناجع فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا وذهى القرآن تضرعوا مدوا أيديهم يا الله يا الله يا حي يا قيوم تضرعوا فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم منصقني القصة القصة هذا الشتى وعادوا بفلت الدعاء عصبية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لوحته مسؤول أمام الله أسأل ما بيغذي أتباعه أبي يعلمهم يعلمهم اللع أو السماحة الرحمة أو اللآمة استغفر الله العظيم يأتي بثلاث دعوات يكفي يأتي ثلاث خمس لا يزيج مراعا للناس لا بنقول لا يطول لا يطيل في القراءة كذلك لا يطيل في الدعاء لا أشي أعظم من هذه الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أشي أعظم منها شامع الخير الدنيا والأخرى. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من طرف لسانه ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذا حسن ماشي واحدة هذا اسم شامل لكل خير من خير الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. بعدها تقول رب ارحمهما كما رباني صغيرا، الوالداي، ولا تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سببونا بهم، ولا ماشي، ولا تي من غير القرآن عند الشافعي وغيره، لا نلوم هذا ولا يلومونا، ونبقى ملتزمين للنهج هذا الرائع ليس بآجل بل هو سلسبيل. وكذلك في صلاة الوتر، صلاة الوتر ثلاث متصلة من دون تشاهد أو صلاة، يندف في الأولى الحمد وسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافر، وفي الثالثة الحمد وقل والله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، بعدها يقول سمع الله لمن حمده، واتعى أين هو بيقول لنا الله؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أين فانصب اتعب نفسك اتعب. كان النبي يقف بين يدي الله حتى تورمت قدماه ويسمع لقدر عينيه صوتا حينما يقع الدم على الحصر، لا غافلي لا بعيدي لا في وادي الدنيا، في وادي محتى الآن تسمعوا كله ما بيصيحوا إلا على الدنيا، ما بيش معاشا، ما بيش مدري ما هو، ما بيش دينقلوا الذي عن القى يوم القيامة في قبره، ماذا الرزق وابتلاء من الله، احنا عصا بيأدبنا الباري، استحل علينا الربا والرشا والغاقة، وبعدها وقع علينا ذي البلاء، ومنتظرين الفرج أول بن مظلم من غير الله، ولا رجعنا إلى الله ولا خلصنا من الذنوب ولا من الحقوق ولا تراحمنا ولا تناصحنا ولا اهتمينا بديننا، إنا لا من الله لا حول ولا قوة. طيب أيبصروا بعض الناس يترك الصلاة وهذا مصيبه، فوق ما بنتحدث من المصائب يفلت الصلاة، يقول قد أني مريض ما عبينا قدرش، قلنا ما هو؟ قال ما عبينا قدرش، قلنا وده أنت بتخضى؟ قال بين أخطاب وعصيها، بين أخطاب فوق عربية، قلنا هذا يقول لنا النبي كان يزور المرضى من أصحابه، دخل ذات يوم يزور رجلا من الأنصار قد شبك التر، أعاذنا الله قد أصابه الفالج قد مشلو، قالوا كيف نفعل؟ قال وجهه، هذا بيعلمه صلي دائما، فإن لم تستطع مش تستطع وتصلي قاعد وأن تستطع ما صح، فإن لم تستطع تسيره، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب ولو أنت متمتع، أما أنك تترك الصلاة إلا في حالتين، إذا زال عقلك، بعضهم بيدخل في العناية ويطبع لك غيبوبة ما بيش عليه، أو جنين ما يفرق بين الابن ولا الأب ولا يفرق بين الليل ولا الصبح، لا ليس له تمييز ولا عقل، ما عبش على الصلاة، أو وزيلت منه الحياة، ما هو ما شعر اعقلوا ما سلككم في سقر، قالوا أول بن لم نكن من المصلي، أماني يستحق قليل حياة، الله محسن إله وجاي فلت الصلاة، ولو ما يحسن إليه المخلوق يتضعضع له ها ويعظمه ويتمسكن له، أعوذ بالله، جاء في حديث من تضعضع لغني لأجل غناه ذهب ثلث دينه، ذهب ثلث دينه، ثلث وثلث ثلثاني، أين عقولنا؟ الإقبال على الله ما أنفعك إلا الله، ما أنفعك لا ملك ولا رئيس ولا مرؤوس، اجعل من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبيننا، ما بهم والناس إلا الدنيا، ينظر هكذا العماير الأرصدة يضعضع على الغني يتمسك للآمر لأجل حطام الدنيا، ودين الساعة الثوب الخارج البالي لا يبالي من أخذه ولا يبالي ممن أتى به ولا يبالي من أين أتى به، مش مقبول هذا، هو دين دي أين عقول الناس؟ هيا بسروا، بعضهم يستضي ويجي يصلي على كرسي هاي صحب، قال ما يستطيع أن يصلي من قيام فلا يصلي إلا من قيام، لكن النوافل يصلح، النوافل سنة الظهر الوتر سنة المغرب سنة يصلح يصلح يصلح يصلي من قعود الله فوق كرسي، أما صلاة الفريضة ما بالله كما قلت لكم حسب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مفهوم هذا؟ قد عجي لكم إن شاء الله، في بعضهم يترك الوضوء يتولى ترى ما تصح ولا شيء، هو يستطيع أن يتحمل الماء خلي زوجته، ولذا لا عورب بين الزوجين، تغسل نجاسته، تكشفه، تزيل شعر عانته، ما بيش حي، لا حياة في دين الله ولها الأجر. وإذا ما بيش أولاده بنات للضرورة، فإذا لم يأتون بمن يخدم ويقوم بخدمة بأجرة من رأس مال في حياته أو وصيل بعد مماته، من نحن نترك أو نتعذر أو كذا، لا يجوز، لا يجوز. هيبسروا بعد ما فهمنا، نحفظ هناك، نشتي ننتبه من المبطلة، المبطلة ولا تبطلوا أعمالكم. كيف؟ ولذا جاء في أثر أن رجلا مكفوه أعمى سقط في حفرته، فضحك من رآه، وضحك بضحكهم آخر، فقال النبي لمن ضحك أعيدوا الصلاة، لأن الضحك من صلاة الصلاة. والذي ضحكوا بغير سبب، وإنما ضحكوا لضحك من سمعوا، أعادوا الصلاة والوضوء، لأنها من صلاة الوضوء معصية. الفعل الكثير للأسف بعض الناس في الصلاة يعبث بلحيته أو يحرك أو يخرج جوال تلفونه أو النبي بيقول أما هذا فلو خشع قلبه لخشع جواله. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
7: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.